تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

نجارة القمر الرائعة بحسها وعذوبة صوتها. فيروز تحكي لنا عن قصصها البيروتية في فيروزيات على هلا FM.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت مر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
5: صباحكم عماني
3: على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني، مشوار منتصف الأسبوع. يا هلا وسهلا ومرحبا في كل اللي يسمعنا في هذه اللحظات. نتمنى أكيد صباح جميل سعيد لطيف عليكم كذا في آخر يوم من يوليو، ولا أيوه آخر يوم من يوليو، 30 يوليو إذن يوم الثلاثاء، أو مش يوليو، 30 يونيو يا جماعة، 30 يونيو. على يا أني أبقى أقدم الأشهر، يا أني مرات أنا أخر الأشهر، يلا ما مشكلة. بعد يونيو ويوليو متشابهات، الفرق بينهم يمكن حرف. عموما 30 من يونيو 2026، أكيد صباح كل خير، كل بركة، كل سعادة، كل تساهيل وتيسير من رب العالمين. الله يسهل أموركم ويحقق مرادكم ومبتغاكم بإذن الله تعالى، ويبشركم بالأشياء اللي تنتظروها واللي تتمنوها، ويبارك في مسعاكم إن شاء الله. فنحن معكم مع الأخبار والمواضيع أكيد والعلوم والمشاركات، أكيد طمنونا عنكم كيف أصبحتوا على 9 5551 027.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة، راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

صيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيكون

0: الثاني من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام.

بداية الساعة 7 من استوديوهات هلا اف ام. يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأحبة، مكملين أكيد ومتواصلين في مشوار منتصف الأسبوع. في أشخاص عندهم يعني فوبيا، هذا النوع من الفوبيا يمكن هو ما مسمى علمي إنه فوبيا، بس يسموها فوبيا المكالمات، الخوف من المكالمات المفاجئة. هذا شكل من أشكال القلق الاجتماعي، المكالمة الفورية اللي تسلبك ميزة وقت المعالجة العقلية وتجبرك على رد فعل فوري غير مستعد له. فبعض الأشخاص يحسوا أن في الرسائل النصية عندهم مساحة أنهم يعدلوا كلماتهم، يختاروا النبرة المناسبة، الرد يكون جاهز، يعني كذا لما يكون جاهز نفسيا يرد، لكن ممكن يعني رنة التليفون تحسسه بالاقتحام المفاجئ كذا لمساحته الخاصة، يخاف، ممكن يعني يحس نفسه لا ما جاهز للرد، يحس نفسه ما مستعد أو ما جاهز للخبر اللي بيجي، إيش بيقول، إيش بيرسل، إيش بيرد. يعني في علامات كذا في الشخص تبين إنه عنده فوبيا المكالمات. فيعني اللي يعاني صراحة من فوبيا المكالمات الله يعينه، لأنه أحيانا سبحان الله يعني أنت تجيك مكالمات فجأة، الناس تبدأ تتحسس منك ليش أنت ما ترد. في أشخاص يحسوا أن لا المناقشات بالرسائل صعبة فيفضلوا أنهم يتصلوا، وأنت ما تفضل الاتصال، أنت تفضل دائما مثلا الرسائل، تربكك الاتصالات، يجيك اتصال أنت تتوتر على نص الليل، أنت ممكن يجيك اتصال تخاف، تحس دائما أنه يعني الاتصال هذا جاي إنك بسبب شيء ما خير لا قدر الله. فخبرونا هنا من عنده فوبيا الاتصال، وبعدين راح نعلمكم عن علامات تدل ان انت عندك فوبيا الاتصال وتخاف. فنشوف مشاركاتكم ونشوف الرسائل، من اللي عنده فوبيا المكالمات ويخاف من المكالمات دائما لأي سبب من الأسباب. خلونا نشوف المشاركات والرسائل على 9555 1027.

أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية. فسيجب

المادة 65 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على 5 أيام في الشهر الواحد. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. صباحكم عماني على هنا FM.

0: أكثر تأثير عندنا مرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية للسيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر الكثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام، من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون، مرات في أوقات حتى متأخرة أن لما نروح نشوف المريض قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير دم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفها فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض تشوفيه يعني يبكي، صراخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذه الحالة. نحن نواجه يعني مع المعاناة مع المرضى هذا اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، الزواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات
1: مع حالة الطرقات من استديوهاتها لأفأم والزحمة في طرقات اليوم. طريق مسقط السريع مزدحم في مخارج المعبيلة الخوض وبعد مخرج الرسيل، أيضا الازدحام عندنا من وين؟ من بعد جسر الخوض بالنسبة لي شارع السلطان قابوس إلى بعد دوار برج الصحوة. عندنا أيضا زحمة كذا بعد قبل المطار وشوية ازدحام في العذيبة، أيضا قبل دوار الموج في ازدحام، ونفس ما واضح معنا في الخريطة بالنسبة للعامرات قبل دوار منتزه العامرات. فيعني كذا زحمة بداية اليوم 30 يونيو إذن 2026، ويا هلا وسهلا بكل اللي منضم لنا في هذه اللحظات.
2: حالة الطرقات.
3: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: آراء في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن يعني دقائق جدا حاسمة في مباراة هولندا مع المغرب وضربات الجزاء، ومرة المغرب تضيع جول ومرة هولندا تضيع جول، ومرة للحين يعني قاعد ننتظر في هذه الدقائق الأخيرة نشوف إيش اللي راح يحصل بالضبط في
1: طبعا يعني شوفي هذه المباريات عاد كلها تكون كذا حلوة وحماسية
0: بالضبط،
1: ويعني الكل على كذا على أعصابه، لأن نفس ما قلت أنت في كرة دخلت في كرة صدوها في يعني بعدين دخلت، فالوضع صاير، ولكن بس هي نفس ما دائما نقول الأوقات شوية الحين. أيوة الحين كأن طالع هولندا 2 والمغرب 1، هذا اللي طالع لي صح ولا لا ما أعرف،
0: يعني
1: جالسة أشوف من تويتر الأبديت اللي هو الجدول. عموما هذه المباراة الحين القائمة، واللي قبلها كانت ألمانيا والبرغواي، والألمانيا خلاص ألمانيا
0: ودعت.
1: يعني ودعت وقبلها كان البرازيل واليابان، والبرازيل تأهلت واليابان ودعت.
0: مباراة كابتن ماجد
1: أيوة هذه اللي كانت
0: في آخر الدقائق نفس الحالة
1: فنشوف، ونحن أكيد متابعين معكم ومع مواضيعنا أكيد والأخبار والعلوم. كنا اليوم نكلمكم وفاء عن فوبيا المكالمات، فوبيا المكالمات، إن في أشخاص عندهم فوبيا من إنهم يردوا على المكالمات، يحس نفسه إنه ما مجهز أموره، ما مجهز الرد، ما مجهز الكلام، يخاف من مسألة إيش الخبر، والله أنا اللي ممكن يجيني تو مثلا متصل فيني في هذا الوقت إيش ممكن يكون الخبر. فهذا أيضا موضوعنا نحن اليوم، فمع مشاركاتكم مع أخبار المباريات أكيد نحن مكملين ومتواصلين معكم في صباحكم عماني.

0: إذا ديما مغرب، وإيش اللي صار الحين؟ شذا نقول المغرب تتأهل
1: لدور الثمن النهائي مع كندا والبرازيل والبرغواي لغاية الآن في مباريات اليوم، خلينا نقول، وأكيد مكملين مع مباريات أخرى أيضا، والفرحة اليوم عربية

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمال للسياحة، يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmaskat.om وابدأ رحلتك المهنية.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: الساعات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول. تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعاشرة مساء، واربح سبيكة ذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية. تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.

0: يعني في أجواء مثل هذه تحسين لما فعلا يعني حد من المنتخبات العربية يتأهل تحسين يعني كأنه منتخب بلادش
1: مرحنا معاهم على
0: سبحان الله. يعني إيش ما كان أو أي منتخب تحسين أنه فعلا يوصل أو أنه يصعد فيعني الفرحة تكون غير
1: إن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله
1: الجمعة بإذن الله الساعة 10 نتمنى لهم نفس الشيء التأهل ونحن نتابع ومستمتعين ومستانسين ومع الأجواء خصوصا الأجواء. لما وقت المباراة أصلا يكون حلو ومناسب
0: بالضبط بس ما تحسين أنه فعلا يعني أحس أن أجواء مونديال الماضي يعني بحكم يمكن أنه فعلا يعني مثل ما قلت التوقيت وأيضا أنه يعني كانت في دولة خليجية فتحسين أنه يعني شكل المونديال الماضي كان مختلف تماما.
1: شوفي هذا المونديال ما راح يتكرر اتوقع ممكن راح يتكرر لما يكون
0: في السعودية المرة الجاية ممكن
1: 32 صح
0: ايه؟
1: ولا كم
0: 30
1: لا 30 راح يكون المغرب واسبانيا اللي بعده 34 فأتوقع هناك إن شاء الله يظل عطانا عمر بالصحة والعافية نفس الشيء راح تنعاد هذه الأجواء
0: ذكريات
1: حتى يعني كذا الشباب رايحين رادين
0: بالضبط
1: يعني أحس كان
0: شيء كذا
1: مختلف
0: يعني مختلف بالضبط. فعلا مختلف فعلا فيعني هالمرة أحس إن كثير مباريات فاتت ما قدرنا مثلا نتابعها مثل ما قلت بحكم التوقيت شوية توقيت المباريات لكن ما شاء الله عليهم الشباب في النهاية ما يردهم شيء يعني طبعا. على حسب فأتوقع الأيام الجاية بما أنه يعني وصلنا خلاص
1: راح
0: يزيد وأتمنى إن شاء الله يعني جدول المباريات يعني وتوقيتها للفترة الجاية
1: للأسف
0: تكون
1: لا
0: نفس الشيء
1: أن أغلبها نفس ما أشوف أنها تكون
0: على نفس النظام
1: أيوة أوقات ما مناسبة لكن خلينا نشوف كيف الوضع في الفترة القادمة. إذن مشاركاتكم ورسائلكم ديما المغرب هنا ديما بونو مبروك للعرب فوز المغرب هذه مشاركة وهاشم الهاشمي يقول عندي سؤال كابتن ماجد يوم كان يلعب أول كم بطولة شل كل البطولات كابتن ماجد انزين
0: بالضبط.
1: ايضا في مشاركه تقول صباح الخير اخاف من الاتصالات بالذات اتصالات اخر الليل يجيني او تجيني دقات قلب سريعه 100 فكره في هذاك الوقت تجيني اول كلمه يعني من ما تبعد الشر جاتني عقده من الاتصالات بالليل لان اغلبها موت بعيد
0: سبحان
1: الشر.
0: الله يعني بسم الله عليكم الله يسلمكم ويحفظكم ويحفظ احبابكم
1: وفاه جيش اتصالات تخافي فيها او مثلا شخص ما متعود يتصل فيش او ما متعود يتصل فيش في هذا الوقت
0: بالضبط
1: تمي تحاتي لغاية ما يعني كذا طبعا تردي في هذيك الثانية بس أو كم من ثانية لغاية ما تردي قلبش ما أعرف كم مرة يكون يعني
0: خلاص
1: دق
0: القلب ما أعرف كم مرة مثل ما قلتي ف يعني فعلا أحيانا تعرفين حتى في ناس من كثر الفوبيا ما لها علاقة بالتوقيت كثر ما إنه يجيها اتصال تليفون يمكن لأنه احنا تعودنا الفترة الأخيرة أغلب تواصلنا مع أهلنا أحبابنا كله سناب
1: رسائل.
0: ولا شيء فهمتي يعني تواصل بالرسائل فجأة أني يتصل فهني حتى لو قبل شوي أنتم متكلمين تحس يجيش ذاك اللي بسم الله ليش ما تصل
1: هذه الفكرة
0: في شيء
1: يقول أنا تويش بقول مثلا
0: إيش صاير
1: إيش برد إذا مثلا هو يباني في سالفة أنا إيش أرد عكس بالنسبة لهم مسألة الرسائل إن لا أنا أفضل لي أرتب ردي على أساس مثلا أنا ما أنفعل أكون متواصلة كذا بشكل زين أفكر قبل ما أرد فهمتي كيف عشان كذا عندهم فوبيا للاتصال
0: أرد
1: بالنسبة
0: ولا ما
1: أرد أيوة بالنسبة لي إنهم هم يفضلوا الرسائل أكثر
0: ممكن بالنسبة لهم أهون إن شيء يشوفوه يقروا ويفكروا إيش ممكن يردوا غير لما يكون على الخط في نفس الوقت ومو عارف إيش ممكن يقول. أميرة صباح الخير والحب والسعادة إن شاء الله هذا يمكن أنت حين عاد رديتي سمعتي معانا إيش موضوع فوبيا المكالمات

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: عندك شيء مميز؟

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: 최선을 다.
1: صباحكم أمامي صباحكم أمامي.

0: صباحكم خير وصباحكم بركة، نتمنى يوم سعيد للجميع. هنا أحمد المصري يقول صباحكم عماني. لا عادي ما في فوبية مكالمات، بس أحيانا إزعاج، يعني أحيانا ما أريد أرن ويرن أكثر، ما أريد أرد ويرن أكثر من مرة، وهذا يعصب الحقيقة. يمكن مشغول، يمكن نايم، يمكن ما أريد أرد الحين، فالمتصل يرسل رسالة أفضل إذا في شيء مهم. هذه مشاركة. وهنا عندنا أيضا مشاركة تقول بالنسبة لي فوبيا المكالمات تألف، لأني ما أعرف أرد أبدا إذا موضوع مهم في المكالمات، أفضل دائما أني أخذ وقتي وأفكر، علشان كذا دائما عندي نقطة خلاف مع زوجي، هو يحب يتناقش وجه لوجه أو بالمكالمات، وأنا أحب في الرسائل أحط كل شيء مضايقني.
1: فشوفي الناس، يعني في ناس أطبع. فعلاً الأطباع والشخصيات أكيد يعني تختلف. في ناس ما تحب إنها تتكلم مثلاً، أو إذا عندها خاصة وقت المشكلة إنها عن طريق الاتصال إنها تسالف أو تتناقش وكذا، فهمتي؟ لأن تحس إنه ممكن في شيء ينرفزها، فممكن مثلاً صوتها يعلى، ممكن إنه يطلع عن طوره. بالمقابل بعض الآخر يحس لا، أنا الرسائل، يعني الرسالة أنت بتقريها بنبرة على حسب الموقف، بنبرة الشخص، لأنش أنت عرفتنا،
0: فأنت تعرفي هادي
1: هو كاتبها هادي،
0: فأنت تتم، لأن عاد شيطان في النص، فهمتي؟ فأنت تتم.
1: أنا لما اتصلت أنت ما ردت علي، ليش؟ مثلا هذا سؤال ده، فهو عارف أنه في مشكلة. أنا لما اتصلت كأن الصوت يعلى، النبرة تتغير.
0: فهمتي كيف الفكرة؟ فعشان كذا أحيانا يمكن الرسائل تكون بالعكس، بدل لا تحل الموضوع تزيد الطين بلة بالنسبة للبعض
1: حقيقي.
0: يعني
1: سعيد الفارسي صبح على الجميع بالخير، يسعد لنا صباحك أكيد يا سعيد، أنت وكل من يسمعنا ويتابعنا في مشوار الصباح.

0: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: المادة 74 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
3: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفهام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. في فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: عم حق اهتمام، بس قلتها لك مرة وقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم مثل الحلم.

0: إذن معكم مستمعينا من صباحكم عماني متواصلين ومكملين في مشوارنا وإحنا في الدقائق الأخيرة من هذه الساعة. ومعانا هنا مشاركة تقول دوام يبدأ 7:30 وأنا تو طالعة للدوام، تحس المدير بيعصب؟ لا يعني أحس ممكن براعي عادي، يعني أنت خذ راحتك وتعالي الوقت اللي ناس يعني دوام 7:30 هذه رسالة واصلة 8:34
1: هذه ما يبالها إحساس،
0: يعني هذه خليتش يا خولة مو حاسة، هذه خليتش متأكدة فيها يعني منها. عاد تعرفين بعد يعتمد هو عاد مزاجه كيف كان راح يكون اليوم، إذا يبي يمشيلش الموضوع يعديلش إياه ولا يوقفلش عليه وقفة وتعال لا متأخرة، عارفة يعني الخطوات اللي يتبعوها البروسس اللي يمشوا عليه،
1: انذار وحظش
0: خصم ما أدري نص يوم
1: وحظش يا خولة. إنزين هنا عندنا مشاركة أيضا، صباح يا صباح وعقب غسلت أنا دوامي 6:30 وتو طالع من البيت ديما مغرب.
0: أنت أو أنت يعني تو طالع يعني معناته أنت دائما كنت قاعدة تتابع المباراة فأمورك طيبة، يعني هذا الروح
1: الوحدة العربية
0: بالضبط يعني هذا ما في كلام. لكن خولة بتلقاها كانت نايمة، يعني ما إنه مثلا عندها شيء عرب.
1: خولة عقب تقولي نوب هنا يعني شجع المغرب العربي ودعما للعرب، فعلشان كذا متأخرة.
0: خولة تقولش خولة تقولش لا بعد ما واصلة للعلم حلو. وإحنا حين قريب 9. قولي لها تعرف كانت مباراة والشارع كان كذا زحمة وما أعرف إيش اللي صار، ولا لو علي أنا يعني ترى أنت تعرفني أنا أكون يعني أنا إنسانة منضبطة وأجي على الوقت وكذا.
1: ولا قولش بس قولي آسفة تأخرت. أحس أسهل من هذا الشرح كله اللي بتشرحي.
0: وأحيانًا تعرفي هو بعد يعتمد على مزاجك، أنت تحسي مزاجك إنش أنت تبرري خطأش ولا يعني ترى أنا غلطانة أعتذر يلا بعيش بتسوي
1: خطأش
0: غلط ترى صار يعني إيش أسوي.
1: يلا إن شاء الله المدير اليوم يكون مزاجه رايق. بعد شوفي
0: بعد ديما مغرب المفروض يكون رايق ما يعني لحق.
1: شوفي وفاء أهم مزاج في الدوام مزاج المدير، هو رايق كل الطاقم رايق، هو جايش منفس كل الطاقم تحس متوتر كذا في شيء ما طبيعي خايف بتحسي انه يعني
0: في شيء غلط
1: في الموضوع ما تمام.
0: اقولش تقولش لا ادخل ومنزله راسي واجلس
1: بعد صح
0: خيلت بعد صح. المشهد كذا قدامك بتقولي السلام عليكم ولا لا بعد ما أدري
1: ومكتب المدير وين شوفش وانتي داخلة وانتي طالعة ولا لا. هذا كل شيء يعني أشياء تعتمد
0: بالضبط. وهل عندش عصفورة في المكتب؟
1: هذا لا بد منه.
0: انزين
1: إبراهيم الشكيري يقول صباح الورد، أرجوكم بلغوا مديري طلال إن اليوم بقدر أداوم بمناسبة فوز المغرب وديما مغرب. شوفي يعني مستمعين أول شيء حد دوامه 7:30 بعدين قال 6:30 وتو طالع بعدين عشان خلاص ما بداوم
0: بالضبط. كل واحد كذا على مزاج اليوم، يعني الشباب مؤثر عليهم موضوع المباريات، لكن البنات
1: يمكن يتابعن بعد،
0: هو من ناحية يتابعن وإن شاء الله عليهم يعني يتابعن يلا مدام إنه كذا وبعدكم ما واصلين وكذا وجوكم ما رايق وكنتوا تتابعوا يعني المباراة، ومثل ما قلنا يعني الوحدة العربية يا جماعة نسمع من جديد وديما مغرب.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: إذا مستمعينا الأحبة مكملين ومتواصلين معاكم وتفاصيل الساعة 9 من صباحكم عماني في منتصف الأسبوع. أكيد يعني حلقة هلا من السلطاني، كل يوم عندنا ضيف جديد، واليوم راح نتكلم أيضا عن موضوع يهمكم بإذن الله تعالى ويهم الأمهات بالتحديد اللي عندهم أطفال في البيوت، عن حرارة الصيف وشهية الطفل وأكل الطفل وغذاء، مع جهينة بنت حمد المسكري أخصائي تغذية علاجية. نصبح عليش بالخير، أهلا وسهلا فيش معنا في هالأفهم.
2: هلا هلا وسهلا أخت شذا وأختي وفاء، أنا سعيدة ومبسوطة اليوم أني أكون معاكم،
1: نحن
2: وإن شاء الله أكون كذا ضيفة خفيفة ولطيفة وأقدم معلومات مفيدة وبسيطة للمستمعين وبالأخص الأمهات.
3: راح تقدمين لأكيد يعني الكثير من المعلومات بإذن الله تعالى، والأمهات أكيد راح يستفيدوا إن شاء الله. مثل ما قلنا الأجواء خلاص صيف، يعني مع الحرارة زائد أتوقع أيضا يعني مسألة الإجازة الصيفية، فكنت يعني أتناقش مع شذا قبل ما ندخل باللقاء أنه يعني إيش اللي ممكن يأثر على شهية الطفل لما الأمهات بعضهم ممكن يشتكوا في فصل الصيف، هل مسألة يعني الجو والطقس والحرارة ولا مسألة الإجازة الصيفية لما تبدأ فتعرف يعني الجدول يتغير، الأطفال ونمط الأكل أيضا يعني يتغير، فلأي مدى ممكن هالشيء يأثر، فليش يعني فعلا ممكن تقلل الشهية بسبب الحرارة أم مثل ما قلنا الإجازة وأجواءها؟
2: أيوة طيب حلو. هو لما نجي نتكلم عن الغذاء بشكل عام، الغذاء كمضمون ما يتغير، يعني هو عبارة عن ثلاث مكونات أساسية، عبارة عن كربوهيدرات وبروتين ودهون. لكن لما نجي نسمي نظام تغذية، نظام تغذية هذا ممكن يتغير ويعتمد عليه أشياء، يعني أشياء كثيرة، ممكن عمر الطفل، مرحلة نمو الطفل، حالته الصحية، وأيضا في عامل مهم وجدا مؤثر وغالبا الناس ما تنتبه له، اللي هي العوامل الخارجية المؤثرة. أحيانا الطقس يعتبر واحد من هذه العوامل اللي أثر على شهية الطفل وسلوك الأكل عند الطفل. ففي فصل الصيف اللي يصير انه درجة الحرارة لما ترتفع، النظام يشغل معنا نظام الجسم الطفل يشغل نظام سيستم التبريد، فهو يحاول قدر المستطاع انه هو يعني يحافظ على جسم الطفل بارد قدر المستطاع. طبعا مع بدأ فصل الصيف الطفل يروح أنشطة صيفية وحركة ورياضة ولعب ويبذل جهد، سواء كرة قدم أو ركض أو أنشطة أو سباحة حتى، كل هذه تعتبر أنشطة صيفية، ويعني الطفل لما يمارس هذه الرياضة يبذل جهد كبير، لما يبذل جهد كبير ممكن يصاب الطفل بالخمول لأن يفقد كمية كبيرة من السوائل. إصابته بالخمول يأثر على أجهزة الجسم بشكل عام، واحد من هذه الأجهزة اللي هو الجهاز الهضمي، فلما يتأثر عنده الجهاز الهضمي طبعا يكون عنده مثل صعوبة في الهضم أو عسر في الهضم، فهو ما يقبل على الأكل بقدر وبشراهة ما هو يقبل على السوائل، لأنه هو أصلا شعور العطش يطغى على شعور الأكل أو الجوع. فمعناته أنه لازم الأم تدرك وتدرك لهذه النقطة وتحاول يعني قدر المستطاع أن هي تبقي جسم الطفل مرطب طوال الوقت، ترطيب داخلي أقصد بالسوائل بالماء بالعصائر. ولاحقا إن شاء الله بذكر إيش بعض كيف أفكار ممكن الأم تقدم السوائل أو الماء أو العصائر بطريقة صحية وترضي وتشبع حاجة الطفل.
1: لأنه ممكن إذا كان الوضع نفس الشيء، خلينا نقول إشباع هذه الرغبة بشكل غير صحي، هذا أيضا يؤدي إلى مشاكل بالضبط. ثانية. طيب كيف الأم مثلا ممكن تعرف أن ولدها فعلا محتاج ترطيب داخلي، يعني أنه في جفاف؟
2: أيوة، ممكن أنه هو يعني واحدة من العلامات أنه هو يحس بخمول مثلا أو يرفض الوجبة أصلا، يعني هو جراجع من البرنامج الصيفي هو يرفض الوجبة، مثلا يقول وجبة الغداء بيرفض الوجبة، يقولها ماما أنا مجيعان مثلا. إذا كان طفل كبير ممكن يذكر أو يقول مثلا ماما أنا تعبان اليوم أريد أشرب ماي. أما إذا كان طفل صغير مثلا عمر 5 سنوات أو 6 سنوات ممكن ما يعرف يعبر. فهو يعني واحدة من أبرز العلامات اللي هو ظهور الوهن أو الضعف، تحسه بس تعبان يريد ينام، شاحب وجهه شاحب، هذا دليل انه هو وصل الى مرحلة طبعا متقدمة من الجفاف، اللي احنا ما نأمل ان الام يعني توصل لهذه الدرجة. المفروض انه يعني الطفل يقدم له السوائل بشكل منتظم حساس انه ما يوصل لهذه المرحلة. في نقطة مهمة اللي هي يعني حتى الطفل اول ما يرجع ضروري الامهات تنتبه عليها، اول ما يرجع مثلا من برنامج الصيفي او من فترة طويلة لعب فيها برا في الشمس، ما يقبل على الوجبات الحارة اللي فيها الحارة، أقصد فيها مثلا نحن معنا الطبق العماني أو الطبق الخليجي بشكل عام، معنا اللي هي الوجبات التقليدية، المكبوس، البرياني، المرق، هذه نحن نسميها وجبات حارة، نسبة الدهون، نسبة البهارات فيها عالية جدا. فطبيعي الطفل لما يكون عطشان تحسي فيه نفور شوية من هذه الوجبات، فعادي ممكن هي تختار وجبات تكون باردة، مثلا الروب أو الزبادي بأنواعه، ممكن روب الزعتر، روب الخيار، روب الفواكه مع العيش، وعادي ما في مشكل، ممكن يكون العيش أبيض، الأرز أبيض، أو ممكن يكون بهار بس تكون بهارات يعني بسيطة خفيفة. ما البهارات القوية. وأنا أراجع الحين كذا في ذهني، ذكرت في معنى يعني طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات الجسم الإنسان في فترة الصيف، اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني سمك الجيذر أو whatever أي نوع من السمك.
1: هذه وجبة الصيف فعلا،
2: هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف،
1: ليش؟
2: هي بالفعل سبحان الله كيف أن الإنسان أحيانا بفطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا والقديمين ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن أن هي أصلا تسد شهيتهم، يعني قصدي تكفي شهيتهم. لأن جسم الإنسان لما يعرق فترة الصيف أصلا هو يعني ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك، وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. طيب، وفي بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة أنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح، سمك المالح أو أصلا المعصورة أصلا يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلا جالس يلبي احتياجه من الصوديوم.
1: البعض يقول أن هذه الوجبات أيضا يعني تعطش أصلا، فراح تخليه
2: يتعطش. أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلا سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعا تعتبر خيار ممتاز أيضا.
1: جميل. أتوقع الأطفال بالنسبة لهم يعني الشكلين هذه الوجبات مثلا يشوفوا أحيانا يحكموا يعني بالنظر، عرفتي؟ صحيح. فممكن النظر أو أحيانا حتى مثلا يعني الريحة، فيقولش ما يريد مثلا هذه الوجبات، ما يحب إنه مثلا يأكلها رغم فوائدها أكيد.
2: أيوة. مثل على حسب مجلد تقبل الطفل وتقبل العائلة، هل تسوي هذه الوجبة أصلا أو ما تسويه،
1: معودينهم ولا لا. إذن هذا الطفل اللي يعني خلينا نقول في سنة يعني يعرف يقول إن أنا عطشان أو لا، أو الأم تقدر تفهم شوية، نفس أنت ما ذكرتي. في أحيان أطفال نفس الشيء أصغر سنة اللي هم الرضع وخلاص عاد مسموح، يعني الأشهر المسموح إن يعطوهم أو يشربوا فيها ماء. الأم هذه يمكن أحيان تنسى أو تغفل عن مسألة الماء، إن أنا والله أعطي احتياج مثلا معين من الماء في هذه الأشهر.
2: أيوة شوفي، هو قبل الست أشهر أو الخمس أشهر غالبا الطفل يستمد السوائل من حليب الأم إذا كان يرضع على رضاعة طبيعية، أو من الحليب المكمل اللي هو يستخدم. بس أول ما يبدأ الطفل يأكل ضروري جدا جدا جدا أن الأم تبدأ خلاص تدخل له الماء على أساس أنه تبقي جسمه رطب قدر المستطاع، وعشان ما يشعر بالعطش. يعني تحاول قدر المستطاع بعد كل وجبة تعطيه أو كل ساعتين ثلاث ساعات تعرض عليه الماء، سواء في كوب إذا هو يقدر يمسك الكوب، أو في الرضاعة في الغرشة، أو بأي طريقة كانت، لكن ضروري جدا إن هي يعني تبدأ. أيوة، وأبرز علامات الجفاف عند هذيل الأطفال اللي إن شاء الله يعني نحن ما نتأمل إنه الأم يعني توصل لهذه المرحلة، التغيير الحفاظ، تغيير الحفاظ يظهر يعني إذا يعني أحيانا لون النولند بول إذا كان ماء للغامق أو كذا، معناه الطفل أصلا عنده جفاف ويحتاج يشرب ماي. فنحن ما نتأمل لكن الأم توصل لهذه المرحلة ضروري جدا إن هي إذا بدت مرحلة التغذية التكميلية على طول تبدأ تعطي الماي أو السوائل بأنواعها.
1: إنزين تجيكم حالات لهذه الأطفال الرضع يعني كذا مثلا فيهم جفاف أو تأثروا بسبب قلة الماء، كلهم تكون ما منتبه فعلا لهذه، يعني أحيانا بعض الأمهات يعطوهم نسب يعني بسيطة جدا من الماء
2: كي ينسوهم، يعني قصدش ممكن ينسوهم. أنا كأخصائي تغذية علاجية يعني ما توصل لهذه المراحل هذه المرضى أو هذا النوع من الأمراض مباشرة. هم إذا يجيوا مثلا طوارئ أو يجيوا عند طبيب الأطفال، طبيب الأطفال إذا حس أنه هو محتاج مثلا مراجعة لنظام الغذائي حول لنا إياه، بس هي نادر جدا ما توصلنا. يمكن تجينا في حالات إذا الطفل يعني حالة شوية كريتيكال كيس يعني حرجة، مثلا مريض قلب، طفل مريض قلب، غالبا أطفال مرضى القلب يكونوا على مدرات للبول، أصلا يكونوا على مدرات للبول لأنه أصلا عضلة القلب عندهم ما تستحمل كميات كبيرة من السوائل. فمدرات البول هذه في فترة الصيف والأم ما تعطي سوائل، صح بالفعل أنا شفت يعني بعض الكيس بعض الحالات، حلها وعلاجها يكون بالتدخل الطبي أحيانا، هم ممكن يقللوا لهم جرعات المدرات البول، لكن ما يتعارض طبعا مع حالتهم الصحية. وفي نفس الوقت نحن نحاول نشجع الأم إن هي مثلا تعطيه كمية إضافية من الرضعات أو من الماء أو من السوائل، بحيث إنه هو يحافظ على رطوبة جسمه.
3: يعني يمكن أيضا يعني في أطفال خلينا نقول من سنتين وطالع، هذا الأطفال يعني من الأساس أصلا ما يطلبوا ماي ويعاندوا في مسألة شرب الماي، فيعني نقول هل يحتاج فعلا الطفل إنه إحنا يعني نضغط عليه ونعطيه ماي حتى لو هو ما طلب إنه يشرب ماي؟
2: لا ما نضغط عليه ونعطيه ماي، دام إنه هو ما طلب خلاص إنه معناته إنه الطفل أصلا محصل كفايته من السوائل. لكن إذا هو طلب بالفعل يعني إنه هو محتاج، إذا ما طلب معناته ترى في سوائل تشرب وفي سوائل تؤكل، يعني ممكن مثلا الخضار اللي هي مليانة بالسوائل، معنا مثلا الخس، الخيار، الطماطم، هذه أصلا ممكن حتى تبقي الجسم ديهايدريتد يعني اندوم يعني متشبع بالسوائل وبالرطوبة، فما بضرورة انه هو اذا شرب بيبقى جسمه يعني من الداخل رطب، ممكن احيانا بالشرب وبالاكل. يعني نركز ايضا ممكن نركز الجح مثلا، الحين موسم الجح البطيخ، هذه كلها تعتبر فواكه مليانه سوائل اصلا، فممكن هو الطفل لما ياكل او يشرب معناته يعني اذا ما اكل شرب او اذا ما شرب اكل فاموره طيبه. اذا ما طلب خاصه اذا عمره 5 سنوات نحسه كبير يعني ممكن يطلب اذا عطش،
3: ممكن يطلب فعلا. يعني الاحظ انه فعلا في اطفال ممكن صغار يعني أشوف أن الأهالي شوية يعانوا معاهم في مسألة أنه أشرب ماي وهو مثلا يصد ماي بيشرب ماي سنتين
4: أحيانا نحن تحسين ننسى شوية الماي إذا ما كان قدامنا، عاد ما بالش هم
3: فعلا يكون أطفال صغار.
4: أنزين الحين عاد في يعني بعض الأهالي انقسموا شوية في أفكار الصيف من ناحية الأكل والشرب والأشياء، خلينا ما مش الأكل والشرب كثر السناكس اللي يأكلوا الأطفال مثل الأيس كريم والعصائر والمدري ايش السقايات هذيك والاشياء القديمه، ففي اللي يقول لك لا والله انا ما احرم ولدي، يعني انا عشت طفولتي فاباه هو يعيش ويجرب هذه الاشياء، وفي اللي لا عندهم الموضوع صارم. انت بالنسبه لك ايش الصح يعني؟
2: ايوه، هو يعني المثلجات والعصائر والمشروبات هذه تعتبر خيار جدا ممتاز في فصل الصيف على اساس ان احنا نبقى الطفل متشبع، جسمه متشبع بالرطوبه، لكن ما يمنع ان احنا نستخدم الاسلوب الصحي او البدائل الصحيه. مثلا ممكن الام تقدم له ايس كريمات مثلا، هي تحضرهم في البيت، عصير فواكه مخلوط مع قطع فواكه مثلجه او زبادي او لبن مثلا مع قطع فواكه. ممكن تقدم السموثي صحي، سموثي مثلا عصير قح مع نعناع، تبقي جاهز مثلا وفي اواني كذا شويه يعني تكون
4: ملونة أو شيء.
2: ايوه، فهذا الطفل كل ما رجع مثلا البيت وشرب منها او موجوده هي

0: زجاجة الماي، زجاجة الماي اللي هي الكبيرة تعبيها بماي، وممكن تسوي لها فيها منكهات مثل النعناع، قطع خيار، قطع ليمون، بحيث انه هو يقبل حتى على شرب الماء في حال انه هو مثلا ما يشتهي الماء، حد بعضهم ما يشتهي الماء او ما يتقبلوا طعمه بعض الحالات يعني، فممكن هي تنكه له الماء اساس انه لما يقبل على الماء اول شيء بيكون اتراكتيف، واو ماما ايش هذا، ممكن يدخل مطبخ وبعدين وبعدين يبدا يجرب ويعجبه، تعجبه النكهة مثلا ويستسيغ ويبدا يشربه.
1: بعض العوائل ممكن يعني متعودين ايضا يعني على الغداء على العشاء هم يشربوا مشروبات غازيه يعني مع الاكل، فالاطفال ايضا يعني خاصه الاطفال الصغار اللي بعدهم على فهمهم وكذا، مش انهم كبار يعرفوا يفرقوا ان هذا مشروب غازي هذا عصير وكذا، ف طفل فبيعاند يصيح الا يحب يشرب او يبي يجرب، فمساله المشروبات الغازيه والاطفال الصغار.
0: ايوه، اولا المشروبات الغازيه مليانه كثير كافيين، فالكافيين طبعا هي مثل ما نعرف هي ماده محفزه للنشاط، فممكن يلها يعني اثرين سلبيين نحصرهم. اولا هي مدره للبول اصلا لانها ماده كافيين، فهي يعني تسيء من وضع الجفاف عند الطفل. وشيء ثاني انه ماده الكافيين هذه ممكن تسبب خفقان في القلب، ممكن تاثر على الطفل حتى لو كان طفل سليم وعادي، فاذا اكل منه او شرب منه كميات كبيره جدا ممكن يعطي يعني تاثير على عضلات القلب، وايضا ممكن بالعكس يسيء وضع الجفاف لانه بيحس نفسه يريد يروح الحمام دائما، لان الكافيين بطبيعته اصلا مضر للبول.
1: المشكله هم لما يذوقوا طعمه مره واحده يحبوا يبول.
2: اعرف عشان كذا لازم ما نجيب البيت شكله.
0: اعرف بس نحاول قدر المستطاع ان احنا نوجد بدائل بديله. ايوه قدر المستطاع. انا عارفه احيانا يحكم، حتى ذكرت هذا بدايه البرنامج، انا ذكرت انه كنظام تغذيه تحكم كثير عوامل. يعني اتس نوت ايزي بروسس، يعني ما مهمه سهله على الام ابدا نهائيا، لان في كثير مغريات وفي كثير عوامل بالخارجية أحيانا تسيطر علينا، خاصة اللي يعيش في جو عائلة مثلا وفيها كبار وفيها صغار وفيها أعمار مختلفة، ما تقدر الأم تسيطر دائما. صحيح. وأحيانا نفس الشيء مثل المغريات مثلا، راحوا أولاد عمي أولاد خالي راحوا الدكان، يلا نحن نريد نروح الدكان في المدرسة، عطوا في المدرسة أحيانا يعطوهم ونحن ما نعرف يعني.
1: صحيح.
0: لكن مثل ما ذكرت نحاول قدر المستطاع أن احنا ننشر الوعي في البيت ونحاول نحن نوجد الحلول البديلة. يعني وما نقسى على نفسنا أن نحن لازم نكون كذا يعني أو لا. نحن نحاول قدر المستطاع شوي شوي مع الوقت، هم الأطفال بنفسهم لما يتنشأ وتنشئ صحيحة أصلا ويتربوا على هذا الشيء بيبدوا يفقهوا ويفهموا أن هذا شيء حلو وهذا شيء ما حلو المفروض نتجنبه،
1: يتعودوا. هذا يودينا لسؤال خلينا نقول الأخطاء اللي يسووها الأهالي في البيوت تخلي الطفل أصلا تغذية خطأ،
0: لأنه هم أصلا قدوة. الأب والأم أو الجد والجدة أو الناس اللي يسكنوا عليهم هم قدوة أصلا، بنحاول قدر المستطاع أن نحن كل ما كنا إحنا كوالدين منتقين في نظامنا الغذائي، نتبع نظام غذائي متزن healthy lifestyle بشكل عام، أطفالنا طبعا بيتنشأوا على هذا النظام وبيتربوا عليه.
1: فأنت إيش الأخطاء اللي تشوفيها يسووها بالعادة في البيوت؟ يعني
0: ممكن أخطاء اللي هي مثل ما قلتي إدخال المشروبات الغازية، التأخير وجبة العشاء مثلا فترة متأخرة جدا جدا، ووجبة الفطور مثلا تكون متأخرة جدا جدا، لأنه
1: ما في بعض البيوت ما يفطرون على الغداء،
0: بعض البيوت ما يفطروا. أيوة ممكن أنت كإنسان بالغ مثلا يناسبك هذا النظام، بس طفل عمره 4 إلى 5 سنوات نايم أكثر من 12 أو 18 ساعة وأنت ما تقدم له وجبة الإفطار في الوقت المناسب، هذا طبعا يأثر عليه، يأثر على طاقته، ممكن يصاب بخمول، فهذه واحدة من الأشياء المفروض أن ينتبهوا عليها أيضا أولياء الأمور. وثانيا حتى يعني الطبق العائلة لازم أن يكون في متزن، يعني تحاول الأم قدر المستطاع تحضر طبق متزن في كل وجبة، في مصدر كربوهيدرات ومصدر بروتين ومصدر دهون. يعني السلطات، في كثير أطفال من يوم عمرهم صغير ما يحبوا السلطة وما يعرفوا السلطة لأن أصلا ما تنعرض لهم مثلا، أو الخضار بشكل عام، ما نقول السلطة، الخضروات مثلا ما تنعرض لهم الخضروات، يدوب يعني مثلا يعتمدوا على الوجبة الرئيسية هي الأرز مثلا مع مصدر بروتين دجاج أو لحم أو سمك، وينسوا أنهم يقدموا لهم الخضار ويتنشأ يتنشأوا على هذا النشأ، وبالتالي بعدين لما يكبروا ويجي على وجبة السلطة مثلا ما يتقبلوها.
1: يعني أحيانا بعد أحس الموضوع يعني

0: يعني ترى يكون نوعا ما ممكن أحيانا مرهق ومتعب إذا الأم عندها نظام ونمط يعني معين عايشين عليه في البيت. فإحنا نجي على فترة إجازات مثلا الحين إحنا في إجازة ولا على سفر أو إنه في مناسبات معينة ممكن نكون في يعني بيوت مثلا أهالينا فنطلع من إطار بيتنا نروح مكان ثاني فالناس مش يعني نفس نظام البيت اللي إحنا فيه. فأحس إنه يعني هذه المسألة أحيانا أيضا تسبب يعني ربك نقول للأمهات لأن هي بتقدر تسيطر على الأمور داخل بيتها لكن في عزومة ولا في مناسبة ولا في مكان آخر خلينا نقول يكون صعب أيضا. وتحسين أن الأم ممكن تحصل بعض الانتقادات أنه ترى طفل يعني خليه يجرب طيب خليه يأكل هذا الشيء ترى عادي. فيعني وين ممكن يكون الصح؟ هل الصح أني أنا ماشي 100% على نظام معين عندي في البيت وما أعطي للطفل تجربة ومثل ما ذكرنا هذا الشيء ممكن يخليه أصلا هو بالخارج يجرب أشياء الأم ما تعرف عنها أو أنه فعلا نعطي فرصة بعد أنه
1: نعطي فرصة طبعا يعني ما نكون استركت يعني على الطفل واجد في هذا النظام لأنه ممكن مثل ما ذكرتي وفاء ممكن هو يطلع بعدين ويجرب مع أصدقائه ويجرب مع هذا يعني
0: مدرسة
1: في المدرسة أيوة في المؤسسات الثانية اللي هو يطلع فيها ويقول أنا محروم يعني من الأكل فيحس نفسه أنه هو محروم. لكن أول ما الطفل يعني عادي يعني for how long أو كم المدة اللي أنت بتطلعي فيها برا البيت مثلا ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات زيارة وراجعة فما في مشكلة إذا هو طلع مثلا بيت الجد أو بيت الجدة أو بيت الخال أو بيت العم وأكلوا أشياء جديدة أو دخلوا أشياء جديدة عادي ما مشكلة. بس ننبه بلطف مثلا ماما هذا شوية ما يناسبك إيش رأيك تأخذ شيء ثاني إذا هو تقبل ما تقبل يعني أنا في نفس الوقت يعني ما أنسى النصح والإرشاد يعني أوجه أنبه طيب وأنا من هذا المنبر طبعا أوجه رسالة للمجتمع بشكل عام لأنه يعتمد على ثقافة المجتمع بعد يعني كل ما إحنا بدينا نفهم أنه التغذية الصحية والتغذية السليمة وأن إحنا نكون قدوة لأولادنا وأسرنا كل ما كان أصلا الأسرة العمانية تنشأت عن نظام غذائي صحي بس عادي ما يمنع يعني أنا حتى دايما أقولها الأمهات حاولي قدر المستطاع اللي يجون العيادة حاولي قدر المستطاع يكون عندك وجبة في الشنطة كأنها سبير يعني مثلا وجبة صحية مثلا مكسرات سناك خفيف عصير بسكوت شوفان مثلا أي شيء المهم عندش إذا في حال نجاع طفلش أو طلب شيء ممكن تعطيه
2: يعني عندش الخيار الصحي إيش اللي بالنسبة لش خط أحمر عندش ما يدخل البيت المفروض وتنصحي دائما يعني الأمهات إن هذا الشيء خط أحمر ما يدخل بيتكم
1: اللحوم المصنعة البروسيست ميت اللي هي نقانق المرتدلة يعني هذه أنا أعتبرها دمار شامل ما أحبها ما أحبها أبدا أيوة ما أتقبلها يعني حتى في البيت فنحاول قدر المستطاع وفي بدائل على فكرة يعني في بدائل مثلا بدل النقانق وبدل المرتدلة وبدل هذه في ممكن اللحوم فرش تقيم مثلا تقيم مجهزة وجاهزة وتكون طازجة وممكن الأم حتى تحضرها بسرعة في البيت ويعني أنا أحس أن الأمهات تلجأ إلى هذا الشيء لأن سهلة التحضير وسهلة الطبخ لكن في بدائل أخرى ممكن هي تحصل ما يمنع يعني
0: يعني ورغم ان احنا نشوف يمكن هذه واحده من الاشياء المغريات حق الاطفال يعني مثل ما نشوف اللي هي نفس ما ذكرت النقانق النجتس وهاي الاشياء يعني اكثر الاشياء اللي هم احس انه يركزوا عليه الاطفال او ممكن يحبوا انهم ياكلوها او يتقبلوها. طيب بالنسبه للعياده مثل ما قلت يعني بعض النصائح اللي تعطيها للامهات فايش اكثر الاشياء اللي تحسين انه ممكن الامهات فعلا تجي على العياده تكون اكثر شيء مقلق للأمهات والأكثر الاستفسارات مثلا يعني والحالات اللي ممكن تمر عليش
1: الوزن أكثر شيء الوزن طفلي ما في الوزن الطبيعي شهيته قليلة أغلب الحالات يعني اللي تجينا أصلا في العيادة هي مشكلة الوزن مشاكل النمو يعني يكون الطفل أصلا ما في المعدل الطبيعي والأم تحارب أو تجاهد قدر المستطاع أن هي توصل المعدل الطبيعي بس ما قادرة طبعا أنا لأني أخصائي تغذية علاجية يعني أغلب الحالات والكيسات اللي تجيني أصلا هي سببها أمراض، مثلا أمراض أو حالة صحية، مثلا مشاكل في الجهاز الهضمي أو مشاكل في القلب أو مشاكل في الجهاز التنفسي، هذه كلها ممكن تأثر على نمو الطفل. فنحن كل ما نمسك المشكلة من أساسها أو نعرف إيش السبب بالضبط، نقدر أن نحن نحاول قدر المستطاع أن نحن نحل المشكلة. أحيانا ما يكون لسبب أصلا، أو أحيانا جينات وراثي، يعني يجينا الطفل أصلا نمو عنده ما يعني ما في المعدل الطبيعي وما في المنحنس الطبيعي بسبب جينات وراثة، خلل في عمليات الأيضية. فمثل ما ذكرت، نحن كل ما عرفنا المشكلة الأمور طيبة. وأحيانا ما تكون يعني المشكلة لسبب صحي، أحيانا بسبب ممارسة خاطئة الأم تسويها. فأول ما تجي وتجلس معانا الأم، أول شيء إحنا ناخذ دايت هيستوري أو نظام الغذاء، أنت كيف تغذي طفلش من البداية من الصباح لين المساء. طبعا مع الخبرة، يعني نحن نسميه 24 hour records، مع الخبرة 24 hour records هذا يعطينا انعكاس كيف تغذية الطفل أصلا هذا في البيت. فنبدأ نحن يعني نلقط أحيانا بعض الملاحظات، بعض الأشياء. من أحد الأشياء اللي يعني واجد منتشرة اللي هي الأم أصلا ما تعطي كميات كافية أو تبعد كثير، وتبعد كثير بين الوجبات مثلا بحجة أن طفلي يشرب حليب. طيب الطفل بعد 6 سنوات أصلاً اللي يغذيه وينشئ جسمه هي الغذاء أكثر من الحليب، فالمفروض أصلاً الأم تدريجياً تبدأ تقلل الرضاعات وتبدأ تدخل المكملات الغذاء اللي هي التغذية التكميلية عفواً. وأيضاً واحدة من الممارسات الخاطئة إن أصلاً الأم تحضر الحليب بشكل خاطئ، يكون مخفف، يعني مثلاً في 90 ملي بدل ما تضيف 4 ملاعق تضيف ملعقة أو ملعقتين. فهذه أيضاً من الملاحظات المنتشرة اللي نحن نلاحظها معنا.
0: هي قصتها تبي تزيد للماء يعني.
1: أيوة، يمكن قصتها تبي تزيد للماء وكذا، بس سوى الطفل كأنه يشرب ماء يعني حليب مخفف، عشان كذا وزنه أحياناً ما يزيد. فهو يعني علاوة على أنه عنده مشكلة صحية مأثرة عليه في الوزن، لما تجي تقدم له الوجبات بهذه الطريقة يأثر على نموه. أيضا في ملاحظة مهمة كممارسة يعني الأمهات تسويها، اللي هي تأخر مصادر البروتين فترة طويلة، ما تعطي دجاج لحم سمك لحد عمر الطفل سنة يعني، وهي ما بدت تعطي. تقول أنا يعني أحس بأنه المفروض أن نحن نأخر هذا الشيء، أو أنه هو يمكن ما يقدر يبلعها، ما يقدر يهضمها، ما يقدر. بالعكس، يعني هذه المخاصة مصادر البروتين الحيوانية المفروض تدخل جسم الطفل من عمر 7 شهور كلها بلا استثناء. يعني أول قديما كان في دراسات تقول ممكن أخر السمك والبيض عشان حساسية وما حساسية ويتأثر، لكن الحين لا، خلاص من عمر 6 شهور كل مصادر البروتين الحيوانية المفروض تدخل لجسم الطفل.
0: لأن حقيقة أنا شايفة يعني من واقع تجربة في أمهات فعلا عندها فوبيا، يعني خلاص الطفل من 6 شهور يعني يبدأ يأكل، بس هي حريصة أنه كل شيء يأخذه مثلا مهروس، وما تعطي حتى مجال أنه مثلا نفس ما متعودين اللي هو ورك الدجاج أنه مثلا يمسكها الطفل. أيوة أبدا، لا عندها فوبيا، لا يمر عند هذه الأشياء. يعني أيوة، في أمهات فعلا مبالغ يعني ردة فعل، يعني أحيانا نقول بالضبط، يعني خاصة أن يكون الطفل الأول بالنسبة لها، فتحس أنه لا ما تقدر أيوة تأخذ أي رسك في الموضوع
1: بالفعل.
0: هذا
1: أيوة، لاحظنا مثل هذه الحالات في أمهات يكون عندها قلق أو خوف أو توتر، بس نحن نجلس معها ونفهمها ونشرح لها أنه لا، ممكن الطفل يتقبله وتبدأ شوي شوي بالتدريج وممكن تتجاوز. لكن إذا الطفل أصلا عنده مشكلة صحية، يعني ذكرت لكم أنا لأني أشتغل في الجانب الإكلينيكي أكثر شيء، فأغلب الحالات اللي تجينا حالات مرضية، يعني مثلا بعض الأطفال عندهم صعوبة في البلع، اصلا عندهم صعوبه في البلع، ارتخاء في العضلات، فاصلا هذيل ما يقدروا يبلعوا. فهذيل صح نحن نقول لهم لا تعطوهم، لا تستعجلوا في الاكل الصلب. اهم شيء عندنا انه هو ياكل حتى لو مهروس، المهم ياكل ويلبي احتياجات جسمه من الطاقه ومن البروتين ومن الدهون حتى لو كان الاكل مهروس. شوي شوي بالتدريج مع العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي اللي هو يتابعوا أخصائيين البلع والجهاز الطبيعي ويعطوهم تمارين معينة ويعطوهم يعني يتبعوا أسسمنت وبروسيس معين، وبعدين نبدأ إحنا ندخل لهم الأكل بناء على طبعا ملاحظاتهم. نحن نبدأ ندخل لهم الأكل شوي شوي بالتدريج. أما إذا الطفل طبيعي وما عنده أي مشاكل صحية، ما عنده ارتخاء في العضلات، ما عنده تشرق صامت، ما عنده مشاكل في البلع، عادي ممكن الأم بسلاسة تمشي بالتدريج. يعني أول شيء مرحلة الأولى 5 شهور يكون قوام الأكل سائل، بعدين يكون شوية ثقيل، وبعدين يكون نحن نسميه تشوبد اللي هو في قطع صغيرة، لحد ما يوصل شوي شوي إلى إلى اللي هو أيوة الأكل الصلب العادي. وهذا يختلف من طفل إلى طفل، يعني ما شرط ولد الجيران تقبل أكل صلب في عمر 6 شهور يعني طفلي يتقبل، فلازم الأم حتى تحط في بال هذا الشيء. ممكن طفل يتقبل الأكل الصلب ما شاء الله وأموره طيبة ويبلعه وما عنده مشاكل في الهضم، ما يصير له مشاكل في الهضم وما يصير له مشاكل في البلع من عمر مثلا 7 شهور، خلاص إذا هو متقبل يكمل على هذا النظام. أما طفل مثلا يتقبل الأكل الصلب، يدخل الأكل الصلب اللي هو فيه تشبت قطع صغيرة لعمر 9 شهور مثلا، خلاص أنا طفلي كذا، ما معناته أنه طفلي عنده مشكلة صحية. فالأم حتى في نفس الوقت يعني إذا ما عنده مشاكل صحية في البلع أقصد أو غيره، تراقب طفلها تراقب طفلها وتشوف على حسب هو إيش تقبله.
0: أتوقع يعني من خلال الفيديوهات والأشياء أيضا الأمهات يتابعوها على السوشيال ميديا تأثر عليهم أو تخليهم من باب يعني تجربة، يعني أنا بعد يلا خليني أجرب، أو مثل ما قلتي فعلا تبدأ بمقارنة، شوفي ما شاء الله هذا الطفل مثلا عمره 7 شهور مثلا، شوفي مثلا دبدوب وفطفوط وجالس يأكل
1: أو بنفسه ويأكل بالملعقة وياخذ قطعة اللحم وياكل.
2: يمكن هذه يمكن هذيك فيديو ثواني بس بينما بالضبط. يمكن في ثانية
1: نشوف ايش المعاناة اللي تعانيها
0: بالضبط
1: الأم.
0: ولكن احيانا تحسين فعلا الأم تبدأ بمقارنة فتحس نفسها لا انا يعني مثلا ما بنقول فاشلة بس اني انا ما قدرت اوصل،
2: او ليش ولدي كذا او ليش ولدي ما ياكل،
0: يعني هم تحس ان هم متقدمين عنها وتحس ان هم امهات افضل، وان تحس يعني تبدا تلوم في نفسها، تحس ان المشكله عندها هي يعني كأم.
1: لا لا ابدا المشكله ما عندها هي، دائما الطفل ما يعاني من اي مشاكل صحيه ابدا ابدا، وما عنده مشاكل في الهضم ولا في الامتصاص ولا في البلع. فهذه مهارات وسكيلز وقدرات تختلف من طفل الى طفل، ما معناته ان طفلي متاخر، لا ابدا، هي ممكن يكتسب هذه المهارة بالتدرب وبالتعود. فممكن أنت تعودي تدربي تجلسي معاه تعطيه الملعقة، يحاول قدر المستطاع. في بعض الأمهات ما يتقبلوا العفسة بعد يعني يقول نحن ما نتحمل نشوف مطبخنا معتفس ووسخ وكذا، فهذا واحد من الأسباب بعد على فكرة،
2: أو ملابس الطفل
1: أو ملابسه متوسخة عادي ممكن تتركي له أحيانا بعض المجال إذا أنت بروحش في البيت مثلا وأنت يعني في مزاج رايق وكذا، عطي فرصة بعد.
2: اللي هو في عمر كم هذا يصير؟
1: عادي ممكن من عمر 6 شهور حتى. ما حلو. في إشكالية
2: إنزين أيوة. إيش الأشياء اللي تصير للطفل إذا الأم أخرت شوية هذا الموضوع بعد عمر 8 شهور 9 شهور هو يأكل الأكل الناعم المهروس أيوة. إيش الـ يعني خلينا نقول السايد إفكت اللي يصير أو الأضرار اللي تصير للطفل؟
1: ما في سايد إفكت على عمر 8-9 شهور ما في سايد إفكت، لكن بعد السنة مثلا خلينا نقول إذا الطفل بعد أجين أتكلم عن الطفل الصحي الطبيعي اللي ما عنده مشاكل في البلع، ممكن يعني كأضرار صحية مرصودة ما في أضرار صحية مرصودة، بس هو ممكن يتأخر في التقبل. ثانيا العبء عليها جدا، يعني تخيل الأم قبل ما تطلع أي مشوار تروح تخلط تخلط لأكل وتحضر له وجبته، هذا عبء عليها. كمشكلة في الهضم أو الامتصاص أو قصدش النطق مثلا أو البلع، لا ما في يعني ما في ساينتفك ستديز يعني تدعم هذه الدراسات،
2: شيء علمنا يدعم أيوه. نفس الشيء في أشياء اللي هي من ناحية أكل الأطفال، هم هذيل الرضع الصغار دائما تصير مقارنات. يعني مثلا في أمهات تقولش والله نحن أول كان عادي 6 أشهر ناخذ من أكلنا، أو 7 أشهر ناخذ من المرق والعيش والدجاج ونهرسه أيوة. وخلاص انزين الحين صار يقولوا لشنا مثلا لا روب ما يصير ملح ما يصير فهذا الاختلاف
0: لازم على الستيم
2: أيوة لازم على بخار فهذا يشكل نفس الشيء ضغط للأم، إن مثلا والله أنا يعني كان أسهل لي أشل من غدانا وأهرس بطريقة خفيفة، دام إنه مثلا خلاص ولدي صار عمره 8 ولا 9 أشهر فوين الصح؟
1: أيوة طبعا الزبادي ممكن الأم تعطي طفلها من عمر 7 شهور ما في إشكالية. وفي ملاحظة يعني أيضا نقطة، الأمهات يعني تفكر أن الطفل قبل السنة ما ينفع نعطيه أي نوع من أنواع البهارات، لا عادي ممكن نضيف له في وجباته اللي هو الكركم، الكمون، الزعتر، رشة زعتر مثلا، عادي كمنكهات في الوجبة. بالعكس ممكن يعني تزيد من أقبال الطفل على اللي ممنوعات اللي هي السكر والملح والعسل اللي هو عسل النحل. مع عسل التمر الدبس فهو عادي مسموح قبل عمر السنة، عسل النحل اللي هو يكون مسموح بعد عمر السنة. أما بالنسبة لل طريقة التحضير لازم بالستيم ومستيم وغيره، هذا لا يعني أحسه شوية يعني مراحل متقدمة، هذه الأمهات ما ضروري أبدا، عادي ممكن تطبخ له بالطريقة اللي هي تريحها الوجبات. أهم شيء تلتزم يعني في كل مرحلة عمرية إيش المسموحات وإيش الممنوعات. يعني في كل مرحلة عمرية من التغذية التكميلية في معنى مسموحات وفي معنى ممنوعات، ضروري أن الأم تكون منتبهة عليها. مثلا البصل والثوم يدخل في عمر 8 أشهر، ما يكون قبل. مثلا الجح والفراولة والبرتقال اللي هو المركز، هذا يجي يتأخر شوية على عمر 7 شهور أو 8 أشهر. مثلا عندنا كمرحلة أولية نحاول نتجنب الشوفان أو اللي هي الحبوب اللي أو الحبوب أو الطحين أو الشوفان اللي فيها نسبة جلوتين عالي، هذا نحاول نتجنبها في البداية. تعتمد التغذية التكميلية فقط على البذور ومشتقات البذور ومصدر الدهن. صح في بعض أمهات أحيانا يجيوني، لا احنا ما نعطي مصدر دهن، مصدر الدهن ضروري جدا خاصة اللي هي غنية بالأوميجا 3، زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، سمن البقر الطبيعي، سمن الحيواني، هذا يعتبر بديل جدا ممتاز.
2: يعني ممكن نعطي الرضع السمن؟
1: ممكن، أيوة طبعا ممكن، بالعكس بديل جدا
2: اللي ممتاز. هو من عمر كم؟
1: حتى من عمر 5 شهور تبدأ معه عادي، ما في إشكالية،
2: لأن الأغلب بتحسين رايحين على زيت الزيتون يعني كمصدر دهون مثلا، تقولك سمن لا، خاصة إذا كان حيوان.
1: بالعكس أنا أشجع كثير الأمهات معي، خاصة سمن البقر البلدي اللي هو تكوني ضامنة من دون أي إضافات
2: يعني.
1: أيوة عادي ما في إشكالية، بالعكس بديل جدا جدا ممتاز للدهون اللي يحتاجها أصلا الطفل.
2: فهو هذا أحيانا تحس الأم متشتتة
0: بالضبط،
2: في اللي يقولش عادي، في اللي يقولش ما عادي، في
0: والمسألة
2: وسوشيال ميديا وشات جي بي تي ومدري إيش، فتشتت الأمهات بالضبط. هي اللي ممكن تأثر يعني على
0: في موضوع إنه إيش
1: الحين يعني مجال التغذية، تحسي فيه يعني في ناس كثير جالسة تتدخل فيه أحيانا من تخصصها أو ما من تخصصها، تفتحي السوشيال ميديا تحسي مليون شخص يتكلم في التغذية سواء تخصصها أو ما تخصصها. فيعني أنا أشوف أفضل أن الأم عشان أنها تزيل عن نفسها كل هذه المشتتات تشوف إن الإنسان مختص، صح أخصائي التغذية اللي هو يعني مختص في هذا الجانب، لأن إحنا أصلاً حتى كتخصص التغذية في عندنا مجالات وتخصصات، في معنى أخصائي تغذية أطفال، أخصائي تغذية كبار، أخصائي تغذية قلب، أخصائي تغذية كلى، أخصائي تغذية جهاز هضمي، أخصائي تغذية جهاز تنفسي، يعني أخصائي تغذية الميتابوليزم اللي هي العمليات الأيضية. فالأم تحاول تفهم هذا أخصائي تغذية في أي مجال أصلاً، كبار ولا أطفال، أساس أنه هو الشخص المناسب اللي تسأله.
0: أيوة. هم يمكن الأغلب ماشيين على تجارب مثل ما قلنا إحنا الأمهات. أيوة. بشكل عام على السوشيال ميديا، فخاصة لما نشوف العناوين علشان تزيدي طول ابنك عطيه هذا المكون مثلا، هم العناوين تشدهم اللي يشوفها. أيوة. في الفيديو علشان طفلك يطلع ذكي وذاكرته قوية، ففعلا هذه الأشياء موجودة، لازم الأم تبدأ يعني تتبعها خاصة من البداية يعني.
1: هي نعم فيها أحيانا جانب من الصحة ما نقدر ننكر، يعني في مغذيات تساعد مثلا أنه، لأن أصلا الغذاء عبارة عن مثل ما ذكرت كربوهيدرات وبروتين ودهون وفيتامينز ومينرالز، فتركيبة هذه الأشياء تدخل في تركيبة الأنسجة الداخلية لدماغ الإنسان، لدماغ الطفل، لعظمه، لأعصابه. فممكن بعض الأشياء اللي هي مثلا الدهون، الدهون الصحية اللي هي غنية بأوميجا 3، DHA، EPA، هذه كلها عبارة عن عناصر دهنية ممتازة جدا صحة دماغ الطفل. يعني حتى المكملات اللي هي الحليب، اللي هي الحليب الأطفال، ضروري جدا إن هي يعني كمواصفات صناعية تكون أصلا تحتوي على هذه الأشياء، إذا ما تحتوي عليها ممكن إن هي تنرفض أصلا، أو إن نحن كأخصائيين تغذية لما جينا نقرأ الفود ليبل تبع الحليب ما في DHA EPA، هذا غالبا نحن يعني أنا ما أركز عليه أصلا، ما انتبه عليه، لأنه يعني هذا مكون أساسي جدا، هذا عبارة عن دهون صحية تدخل في أنسجة الطفل، في نمو دماغه، نمو الخلايا العصبية. فبالفعل يعني في بعض المكونات الغذائية، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، إذا يتناولها الطفل أو نكون حريصين على الأقل قدر المستطاع أن هي موجودة في النظام الغذائي للطفل أو موجودة في حليبه المكمل، بحيث أن نحن نضمن أنه نموه يكون في المعدل الطبيعي أو يكون نموه سليم.
0: في مكسرات ممنوعة على الأطفال؟
1: إذا كان عنده نقص خميرة، إذا الطفل عنده نقص خميرة أصلاً، فنعم نمنعه يعني من المكسرات
0: بشكل عام، كل المكسرات
1: بشكل عام أيوة نمنعه. وهو أصلاً نقص الخميرة أصلاً ليفلز، ترى مراحل درجات، في اللي هو الاستريم، شوية الاستريم يكون درجة عالية جداً لما يكون عندهم إنزيم أبداً، وفي المراحل الخفيفة اللي يتقبلوا، وفي بعض الأحيان يعني ناس ما يظهر عندهم نقص خميرة إلا في عمر 30-40 سنة على فكرة يعني ما بضرورة أن الطفل أول ما ينولد يكون عنده نقص خميرة.
2: يعني بشكل عام لو تعطي نصيحة للأمهات اللي أطفالهم بصحة وعافية الحمد لله، خصوصا يعني أنا لو بنركز على الرضع، لأن هم اللي دايما الأمهات شوية في أكلهم تحسي في تشكك وفي تشتت يعني.
1: أيوة بالنسبة للرضع، أولا نصيحة الأولى، أول ما يكمل طفلك 4.5 أشهر إلى 5 أشهر ضروري تبدي النظام الغذائي. أول ما تبدي النظام الغذائي شوي شوي بالتدريج لازم تقللي الرضعات الحليب. طبعا إذا كنت على الرضاعة الطبيعية تستمر على الرضاعة الطبيعية as it's available، يعني إذا هي متوفرة خلاص طبعا نحن نعطيها دائما الأولوية، ما نمنعها ولا نقطعها ولا نقلل منها، دام أنه الطفل عنده ديماند ويحتاج ويطلب طبعا تستمر على الرضاعة الطبيعية. لكن في بعض الحالات إذا الأم مثلا غصبا عنها أو ظرف خارج عن إرادتها اضطرت أن هي تدخل مثلا الحليب المكمل، تحاول قدر المستطاع أن هي تقلل من هذا الحليب المكمل أول ما تبدأ اللي هو التغذية التكميلية. النقطة الثانية، النقطة الأولى نبدأ في عمر 5 شهور ما نتأخر. النقطة الثانية تحاول أول ما تبدأ النظام الغذائي تقلل رضعات الحليب خلاص، لأنه أصلا الطفل يستمد طاقته واحتياجه من الغذاء بعد عمر 5 أشهر أكثر من الحليب،
2: حتى لو طبيعي،
1: حتى لو طفل طبيعي هو الطبيعي
2: أقصد الرضاعة الطبيعي.
1: أيوة أيوة. ممكن تبدأ أول شيء بمعدل وجبة في الأسبوع، في اليوم لمدة أسبوع، الأسبوع الثاني تزيد إلى 2، الأسبوع الثالث تزيد إلى 3 وجبات، الكمية تكون مقدار ملعقة الطعام اللي هي تيبل سبون كمرحلة أولى، وبعدين تبدأ تزداد شوية، بعدين يكون مثلا خلنا نزيد الكمية فنجان قهوة بعدين فنجان شوربة، ويعتمد على تقبل الطفل. النقطة الثالثة لازم تنتبه الأم إيش أنا أبدي معه إنزين وكيف أدرج، يعني مثل ما ذكرت في المرحلة الأولى تبدي تعطيه اللي هي نوع معين من أنواع الفواكه، مثلا المسموح الموز، مسموح التين، مسموح التفاح، مسموح من الخضار مسموح الكوسة، الجزر، اليقطين، القرع، وممكن تضيف له منكهات اللي ذكرتها سابقا، بعض أنواع البهارات اللي هي كمنكهات، وممكن أيضا تضيف له اللي هو مصدر دهون طبيعي اللي هو زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، أو سمن البقر الطبيعي ومحلي طبيعي.
2: هذا من 5 أشهر.
1: من 5 أشهر
2: يعني
1: نعم.
2: يعني هذا الشيء أيوة أنا خيارات كثيرة. أيوة. البعض غايب
1: عنه. من عمر 5 أشهر حتى ممكن تعطيه حتى منكهات سكر يعني حلو مثل التمر. الزبيب أو منقوع الزبيب، أيوة الدبس أو اللي هو عسل التمر عادي ما مشكلة، هذا من عمر 5 شهور يعني، لأنه الطفل كذا أنت بتعود الطفل أنه يشتهي الأكل لأنه أصلا نكهته تكون حلوة، وفي نفس الوقت يلبي احتياجاته من الطاقة. أنا حتى أحيانا لما أحضر بعض الوجبات للأمهات تقول لي الأم أنا أحيانا أتسنق وأشتهي وأكله مع طفلي لأنه بالفعل يعني أنت تقدري تأكلي وطفلش يقدر يأكل لأنه أصلا نكهته حلوة. غالبا طعام الطفل يعني نحن تعودنا لما نحضر طعام الطفل نكهته يعني
2: ماشي نكهة
1: ما في طعم
2: يعني، وبعدين يقولش والله أنا ترى الطفل عادي ما يتذوق، ليش ما يتذوق هذاك مني بياكل أصلا.
1: أيوة لا بالعكس يعني نحن يعني نحاول قدر المستطاع ان نحن نحسن النكهة وفي نفس الوقت انه لبي احتياجاته من الطاقه ومن البروتين ومن السعرات الحراريه. وطبعا تدرج كمراحل، المرحله اللي بعدها تبدا تدخل خضار اضافيه، ما اعرف اذا موضوع الحلقه يتسع نحن نتكلم اكثر في هذا المجال او لا. بعدين ممكن نحن نتوسع نبدا ندخل الخضار اكثر، يعني في المرحله الاولى مصادر الكربوهيدرات هي الخضار والفواكه، ونركز على الحبوب، الحبوب مثل حبوب الدخن، حبوب بذور الشيا، شو اسمه الدقيق اللي هو الدقيق طحين الدخن وطحين البذور الشيا. وايضا بعدها نسيت في شيء ثالث نسيته غاب عن ذهني. بعدين ممكن يعني المرحله اللي بعدها بعد عمر الخمس شهور تبدا تدخل اللي هي ليش ركزنا على البذور، اللي هي هذه البذور خاليه من الجلوتين، فغالبا اذا الطفل يتحسس من الجلوتين فبيظهر، يعني لانه الطفل عمر خمسة اشهر غالبا يعني ما يتحمل الشوفان، ما يتحمل الدقيق، ما يتحمل الطحين، اللي هي الاشياء اللي فيها نسبه عاليه.
2: بس اذا اموره طيبه عادي ممكن،
1: اذا اموره طيبه عادي. بس نحن كمرحله استباقيه او تجنبيه حاولي ما تبدي معه هذه الاشياء. بعد ست شهور تقدر تدخل للعيش الشوفان والبذور الاخرى او الحبوب الاخرى، بالاضافه الى انها تتوسع شويه في الخضار، تبدا تدخل الفليفله، الطماطم، البطاطا، عادي ما في اشكاليه. لما يكمل ستة أشهر حتى ممكن ندخل للزبادي، سواء الزبادي المنكه أو الزبادي العادي أو الزبادي اليوناني اللي هو غني بالبروتين. بعمر السبعة أشهر شوي نتوسع أكثر، ممكن تبدأ تدخل لمصادر البروتين الحيوانية، ممكن تبدأ بكبدة، كبدة الدجاج لأنها لينة مثلا، سوفت، سهلة الطبخ، سهلة الهرس وسهلة الهضم أيضا على الطفل. تبدأ تدخل الدجاج، اللحم، السمك، البيض شوي شوي بالتدريج كقطع صغيرة، وأيضا ما ننسى المنكهات عادي.
0: يعني بالنسبة حق البيض، البعض أحس إنه فعلا يخافوا من يعني أنهم يعطوا للرضع مسألة الحساسية، فهل مثلا يعني ضروري نجرب مثلا في البداية نعطي صفار أو مثلا بياض يعني إنه نفصلها؟
1: لا، هو من زمان كان يقولوا كذا، بالفعل كان في دراسات تقول إنه في يعني أحيانا الطفل ممكن يتحسس من صفار البيض، من بياض البيض عفوا، فالمفروض انه تفصل. لكن الحين الدراسات الحديثه ما تدعم هذا الموضوع، تقول عادي ممكن الطفل يبدا ياخذ البيض. بس الاشكاليه التحدي اللي ممكن واجهه انه تقول طفلي اصلا ما ياكل بيض، ما يتقبل بيض كذا، فانا ضبطت لهم وصفه غذائيه خاصه هذه لهذا، فممكن نحضر البيض على شكل كستر، يعني مثلا طحين الدخن تحمسه في زبدة مثلا، وبعد ما تحمسه في زبدة تضيف البيضة، وبعدين حليب الشوفان أو حليب اللوز أو حليب أي حليب عادي، تضيف له في النار وتضيفه وبعدين تخلطه في الخلاط تمام، وبعدين ترجعه مرة ثانية إلى النار وتضيف له أي نوع من أنواع المنكهات مثل هيل مثلا، بيتحول أصلا إلى كستر كأنه كستر، وتضيف له تمر مثلا مع زبدة، فهو في تمر، بيكون في تمر وفي زبدة وفي طحين دخل وفي بيضة، هي وجبة متكاملة وبالعافية على الأم وطفلها. يعني بيأكلوا مع بعض،
2: ممكن تشاركي.
0: أيوه. حبيت
1: تقدمه مثلا مبردة وتاكله.
0: أيوة فعلا.
1: يعني لو لاحظتي لو فصصتي ما في أبدا أي ممنوعات، ما في أي ممنوعات، لا في سكر ولا في ملح ولا في عسل.
0: وبالنسبة للفواكه، في فواكه ممنوعة على الأطفال الرضع
1: اللي هم بعد الخمسة أشهر 15 أول ما يبدو؟ أيوة، نأخر البرتقال، نأخر البرتقال لأن البرتقال مركز، ممكن على عمر السبعة أشهر تبدأ تعطيه برتقال مخفف، تخففه يعني، وبعدين شوي شوي بالتدريج، إنه نسبة الحموضة تكون عالية جدا ما يقدر يتحملها. ممكن نأخر التشيريز والبيريز اللي هي مثل الفراولة، العنبيات، التوتيات، هذه الأشياء حتى ممكن إن الطفل أحيانا يتحسس منها في البداية فتتأخر، هذه
2: لكم شهر تتأخر
1: لي بعد السبع شهور ممكن عادي.
0: وحليب الأبقار أو الحليب
1: الأبقار هذا بعد السنة. أيوة، الحليب البقر اللي هو البقر مش الفورميلا، قصدش أنت صح؟ مش الحليب المكمل. أيوة، بعد
0: الطبيعي اللي
1: أيوة
0: هو
1: الطبيعي بعد السنة ممكن أو السنة ونص ممكن إنه
0: لأن البعض ممكن كانوا مثلا إذا الأم يعني ما تقدر أو ما تدر حليب مثلا ما تروح لش على الحليب الصناعي لأنه بالنسبة لهم ممنوع، فممكن إذا عندهم مثلا أبقار غنم وهذا فيقولش لا أجيب أنا فريش أفضل أعطيه للطفل، فهذه أتوقع
1: فرش قصدي يعني مباشرة
0: من
1: وضع الحيوان إلى الطفل. لا طبعا
2: هذا مبستر. أيوة. مبستر على تدخل فيه أعتقد هذا
1: لأنه هذا ما بيكون مبستر مثلا، يعني ما أعرف يعني قصدها من من ضرع الماعز أو البقر مباشرة إلى
0: ممكن ينغلي يعني، أو أنه بس أنه يعني ما تكون له أي إضافات، أو أنه ما يكون حليب صناعي جاهز من الأسواق.
1: أيوة، هو شوفي الحليب البقري والحليب الماعز في اختلافات كثيرة عن حليب الأم، يعني نسبة الصوديوم تكون فيه مرتفعة، نسبة البروتين فيه عالية جدا جدا، كل الطفل ممكن تتأثر منه، عشان كذا هو مؤخر لحد بعد عمر السنة. بغض النظر عن الفورميلا اللي هي تركيبة الحليب اللي أصلا تنتجها مصانع متخصصة، هذه شوية يعني ممكن تكون بلس ماينس فيها حسبة يعني معينة، لأنها أصلا مصنعة ما حليب بيور يعني من ضرع الغنم أو من ضرع البقر مباشرة للطفل، فهي أصلا يسولها يعني مانيوفاكتشر، تكون بروسس تتخضع لعوامل كثيرة لحد ما تكون قريبة إلى حليب الأم،
0: الحليب
1: قريبة قدر المستطاع.
2: نفس الشيء، واحدة من الأشياء اللي أشوف بعض الأمهات يسووها، بتجيب لش اللي هو الروتي وبتهرس لش إياه مع حليب ولا مع شيء ولا مع شاي كذا شوية، يقول اشترى عادي نحن أول يسوي
0: ولا العصرية شاي وبسكوت. أيوة. هم فيهرسوا
2: فكيف هذا يعني
0: الشاي مع البسكوت،
2: الشاي مع البسكوت أو مع الروتي،
1: لأنه شاي طبعا كافيين ما ينصح فيه، إذا الطفل عمره أصلا في بداية عمره ما ينصح فيه. أيوة أبدا،
2: يعني 8 أشهر أشوف إنه روتي وشاي
1: لا
2: أو
1: شاي لا، بس حليب عادي ممكن عادي مع روتي مع خبز عادي ما يمنع، ما في إشكالية.
0: في حالة معينة، بما أن احنا وصلنا للختام، مثلا في حالة في ذاكرتش يعني في سنوات العمل وفي هذا التخصص تحسين مرت عليش وتحسين يعني كذا يعني باقية بعدها في الذاكرة، شفتيها تابعتيها أو مثلا يعني مشيتي معهم في العلاج، تحسين أنه واحدة من القصص والأشياء اللي ما زالت في ذاكرتش موجودة في خلال مسيرتش المهنية؟
1: أتذكر أيوة قصة ما زالت عالقة، مع أن هي قديمة يعني في بداية مسيرتي المهنية، بس أثرت فيه جدا جدا. الأم كانت عمية، طبعا أنا قبل كل شيء أنا لأني أخصائي تغذية علاجية فنشوف أشياء شوية ما تعتمد على التغذية العادية، الحين حتى نشوف حالات تعتمد على التغذية الأنبوبية اللي يدخلوا لها أنبوب تغذية من الأنف مباشرة إلى المعدة. ففي كان معنا مريض قلب، طفل، هو طفل صغير، الأم عمية والأب أعمى وهو أعمى، عندهم 5 أولاد، هذه العائلة عندهم 5 أولاد كلهم ما يشوفوا ما عدا بنت واحدة مبصرة. البنت عمرها ما يتجاوز 6 إلى 7 سنوات. في المهم طبعا إجا هذا الطفل بسبب المشاكل الخلقية اللي موجودة عنده في القلب وصعوبة أنه هو يزيد في الوزن، اضطرينا نحن ندخل له أنبوب تغذية أساس نحن نلبي احتياجاته، لأنه خاصة معدل التنفس عنده متسارع ممكن يصاب بتشرق حتى لو عطينا عن طريق الفم، فاضطرينا نحن ندخل له أنبوب تغذية. بس جلست أفكر من بيرعى هذا الطفل، لأن الأم ما تشوف، الأب ما يشوف، الأخوان اللي هم الكبار ما يشوفوا حتى، لأنه التغذية الأنبوبية تحتاج تعقيم، تحتاج نظافة، تحتاج تحضير للحليب، وبعدين تدخلك يعني كيف تدخل الحليب في الأنبوب على فترات، ولازم كل 2 ساعة الرضعة تكون لازم تكون محسوبة. فأذكر أني أنا والممرضة المناوبة جلسنا كذا نفكر إيش الخيار البديل، وناقشنا الأم قالت لا علموا بنتي اللي عمرها 6 سنوات هي بتغذي أخوها الصغير. فأنا وقفت متأثرة جدا يعني، والأم كان الطفلة يعني حبيبتي كانت متقبلة عادي أوكي أنا بساعد، فكنت أنا معاها خطوة بخطوة، أنا لازم أول شيء تعقم يدش، وبعدين حتى كانت تطلع في كرسي عشان تلحق أخوها الصغير عشان تغذي. فكثير أثر فيه الموقف، كثير أثر فيه الموقف.
2: 6 سنوات
1: عمرها 6 سنوات بس كانت ما شاء الله عليها يعني متحمل المسؤولية، والأم حتى تاكل عليها، تقول ترى هي تسوي عني كل شيء في البيت يعني عادي ما مشكلة. بس أنا قلت لها ترى كل 2 ساعة يعني كل 2 ساعة الطفل بيحتاج إنه يتغذى بهذه الطريقة، طريقة تحضير الحليب. فأنا كنت واقفة وأشوفها كيف هي تحضر الحليب وكيف تعطيه وكيف تحضره وتعطيه، وبعدين تعقم يدها لازم قبل وبعد.
0: خاصة هي طفلة أساساً،
1: أصلاً هي طفلة أيوة، بس يعني أحياناً نشوف أشياء مواقف
2: سبحان
1: تبقى
2: الله
1: في الذاكرة يعني سبحان
2: وكأنها
1: الله
2: يعني العوض لي
0: يا الله
2: يعوض أيوة إن شاء الله يا رب.
0: يا رب
2: فأكيد قصص كثيرة أنتوا تشوفوها. أيوة. وهذا عالم يعني التخصص، علشان يعني خلينا نقول كذا الأمهات أيضاً تكون يعني تاخذ دائما المعلومات من المكان الصحيح دائما. اكيد انتوا الوجهه الاولى للأمهات والناس اللي أكيد محتاجين معلومة، محتاجين توجيه، محتاجين دعم. أيضا كل الشكر لش جهينة بنت حمد المسكري أخصائي تغذية علاجية بالمستشفى السلطاني، ما قصرتي كم هائل من المعلومات، وأنا متأكدة أن أنت عندش بعد
0: أكثر من كده. المزيد. استمتعنا صراحة واستفدنا كثير، وأنتوا يعني جزاكم الله ألف خير على كل ما تقدموا أكيد للأمهات اللي يعني المرضى نفسهم وعوائلهم، والدعم أكيد يعني العلاج في صوب، ودعمكم أيضا لهم في صوب آخر.
1: وأنا أيضا تشرفت بالتعرف عليكم عن قرب، وأني وأنتوا بعد يعني جهدكم واضح أنه أنتوا عبر هذه المنصة تحاولوا قدر المستطاع تضيف تستضيفوا ناس متخصصين على أساس أنه ينتشر الوعي في المجتمع العماني سواء في مجالات الصحة أو الرعاية الأم والطفولة، وهذا طبعا أشياء الإنسان ما يقدر أنه يعني يقلل من أهميتها، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونقدم اللي هو مطلوب.
0: جزيل الشكر.
2: إذا نحن نختم المشوار، نختم المشوار، ولقاءنا راح يتجدد بكرة بإذن الله تعالى.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا اف ام الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: الساعات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول، تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعاشرة مساء، واربح سبيكة ذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية. تطبق

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: لكل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار أفضل 100 لاعب حي في تاريخه في مئوياته، كان من قام بالاختيار هو لاعب واحد فقط، بيلي. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. الطرف البرازيلي في صراع الأفضل عبر التاريخ الذي خاضه ضد مارادونا حقق ما يصعب على غيره إن لم يكن مستحيلا ضمن عدد من الأرقام القياسية المونديالية. إدسون أرانتيس دو ناشيمينتو أو بيلي يبقى حتى الآن أصغر من سجل في تاريخ كأس العالم بهدفه في شباك ويلز بالدور الثاني من مونديال 58 في عمر 17 و239 يوما، كما بات أصغر من يسجل 3 أهداف هاتريك عندما حدث ذلك في البطولة ذاتها أمام فرنسا في نصف النهائي. ثم في النهائي بهدفيه في شباك السويد أصبح أصغر من يسجل في مباراة نهائية بكأس العالم وهو في 17 و249 يوما، وأصغر من يشارك بالأساس في مباراة نهائي واختير أفضل لاعب شاب. في 1962 سجل هدفا وصنع آخرا في أول مباراة، ولكنه أصيب في الثانية ولم يواصل المنافسات، ولكن البرازيل توج باللقب لتعادل رقم إيطاليا التي كانت الدولة الوحيدة التي حصلت على كأس العالم مرتين ومرتين متتاليتين. في مونديال 66 كانت سمعته تسبقه، وبعدما سجل في المباراة الأولى أصبح أول من يسجل في 3 نسخ من كأس العالم، ولكنه تعرض للإصابة ليغيب عن المباراة الثانية، وفي الثالثة تعرض للإصابة لتودع البرازيل البطولة من الدور الأول. عاد بيلي للمشاركة في مونديال 70 ليسجل في شباك تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ثم أمام إيطاليا في النهائي ليصبح أكثر من سجل في مباريات نهائي مختلفة مرتين بالتساوي مع فافا وبرايتنر وزيدان. وفي هذه البطولة كان يفضل التمرير أكثر من التسجيل ليصنع 6 أهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، كما رفع مجموع الأهداف التي صنعها في كل نسخ المونديال إلى 10 وهو رقم قياسي آخر، من بينها 3 في نهائي 70 وهو رقم قياسي ثالث. بيلي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعنه قال المدافع الإيطالي بورغنيش إنه تحدث لنفسه قبل المباراة قائلا: إن بيلي من جلد وعظم مثل أي شخص آخر، ولكني كنت مخطئا. توجت البرازيل بالمونديال على حساب إيطاليا في 1970 ليرفع بيلي رصيده إلى 3 بطولات كأس عالم وهو الرقم القياسي المعضلة. أصغر من سجل في تاريخ البرازيل حتى الآن عندما هز شباك الأرجنتين وهو في 16 و9 أشهر كان الهداف التاريخي لراقص السامبا في كؤوس العالم حتى حطم رونالدو رقمه بعد 36 عاما، وكان إجمالا ثاني الهدافين التاريخيين في كؤوس العالم حتى تخطاه رونالدو وكلوزو وجيرد مولر، ولكنه يبقى حتى الآن الهداف التاريخي للبرازيل ب 77 هدفا في 92 مباراة.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا FM، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: متعال
1: سين. ويبقى السؤال،
2: موظفين القطاع الحكومي يغارون نفسهم موظفين القطاع الخاص والعكس، لكن هنا لما تشوفي هنا قطاع خدمي، هنا قطاع تنافسي، قطاع مبني على الانتاجية على الربح، غير عن القطاع الحكومي ما مبني على الربح. طبعا هنا مثلا لما تروح انت للقطاع الحكومي يقول لك لا انت رواتبكم عالية، احنا رواتبنا لا احنا درجاتنا بسيطة جدا، الفرق ما بين درجة ودرجة 10 ريال 14 ريال، انتم 200 300 ريال. لكن هنا مثلا الاداء او التقييم لازم يكون شفاف. نظام إيجاد أي نظام جديد يكون فيه سلبيات وإيجابيات مع الأيام، إذا ما حسنا سلبيات ما حولنا إيجابيات معناته ما سوينا شيء. الهدف ما كان هدف تجويد الأداء، هدف اللي هو أن أنا أمشي على رتم وأكون يكون عندي فيها ضعيفة وفيها متوسطة وفيها بسيطة جدا لتكون جيد جدا ولا الآخر. لكن في القطاع الخاص مختلف، القطاع الخاص ممكن الموظف يثبت أنه هو ساهم في إنتاجية، يثبت الموظف أن أنا سكرت الأهداف مالي قبل ما تتسكر السنة. أنا ما شفت حد جالس يمدح إيجاده للأسف، يعني اللي طلع وقدم ملاحظاته الأشياء سلبية، هي كفكرة إيجاده ممكن تكون فكرة ممتازة كفكرة، لكن تطبيقها على أرض الواقع هل هي يعكس هدفها اللي كان وجدت فيه؟ لا طب، لأن الاستياء بنسبة كبيرة لاحظنا بعض المرات كان فيها هاشتاج إلغاء إيجاده، وهذا مؤشر خطير يعني نوعا ما. كان أنصح الأشخاص اللي هم يقيموا الموظفين أن يكونوا أكثر شفافين منصفين، المحاباة ما تكون موجودة، تكون في سياسات شفافة وسياسات تعاقب لو اكتشفوا فعلا أن في مدراء عندهم محاباة مع أشخاص. جزء كبير يلوموا المدير لأنه أعطى السلطة كاملة في تقييم، مثلا في مدير عنده 50 موظف هو الوحيد اللي يقيم 50 موظف. جلست مع واحد قال لي أنا أشتغل على قد ساعاتي وأروح البيت. ليش؟ قال هذا معروف إيجاد المن كيف؟ وفي بعض المؤسسات يعني موزعين الأسماء، هذه السنة فلان فلان فلان، السنة اللي بعدها فلان فلان فلان، السنة اللي بعدها فلان
0: بالدور.
2: وهذا أيضا هذا لازم تصدوا للإخوان اللي قائمين بإيجاده.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: قشطه قشطه قشطه.
1: وما يصير انا اقصر في ولدي بعدين اشوف ولد اخوي او ولد اختي عنده وانا هو ما عنده. لازم نتعلم ان قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الاخرين. احنا نحترم بيوت الاخرين، هم احرار، لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربيه ايجابيه، هذا تدليل مفرط او حمايه زايده. لما تتعامل بهالطريقه انت جالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كانك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض. ومش الصديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره انها هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي، هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله بالحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
2: الحمد لله
6: شكرا. الحمد لله بخير
1: وعافيه.
0: اخبار وعلوم، اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا اف ام. صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استعرض خلال استقبال سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بلدية مسقط يناقش خطة وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026 والإطار التنظيمي لحوكمة صلاحيات بلدية مسقط بشأن عقود الإيجار وتراخيص مزاولة الأنشطة التجارية. من الأخبار أيضا، برنامج إدارة البنك المركزي العماني يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام، ويعتمد الاستراتيجية العامة لمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وسياسة تحويل النوافذ الإسلامية إلى مصارف مستقلة. إلى آخر الأخبار، برنامج صيف الرياضة 2026 يتواصل في محافظة جنوب الباطنة، وهو أحد البرامج الموسمية النوعية التي تستهدف بناء القدرات الرياضية واكتشاف المواهب وإتاحة بيئات تدريبية منظمة تجمع بين التعلم والمتعة والممارسة العملية.
0: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا.
3: يا حي الله بالحبيب، يا حيهم.
5: الحمد لله طيب ذكيم سيف.
2: الحمد لله
5: شكرا.
6: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم،
0: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: الولايات المتحدة وإيران تتفقان وفق مسؤول أمريكي على وقف الأعمال القتالية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. مصدر رسمي لبناني يؤكد لبي بي سي وجود ملحق أمني باتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي، لكنه وصفه بالسري وأنه في عهدة الخارجية الأمريكية، ونازحون من الجنوب في شك من عودة قريبة.
4: اشتهت للجو مع رفقاتي، لكل واحد صار منطقة ما منشوفهم.
3: وكالة الأنباء السورية تؤكد وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء قصف إسرائيلي استهدف قرية عبدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.
5: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك.
3: القوات الإسرائيلية اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت الجامعة أن الاقتحام تم بست آليات عسكرية وداهم مبنى كلية الرياضة واستمر 40 دقيقة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في 8 من عمره بدير البلح وسط غزة في قصف إسرائيلي جديد وقصف آخر في النصيرات.
6: طابور كامل، أطفال، نساء، شباب، كلهم بيستنوا على الخبز. ما في شهودنا، احنا بنصحى مرعوبين على أصوات القصف.
3: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء إن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
2: بي بي سي
7: أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

تعرضوا لا يشفى نهائيا، لكن يمكن التحكم فيه من خلال أدوية الاستنشاق اليومية التي تقلل من الالتهاب وتفتح الشعب الهوائية. في حالات النوبات الحادة يستخدم جهاز الاستنشاق الطارئ لتخفيف الأعراض بسرعة. الالتزام بالخطة العلاجية المحددة من قبل الطبيب يحميك من المضاعفات ويضمن حياة طبيعية. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: جاني أحد الإعلاميين وطلب يعمل مقابلة معي لما كنت أنا رئيس مجلس إدارة. كان يتكلم عن البرنامج. بعد ما خلصنا المقابلة سألني سؤال استنكرته وحزف خاطري يسألني هذا السؤال. قال لي مع احترامي الشديد، كان ممكن تختار أي جمعية ثانية، ليش اخترت حاجة في الإعاقة والصدعة؟ قلت له ردي بكل بساطة، أنت لا شاركت ولا تعرف. أنا ما أنظر على برستيج الجمعية، أنا أنظر على الغاية والهدف اللي أنا أشعر أنه أحققه من خلال تطوعي لهذه الجمعية. بس شوفي النظرة كيف كانت. موضوع البرستيج وغيره ترى

الكرات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول. تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعاشرة مساء، واربح سبيكة الذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية. تطبق

0: عشت ايامكم.
1: إغلاق الستائر خلال ساعات الظهيرة، خاصة في الأوقات التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، يعد من الطرق البسيطة والفعالة للمحافظة على برودة المنزل، ويقلل من الجهد الذي تبذله أجهزة التكييف لتبريد المكان. كما يساهم هذا السلوك في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة التبريد.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

تذاكر نهائي مونديال 2026 وصلت إلى 10,990 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4,200 ريال عماني، 7 أضعاف تذاكر مونديال قطر 2022. هلا بالمونديال.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: الساعات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول، تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعشرة مساء، واربح سبيكة الذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية. تطبق

0: طبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه غادر مساء الأمس الجمهورية الفرنسية الصديقة متوجها إلى المملكة المتحدة الصديقة في زيارة خاصة. وزارة التراث والسياحة أوضحت أن عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى سلطنة عمان سجل نمواً ملحوظاً بنسبة 25% خلال عام 2025 ليصل إلى أكثر من 77 ألف سائح فرنسي مقارنة بعام 2024. كما بلغ عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا سلطنة عمان خلال الربع الأول من عام 2026 أكثر من 24,600 سائح مسجلا ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. بلد مسقط تناقش خطة وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2026 والإطار التنظيمي لحوكمة صلاحيات بلدية مسقط بشأن عقود الإيجار وتراخيص مزاولة الأنشطة التجارية. إلى شرطة عمان السلطانية وتشارك في المؤتمر العربي 23 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بجمهورية مصر العربية. وأيضا تنبيه من وزارة التراث والسياحة بشأن تنظيم أنشطة سياحة المغامرات خلال موسم خريف ظفار. تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للقطاع السياحي ومنصة عليه اللائحة التنفيذية لقانون السياحة بشأن تنظيم وتشغيل أنشطة سياحة المغامرات بمختلف أنواعها. كما يحظر تنظيم أو تشغيل أي من أنشطة سياحة المغامرات إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية المعتمدة من الوزارة حرصا على تعزيز معايير الجودة والسلامة وضمان تقديم تجارب سياحية آمنة ومستدامة. وتؤكد الوزارة أن ممارسة هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة تعد مخالفة وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها. أما بالختام مستمعينا، مع اتساع أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية وارتفاع معدلات استخدام الأجهزة الإلكترونية يبرز دور الأسرة والمؤسسات ذات العلاقة في استثمار طاقات طلبة المدارس وتوجيهها نحو أنشطة أكثر إنتاجية تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم. نتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة أكيد لكل طلبة المدارس.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
7: حي الله يامي، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، حي الله بالحبيب، يا حيهم.
2: الحمد لله طيب زكي مسيت.
3: الحمد لله
2: حي. شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: أخبار وعلوم
6: على هلا اف ام.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 790-110-27.
0: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.
2: مزاجك

للأطفال والعائلات، وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيتم

0: بورتفوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر عمان air.com. تطبق الشروط والأحكام. عندك شيء مميز؟

0: لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: الولايات المتحدة وإيران تتفقان وفق مسؤول أمريكي على وقف الأعمال القتالية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. مصدر رسمي لبناني يؤكد لبي بي سي وجود ملحق أمني باتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي، لكنه وصفه بالسري وأنه في عهدة الخارجية الأمريكية، ونازحون من الجنوب في شك من عودة قريبة.
4: اشتهت للجو معرفاتي لكل واحد صار منطقة ما منشوفهم.
3: وكالة الأنباء السورية تؤكد وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء قصف إسرائيلي استهدف قرية عبدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.
5: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك.
3: القوات الإسرائيلية اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت الجامعة أن الاقتحام تم بست آليات عسكرية وداهم مبنى كلية الرياضة واستمر 40 دقيقة.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في 8 من عمره بدير البلح وسط غزة في

تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة. والكلمة المفتاحية هي كلمة فاست باللغة الإنجليزية. كلمة فاست تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجدون في هذه الخيارات المتنوعة ما يلبي طموحاتهم وشغفهم. كما تنطلق حملة مفاجآت صيف دبي مجددا اعتبارا من 2 يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى. عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دولياً.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل سحب ركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجا تدريبي ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى الأول من يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.om وابدأ رحلتك المهنية.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222 6166.

0: السنة ترى الحر زايد.
1: نعم إنه الوهيب.
0: أيوه حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، نمس عليكم بكل خير ومساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. صيفكم مع هلا أحلى إن شاء الله. طمنوني عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله تمام. كيف الأوضاع؟ كيف الدوامات؟ يعني قبل شوي كنت جالسة كذا أصور مقطع فيديو للستوري تبعي، فكنت أقول إنه يعني وايد أحس كذا مستانسة على المواضيع يلي اليوم فعليا نقدمها نحن كمذيعين في مختلف المحطات الإذاعية. ما أدري، يعني أحس فعليا مواضيع ممكن إنها تلامس كثير أشخاص، حتى في بعض الأحيان نحن كمثلا عنوان عنوان هذا الموضوع أوكي تمام نحن نعرف هذا العنوان، لكن في تفاصيل مثلا من قبل مختصين تضاف أحسها اليوم إلى أيضا إلى مخزون معلوماتنا ومعرفتنا حول هذا الجانب أو حول هذا الطرح عفوا. فمن الجميل جدا يعني أنه ونحن مثلا طالعين مشاوير معينة نشغل الإذاعة أساساً اليوم، حتى يعني منصات البودكاست ما شاء الله، يعني الأطروحات جداً جداً جداً جميلة، وكذلك في كثير مستجدات ومواضيع تطرح بشكل مستحدث بحكم أنه فعلياً يعني في كثير أمور مستحدثة تصير على صعيد جميع المجالات وعلى صعيد جميع الجوانب. يعني أنا وايد وايد وايد أحب في جانب يعني المواضيع المختصة في جانب العلاقات، كون أكثر جانب أنا أحب أني أستمع له وأتثقف فيه بشكل وايد كبير. فكل واحد يعني بيحاول كثر ما يقدر أنه يسمع في الشيء اللي يشده، سواء كان في جانب العلاقات، في الجانب المادي، البزنس، التجارة، أو أي أمر آخر. فاستمعوا وأيضا خبرونا عادي يعني إيش الأشياء اللي أنتوا بالعادة تحبونكم تستمعوا لها في أي جانب. ما أدري، أنا أحس أن الاطلاع اليوم لدور وايد كبير في صقل معارف ومهارات الشخص بالنفس. حتى في أحيان كثيرة نحن نكون مقصرين نوعا ما في القراءة، يعني مثلا لو سألتكم سؤال الحين متى آخر كتاب قرأته، البعض بيقول السنة الماضية، أو أيضا في أشخاص آخرين رح يقولون مثلا اليوم الصباح أو قبل شهر. فلربما يعني بعض الأشخاص يقولك لا، يعني أنا ما أحب أمسك كتاب وأقرأ، أحس ملل أو أشعر بالملل. هو كبداية دايما حاول أنك تقرأ في الجانب اللي أنت تحب أنك دايما تقرأ وتسمع فيه. مع مرور الوقت راح تلاقي نفسك أنه فعليا بديت تقتني الأشياء اللي أنت تحب أنك تقرأ فيها. أو مثلا الحين يعني مع التطور اللي صار تلاقي في كتب صوتية، كل اللي عليك أنك وانت طالع مشوار أو حتى أنت في مكانك جالس تسوي شغلة معينة تفتح هذا الفيديو الصوتي أو حتى في بعض الأحيان فيديو وتستمع، يعني يعطيك تلخيص مباشر لكل الأشياء اللي أنت تحبها. فيس أحس اليوم ما في عندنا عذر لعدم وعينا أو لعدم إدراكنا. اليوم مصادر التعلم صارت متاحة في كل مكان وفي كل زمان، كل اللي علينا نسويه هو أن نبذل مجهود ولو بسيط جدا في أن نعطي نفسنا فرصة ونعطي عقلنا فرصة إلى أن يتعلم ويتثقف. وأرجع وأقول في أي جانب، وأرجع أيضا وأكرر على مسألة أن اليوم ما في عذر للجهل، ما في مجال للجهل، ما في مجال لعدم القدرة للتعلم أو أيضا للمواكبة. طولت عليكم أدري، بس معلش عذروني يعني إذا بديت أتكلم في شيء وايد أسهب وأنسى نفسي. أكيد نحن مكملين ومستمرين معاكم وسمعينا، نطلع فاصل صغير وبعدها نرجع لكم. لا تنسوا تشاركونا كذا رسائلكم المسائية على 935 1027.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 76 من قانون العمل: تمنح العاملة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة، وتحسب هذه الساعة من ضمن ساعات العمل الفعلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
7: الولايات المتحدة وإيران تتفقان وفق مسؤول أمريكي على وقف الأعمال القتالية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. مصدر رسمي لبناني يؤكد لبي بي سي وجود ملحق أمني باتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي، لكنه وصفه بالسري وأنه في عهدة الخارجية الأمريكية، ونازحون من الجنوب في شك من عودة قريبة.
8: اشتهت للجو معرفاتي، كل واحد صار منطقة ما منشوفهم.
7: وكالة الأنباء السورية تؤكد وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء قصف إسرائيلي استهدف قرية عبدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.
9: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك.
7: القوات الإسرائيلية اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت الجامعة أن الاقتحام تم بست آليات عسكرية وداهم مبنى كلية الرياضة واستمر 40 دقيقة.
6: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في 8 من عمره بدير البلح وسط غزة في قصف إسرائيلي جديد وقصف آخر في النصيرات.
10: طابور كامل، أطفال، نساء، شباب، كلهم بيستنوا على الخبز. ما في شهودنا، احنا بنصحى مرعوبين على أصوات القصف.
7: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء إن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
6: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: كيفكم مع

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ويا مرحبا فيكم من جديد. رجعنا ورجعتنا هالمرة مع ضيفنا، فخلونا نمسي بالخير على الأستاذ طالب الرحبي، مدرب في إدارة الموارد البشرية والتنمية الذاتية. يا حياك الله ومسهلا أستاذ طالب.
3: مرحبا وسهلا أختي حوراء، ومسي عليكم ومسي على الأخوان الأخوة والأخوات المستمعين، وإن شاء الله نقضي وقت يعني يكون فيه فائدة
2: إن شاء الله،
3: ونكون أيضا إن شاء الله خفيفين أيضا على المستمعين إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
3: أشكركم طبعا على هذه الاستضافة.
2: الله يعطيك العافية.
3: تعودنا من هلا فم أنها تكون دائما مميزة ببرامجها، وإن شاء الله نكون أيضا اليوم امتداد لهذا التميز إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. أستاذ طالب، نحن اليوم رح نناقش يعني موضوع أو فئة عاملة اللي ربما البعض ما أدري، يعني مثل ما خبرتك قبل شوي تحت الهواء، يعني أنا أذكر في مرة من المرات عملنا مقابلات مع خريجين هم طلبة تنمية بشرية، فكانوا يقولون نحن أكثر فئة مظلومين، الناس ماخضة عنا تفكير غلط، الموظفين يكرهونا، المؤسسة تكرهنا، فيا ترى ليش يعني كل هذا التفكير أو هذا خلينا نقول بعض الحقد الموجه ناحية موظفين التنمية البشرية تحديدا؟
3: تقصد موظفين الموارد البشرية؟
2: أي يعني الموارد البشرية عفوا.
3: هو طبعا ما في عمل ما يعني يخلو من العيوب أو النواقص يعني، لكن خلينا نتكلم أيضا بشكل عام. ربما يفكر بعض الأشخاص بعض الموظفين أن موارد بشرية موظفين موارد بشرية وجدوا لخدمة أو يكونوا مثلا في صف الموظفين، ولكن طبعا هو في النهاية الموظفين موارد بشرية جزء من منظومة العمل المؤسسي، وبالتالي هم وجدوا أو الأقسام أو الدوائر موارد بشرية وجدت لكي تكون خلينا نوصفها يعني رمانة الميزان ما بين الإدارة العليا وما بين الموظفين، فأحيانا

0: وأيضا هي رسالة لموظفين الموارد البشرية بشكل عام. يجب أن يتصفوا بالإنسانية أن كل قرار حتى وإن كان قرار هو ربما خصوصا مثلا لما نتكلم عن قرار وأنا مريت فيه طبعا بحكم عملي عن قرار إنهاء خدمة معين وإن كانت مثلا الأسباب القانونية يعني آلت إلى أن يجب أن يتم إنهاء خدمة موظف ما بس هنا يجب أن أيضا الموظف الموارد البشرية أن يعني يكون الجانب الإنساني هنا يعني يساعده أيضا في أن شوية يتأنى ويجلس مع هذا الموظف أو الموظفة لإمكانية ربما تلافي الأسباب اللي قالت أن يتخذ إنها قرار إنها خدمة بحيث أنه ربما من خلال فديك اللحظة ربما يكون الموظف راح يتحول إلى إنسان آخر بعد ما يكون هذه الوقفة الإنسانية. لذلك يجب الموظف الموارد البشرية يعيد كرر أن يتصف بالجانب الإنساني عند كل قرار قبل أن يطبق أي قانون. فهناك روح القانون وهناك روح القانون ونص القانون بالأحرى. نعم
1: ممتاز جميل. طيب أستاذ يعني أيضا بما أننا نحن في أو يعني الإجازة الصيفية والبعض يعني دائما يفضل أن في فترة الصيف ما يكون متواجد في البلاد يعني بعض الموظفين يخطط لهذه الإجازة أو هذه الفترة تحديدا يعني يمكن من بداية السنة أو قبلها بسنة أنه في هذه الفترة نحن ضروري جدا يعني أنه ناخذ إجازة معينة فتلاقي مثلا جروب معين يعني تنسيقات شباب أنه كذا كذا كذا والكل يتفق أنه على نفس الموعد أو على نفس التاريخ لازم تطير الطائرة. اليوم يعني خلينا يعني من جانب نفسي نتعرف على إيش أهمية فعليا الإجازة لكل موظف يعمل.
0: أولا أخت حوراء الإجازات يجب أن لا يعني أو هنقول استراحات الموظف يجب أن لا فقط تربط في فترة الصيف.
1: حلو.
0: فأنا أنصح حقيقة أن الموظف أن يأخذ إجازة كل 3 أشهر مثلا على الأقل أسبوع كل 4 أشهر أسبوع متى ما سمحت وسنحت ظروف العمل. وظروف العمل يجب أن أيضا المؤسسات يجب أن تهيئ الأرضية بحيث أن كل موظف يقدر يطلع أسميها استراحة محارب ما بين وقت وآخر يعني 3 أشهر 4 أشهر يأخذ أسبوع.
1: حلو.
0: وإجازة صيفية طبعا أيضا هي راح تكون إجازة اللي هي دائما تكون مركزة بفترة مثلا تكون أطول. طبعا الإجازة لها أهميتها أقدر أقولها هي مثلا الاستثمار في رأس المال هو استثمار استراتيجي خلنا نقول في رأس المال البشري اللي هو طبعا الموظف. فتعرفي يا حوراء أخت حوراء اللي هو علم الأعصاب يؤكد أن الدماغ البشري ما يقدر يبقى على نفس التركيز ونفس النمط من التركيز والإبداع إذا ما أخذ على الأقل قسط من الراحة. فطبعا هي ما ضرورة بل هي حتمية ضرورية وضرورة حتمية إن جاز اللي تعبير ذلك موضوع الإجازات. فحتى لو تكلمنا عن يعني من منظور تنمية مثلا بشرية أن الإجازة خلنا نقول هي تعيد ضبط الجهاز العصبي لأن في أثناء الاستراحة الإجازة هذه تنخفض مستويات الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر بعد 3 أيام من الإجازة. فهذا أيضا أحد الأسباب اللي يعني ينظر له كتنمية بشرية لأهمية أخذ الموظف الإجازة وأيضا يعيد تشكيل أو خلينا نقول يعيد توصيل الشبكات الإبداعية للإنسان للموظف. فتعرف أحيانا لما الموظف يبقى في زاوية دائما أو 4 زوايا في المكتب بشكل متواصل تعافي في أثناء العمل أخت حوراء في مشاكل تحدث مشاكل عمل وكذا ويتطلب من الموظف انه يقول لازم نفكر خارج صندوق، لازم يكون في تفكير ابداعي.

0: فكيف يفكر خارج صندوق هو طول وقته جالس داخل الصندوق. فهمتي؟
1: منطق.
0: أيوة. يعني تفكير خارج الصندوق يجب أن الموظف هذا يخرج خارج إطار البيئة اللي هو موجود فيها، وبالتالي يجب أن يعني يأخذ هذا الراحة، وبالتالي لما يرجع من هذه الإجازة فراح يكون عنده الرحاب الأوسع للإبداع وكذا. وأيضا حتى لو نظرنا إلى أهمية الإجازة من منظور تنمية بشرية، أيضا هو يعني يعيد بناء الهوية خارج الوظيفة. وإيش معناها إعادة بناء خارج الهوية الوظيفية؟ يجب أن يشعر الموظف أنه في النهاية هو إنسان مش آلة. الآلة تعمل ليه ما تنفجر؟ فهمتي؟ أو لما قبل عامية ليه ما تنبط كثر كثر الدق كما يقول يعني، فيسبب انفجار. وبالتالي خروج الموظف إلى هذه الإجازة كمسبب ثالث، يعني خلينا نقول منظور التنمية البشرية، إنه يشعر الإنسان الموظف في النهاية هو إنسان كتلة أحاسيس، وليس أيضا آلة مثل أي آلة يتم العمل فيها لما تنفجر يعني. فهنا طبعا هذه كلها مسببات. طبعا مرور سريع إلى أهمية هذه الاستراحات من منظور التنمية البشرية أيضا نظرت لها.
1: ممتاز، رائع، تمام. أيضا يعني أستاذ طالب، أنا اللي أعرف أنه في بعض الموظفين، البعض خلينا نقول، مسوين حاجة جدا جدا جدا جميلة، اللي هو فاصلين رقم الشغل عن رقم الشخصي، يعني كل واحد عنده رقمين أو تليفونين.
0: نعم.
1: فبمجرد ما أنه يطلع من العملة، خلاص أنا خلصت دوامي الساعة 5، أعطي فرصة مثلا لغاية الساعة 7، بعد الساعة 7 أنا رقم الدوام مبند يرجع ينفتح مرة ثانية اليوم الثاني الساعة 8 الصباح. البعض لا، البعض هو تليفون واحد، الشغل من لما يطلع من دوامه لغاية موعد نومه، وإيميلات، رسائل، سووا كذا سووا كذا. هل هذا الموضوع اليوم يأثر على يعني على طبيعة حياة الشخص أو على جودة العيش أيضا والتفاعل مع المحيط الخارجي معه؟
0: تتكلمي أستاذة حوراء على أن بقاء الموظف على أو بقاء المؤسسة على تواصل مع الموظف حتى في أثناء إجازة. والله هذا راح يقودنا إلى إلى إلى حديث أيضا آخر، وراح يعني راح نعرج على هذه الجزئية. طبعا هنا راح يقودنا لما يعرف بالاحتراق الوظيفي الصامت. ترى هناك في احتراق وظيفي المعلن واحتراق الوظيفي الصامت.
1: المعلن اللي هو كل شيء يكون ظاهر على العلن،
0: المعلن يعني الموظف يعني الموظف يقول انا فعلا اشعر كذا واشعر كذا. أيوة. في اثناء عمله يشعر انه في ضغط عليه وكذا، فهو يعلنه. لكن الجانب اللي هو خلينا نقول الغير المعلن الصامت، اللي هو الموظف اللي هو يكر في أثناء وظيفته ولا شعوريا طبعا هو في خارج وظيفته، مثلا يتم التواصل معه هو طبعا راح يرد وراح كذا، فمع مرور الوقت راح يعني فعلا يشوف نفسه منتهي تماما، لأنه ما راح يشعر يعني بفرق يومه العملي أو يومه اللي هو
1: اللي بدون عمل.
0: أيوة. فبكذا راح يسبب له توتر وتعب نفسي. فهنا طبعا في حاجة ما يعرف أخت حوراء، اللي هو ثقافة الطحن. ثقافة الطحن
1: أيوة.
0: الجرايند كلتشر طبعا، هذا هذا هذا مصطلح وجد واكتشف في القرن التاسع عشر، بداية أواخر الثامن عشر والبداية القرن التاسع عشر، خصوصا مع بداية الثورة الصناعية ما قبل الحرب العالمية الأولى. فثقافة الطحن خلينا نقول هو الانبوت والاحتراق
1: الاوتبوت.
0: فثقافة الطحن هو طبعا الموظف يكرف ويكرف وكذا، يمكن الناس ما عارفة المصطلح ثقافة الطحن. ثقافة الطحن هو أساسا هو المسبب والنتيجة اللي هي الاحتراق الوظيفي. فلم لو نعود على سؤالك او نرجع لسؤالك اللي هو بقاء الموظف في اثناء في تواصله حتى في اثناء جلسته، فهذا يودي بنتيجه الى الاحتراق الوظيفي الصامت، وهو اخطر بكثير لان الموظف ما يشعر يعني ما يشعر فيه الا فجاه يشوف نفسه هو ما منتهي تماما. فانا حقيقه يعني اطالب او خلينا نقول اقترح على الـ على الـ على المؤسسه تبني او خلينا نقول على المسؤول تبني سياسه او قاعده لا اتصال في في في اجازه.
1: والله رائع صراحه،
0: لا اتصال في اجازه. وممكن مثلا حتى المدير، طبعا لما اتكلم اخت حوراء لما اتكلم مع المدير عاد هذا يقودنا الى مدير وقائد، يمكن راح نتكلم عنه في ربما في
1: إن شاء الله
0: في محور اخر لاحقا. ف لمعالجه هذا الامر اللي هو كما خبرت كما ذكرت قبل شوي اللي هو تبني سياسه لا اتصال في اجازه، بحيث انه ما في داعي الموظف يسوي رقمين رقم لا يجمع رقم واحد، ولكن خلاص يعني في سياسه وفي قاعده ان ما في اتصال خلاص. وان المدير يجب ان ايضا يكون هو نموذج، بحيث انه يجب انه هو يخرج في اجازه بين حين واخر، هذا ايضا مؤشر على اهميه الاجازه، ويعطي مؤشر للموظف ان لا الاجازه انا ايضا كمدير انا اطلعها. وايضا يبلغ مثلا الموظفين ان ما اريد حد
1: يتواصل
0: معي، وبالتالي هذه اشاره ثانيه، اشاره الاولى تشجيعهم على الاجازه، واشاره ثانيه ان انا كمدير ايضا اقول ما اريد حد يتواصل معي، معناته هذه اشاره اخرى للموظف انك ايضا ما راح يتم التواصل معك. فاعتقد بهذه التفاصيل البسيطه واللي هي تعتبر عميقه جدا راح يعني نبتعد تماما عن حدوث اي لا طحن ولا احتراق معلن ولا صامت، وبالتالي الموظف يستمتع باجازته برقم تلفون واحد. لا رقمين ولا غير كما يقولوا.
1: ممتاز.
0: يعني
1: نعم. مستمعين أنا بكم اليوم أيضا تشاركونا تجاربكم فيما يخص هذا الجانب، يعني هل أنتم من الناس اللي فعليا حتى وأنتم طالعين من دواماتكم لا تزال أمور الدوام عالقة في مخكم، أم إن لا ستوب أنا بمجرد ما أطلع من دوامي ما في أحد يتواصل عندي ويطري لي طاري الدوام؟ على 935-1027 نحن نطلع فاصل صغير وبعدها إن شاء الله نرجع لكم.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال، 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. الاستاذ طيب خبرنا او قال لي نقطه كذا جدا جدا جدا مهمه. استاذ انت تكلمت عن تحت الهواء عن كيف ان الشخص امور البيت لا يبها عند الدوام وامور الدوام لا يطلعها في البيت. البعض ما عنده ما يقدر يعمل كنترول على هذه المشاعر اللي يصير في البيت هي عند الدوام، واللي يصير في الدوام يشيله يعني عند البيت. فكيف الواحد لازم يحط حد او ليمت معين انه لا ما اتجاوز هذا الموضوع؟
1: والله شوفي يا حوراء، يعني ولنفسك عليك حق، ولعائلتك عليك حق، وأيضا لجهة عملك أيضا عليك حق، لأن أيضا خلينا نتكلم من زاوية أيضا العمل. أنا أيضا أتقاضى راتب بنهاية كل شهر، وبالتالي يجب أن أكون مخلص وأكون أيضا أمين، وأكون أيضا يجب أن أيضا أراقب نفسي ذاتيا إن أنا منحت نفسي ووقتي لساعات الدوام الرسمية اللي هي أنا أساسا محاسب عليها. ولكن أيضا في المقابل في الجانب الآخر، لما أنا أيضا أطلع من جهة العمل أيضا ما أخذ مهام وهنقول مشاكل وهموم العمل للبيت، فأيضا كما قلت في بداية حديثي ولأهلك عليك حق، فهم أيضا ما دبهم شيء، وأيضا ما دب أهل العمل أيضا أو المسؤولين العمل شيء، فيجب أن يكون هناك في توازن ما بين العمل وما بين الحياة الاجتماعية والحياة حتى الجانب الصحي. فلأن لما الموظف يأخذ هموم العمل إلى البيت، فأكيد راح يكون على حساب أهله وأولاده، والعكس صحيح أيضا، لما يأخذ هموم البيت إلى العمل فما راح يكون في إنتاجية، ما راح يكون أيضا يكون شارد الذهن، ويكون ساعات العمل تمضي ربما بدون إنجاز، وحتى وإن كان إنجاز ما يكون بذاك الكفاءة وذاك الجودة الإنتاجية. فيجب أن هي نصيحة للجميع. ساعة 2:30 إذا أتكلم عن دوام حكومي، ساعة 2:30 خلاص أنا وقتي لنفسي ولعائلتي، من 7:30 إلى 2:30 أنا وقتي لجهة عملي فقط. فهذا هو باختصار أخت حورة.
0: طيب يعني البعض يقول لي أيضا أستاذ طالب أنه أنا أشتغل على قد الراتب، أنت كم تعطوني أنا هذا أشتغل؟ يعني مقولة وعبارة أن أنا أشتغل على قد الراتب، فلا تتوقع أنه أني أنا أنتج لكم أو أعطيكم كل طاقتي وهو هذا الراتب.
1: هو لما تم تعيينه في تلك الوظيفة، سواء نتكلم عن قطاع خاص ولا قطاع حكومي، فتعين بساعات دوام رسمية مقررة ومعتمدة، وتم هو اطلاع عليها، وبالتالي راتبه يتقاضى وفقا لهذه الساعات اللي هو يعني اطلع عليها، سواء كقطاع خاص أو كقطاع حكومي. طبعا معروف اللي هو من 7:30 إلى 2:30. طبعا كثير اسمع ان لا انا شغلي على قدر على قدر على قدر الراتب، لا شغلي على قدر ساعات الدوام الرسميه، لان ايضا انا محاسبه امام الله سبحانه وتعالى ان التزم بساعات الدوام او ساعات العمل الرسميه. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب ان يكون هناك ايضا عدم الانغماس في هذه العبارة. طبعا كثير أسمعها وتتداول بشكل كبير، لكن طبعا أنا هذه عبارة يعني ما أتفق معها. يترك طبعا الأمر للمسؤول إذا كان هو غير أمين، فالله سبحانه وتعالى هو من يأخذ أيضا بحقه هذا الموظف اللي يقول انا راتبي على قد عم على قد او نقول الراتب على او على قد العمل على قد العمل على
0: يعني على قد الراتب اعمل على قد الراتب
1: بالضبط هي أيوة. هذه
0: حلو تمام أيوة. استاذ ايضا يعني من جهه اخرى كيف من الممكن اليوم انه المؤسسات او الشركات ايضا تشجع موظفينها على انه طلعوا اجازاتكم بس بلا ما يحسون بشعور الذنب تجاه وظيفتهم ان احنا مقصرين في حاجة إذا طلعنا الأشغال راح تتراكم أول تالي
1: هذه يعود إلى أيضا إلى الثقافة المؤسسية اللي هي يعني ربما زرعت في أو بعض المسؤولين نقول زرعت في أو يزرعوا في الموظف أن هو ترى أنت أساس هذا العمل وأنا صراحة أنا ما أقدر أيضا أسوي أي حاجة أو العمل ما يمشي إلا بوجودك مع الأسف هذا نوعية من المسؤولين أو من المديرين من يصعدوا فوق أكتاف الآخرين فما في حاجة يعني تخلي الموظف يقول إن يشعر إن لا أنا الموظف أنا مثل المؤسسة قائمة علي أو كذا وما أقدر أطلع إجازة ولا يجب أن أعيد أكرر هذه ثقافة يجب أن تزرعها المؤسسات أن الإجازة هي حق مكتسب لكل موظف وهي رسالة لكل لأن ربما هذا الوساوس تنزل على يد الموظف بسبب أنواع من المديرين اللي هم يعني يغرسوا فكرة ان انت موظف ما استغنى عنك الى اخره وهذا طبعا مردود عليه
0: حتى نعم ممكن نعم في بعض الحين انه يقدم مثلا تنازلات التضحيات. طيب على سبيل المثال ايضا استاذ هل اليوم يحق للموظف مثلا اللي طالع اجازة خلينا نقول مثلا مدتها اسبوعين ويا اتصال يعني كذا ارجنت من الدوام انه انت لازم ترجع لانه في عندنا صار حاجة فلانية وانت لازم تغطي، هل يحق اليوم للموظف انه يرفض لان انا في اجازتي فانتم مالكم حقية انكم تطلبوني ارجع مرة ثانية، ام انه يعني يتعامل معهم بسهولة ويرجع؟ اذا رفض هل هو هذا حقه؟
1: هو ربما يعود الى التراكمات ما قبل ذلك. هل كان يعني هل الموظف يعني شعر بالانتماء لهذه المؤسسة بسبب انه يعني فعلا في تقدير وفي يعني حتى في حافز مش حوافز مالية حتى حوافز نفسية في تقدير نفسي فيعني متى ما شعر هذا الموظف يعني بشعور الولاء والانتماء وايضا التقدير فأتوقع راح شعوريا راح يعني في هكذا حالات ممكن يعني يقطع إجازته وهذه طبعا هي هنا العلاقة يعني مبنية على الثقة المتبادلة وعلى الثقافة التنظيمية اللي خلقت في المؤسسة اللي تشعر الموظف اني ما عندي مشكلة اني اقطع اجازتي فأكيد طبعا قطع اجازته مقابل يعني تعويض وكذا يعني ولكن ايضا حورة نرجع الى بداية حديثنا الاجازة هي فترة لصالح المؤسسة أيضا لتجديد النشاط هذا الموظف بحيث أنه لما يرجع يكون أكثر يكون منتشي أكثر ويكون يعني
0: أكثر
1: إنتاجية أكثر ويكون أكثر إبداعا وبالتالي طالع أسبوع أسبوعين خلي لا يستمتع إلا إذا كان أكيد لكل قاعدة الاستثناء طبعا كل قاعدة استثناء لكن القاعدة اللي بشكل كبير يجب أن الإجازة هي للإجازة.
0: أي حق، نعم. حق يعني
1: حق مكتسب.
0: نعم. نعم. جميل. نعم. مستمعين نطلع فاصل ونرجع نكمل.
2: ومئة واثنين فاصل سبعة. مزاجك بالعروب.

0: من هذا الموسم. انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل سحب ركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
3: في الظاهرة على 88.2.
4: هلا أفهم.
5: مزاجك بالعرب.
6: صيفكم مع هلا،
7: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
6: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، عودة لكم من جديد ومكملين في الدقائق المتبقية من عمر ساعتنا الأولى، وأكيد بعدها لنا وياكم ساعة ثانية. نروح لمحور آخر اللي هو فوبيا المدير في المؤسسات. متى من الممكن اليوم أنه يوصل الموظف اللي فوبيا المدير أستاذ طالب؟
1: والله شوف، أولا لما نقول موظف فوبيا أو خوف من المدير أو فوبيا المدير، ما بالضرورة هو انتقاص من الموظف نفسه بقدر ما هو ربما تراكمات لإدارات مثلا سابقة تسلطت، وبالتالي يعني شعر فيها الموظف بعدم الثقة وبعدم التقدير لأي منجز ينجزه مثلا. فبسبب هذه التراكمات يعني أيضا غياب شفافية مثلا والمصداقية، فكل هذه الأشياء من التراكمات تخلي الموظف يكون عنده خوف أو فوبيا من المدير. أيضا يعني بما أن الحين في مونديال كأس العالم، فحضرت مقارنة خلينا ممكن نربطها، في هناك مدير الحكم ومدير المدرب. فالمدير المدرب اللي هو يشعر موظفيه، يشركهم، ينزل معهم الميدان في الملعب معهم، فهذا طبعا أكيد راح يخلق جو من الثقة من للموظفين، بحيث أنهم ما يكون عندهم أو يتولد لديهم شعور الفوبيا أو الخوف من المدير المدرب. أما المدير الحكم، فتعرف الحكم حوران، الحكم اللي هو حكم مباراة كرة قدم اللي هو يتصيد الأخطاء، الكروت الصفراء والكروت الحمراء، وأيضا ممكن لو وصلنا للفار، تعرف اللي هو الفار الفار هذا عاد يدقق في تفاصيل الأخطاء. فهنا طبعا هنا راح يتولد الخوف لدى الموظف من فهذا من وحي المونديال حاولت اجيب هذا التشبيه. يعني
0: كذا استاذ صار عندنا تفاعل، شكلك دخلت في المونديال، لو نعرف كذا كنا من البدايه.
1: ايوه يلا دخلناه في المونديال.
0: انزين استاذي، في عندنا رساله من عند فيصل البلوشي يقول يقول لا تعود مديرك على تقبل العمل خارج أوقات الدوام أو بالإجازة الرسمية أو بإجازتك السنوية إلا في حالة طبيعة عملك يحتاج أنك ترد عليه. ما أدري هل هو أنه يقصد أنه لا تعود المدير أنك يعني أنه يتواصل معك.
1: أتصور ممكن هو يقصد أحيي الأخ فيصل، قلت فيصل البلوشي.
0: أي فيصل البلوشي
1: نحييه. هو ربما يقصد يعني من أول يوم أو من أول تجربة تطلع في إجازة يجب أن يعني تعود مديرك، تعوده أن أنا خاص أنا في إجازتي، ما يعني حتى اللي يتواصل معه ربما يمكن ما يرد عليهم أو شيء، يعني يمكن ربما كذا بحيث أنه من أول تجربة
0: فعليا،
1: وبالتالي تجربة خلاص يعني راح يتولد لدى المسؤولين أنه خلاص هذا الموظف ما راح يتواصل معه في أثناء إجازته. أصور هكذا ما يقصد الأخ فيصل
0: يمكن. نعم. طيب شكرا لك فيصل أكيد على مسجك. وفي عندنا أيضا مسج آخر من حسن الأخزمي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: عليكم. السلام. سؤال، ممكن مطالبة الشركة بتوفير حقوق مثل الإجازات أو التحفيز ولكن الشركة ما توافق على متطلبات الموظفين، إيش الآلية وإيش الحل معهم؟
1: سامر ثانية
0: يقول ممكن. أيوة. هل من الممكن مطالبة الشركة بتوفير حقوق مثل الإجازات أو التحفيز ولكن الشركة يعني هم يطلبوا بس الشركة ما توافق على مطالبات الموظفين، فإيش الآلية أو إيش الحل معاهم؟
1: مطالبة الموظفين مطالبة بإيش بالضبط؟
0: قال الإجازات أو التحفيز، هل معقول أن اليوم الموظف يعني طالب إجازته
1: هو
0: ما حق؟
1: هو هل يقصد مثلا يطلب الموظف يطلب طالب اجازته او يتقدم بطلب اجازته
0: او مثلا يتم رفضها
1: ويتم رفضها هذا احنا يعني قلنا يجب يكون هذه الاجازه حق مكتسب طالما هو اساسا في عقده له اجازته فينبغي ان يمنح اجازته او اذا مثلا ظروف العمل إذا كان فعلا يعني مع أن طبعا أحط خطين تحت ظروف العمل ظروف العمل ما أعتقد تحيد أي موظف أن يطلع في إجازة هنا يجب أن يكون في تدوير وظيفي هذا يقرنا إلى مفهوم تدوير وظيفي بحيث أن أي موظف يطلع إجازة في موظف آخر يقدر يغطي مكانه بحيث أن يعني نبتعد عن منع أي موظف يخوي في إجازة وإن صار مثلا يجب أن يكون هناك أيضا تعويض ما يعرف في تعويض بدل إجازة موظف ما منع عن إجازته أو عدم موافقة على إجازة لخروج في إجازة بسبب ظروف عمل في المقابل يجب أن يعوض بأجر مالي بحساب يعني عن كل يوم براتب أساسي أتصور هكذا فنعم مدام تم منعه من خروج إجازة من حق الموظف أنه يطالب بتعويض عن إجازته أي نعم ويطالب طالب بتحفيزها طبعا هذا عاد يعتمد على
0: بيئة العمل
1: على بيئة العمل وظروف وشروط المنح الجوانب الأول الأشياء التحفيزية طبعا ما نقدر ندخل في تفاصيل التفاصيل يعني لكن هنتكلم طبعا عن كخطوط عريضة يعني
0: حلو. نعم. طيب أستاذ طالب نحن تكلمنا عن يعني الموظف اللي فعليا لم يشعر بخوف من مديرة ولكن تكلمنا تحت الهواء أيضا هل من الممكن أن يكون العكس أو أن يصير العكس أو متى من الممكن أن يخاف المدير من الموظف اللي موجود عنده
1: أتصور هناك عدة يعني مسببات طبعا اول شيء اجاوبك نعم في موظفين يعني تنقلب الايه او المعادله يكون المدير يصير عنده فوبيا من من من من الموظف يعني ربما تكون مثلا اقدر اقول ما يعرف بمتلازمة اللي هو المحتال متلازمة المحتال بمعنى وصول مدير أو مسؤول بدون يعني خبرة تراكمية في عمله بحيث أنه يكون وصل بشكل خلنا نقول بالعامية بنزقة أو منتزق يعني وبالتالي هناك منهم موظفين عندهم خبرة وتجربة أكثر وتمرس في العمل فممكن فعلا يكون الفوبيا تنعكس على المدير هذه المرة كما قلت ما سميتها بمتلازمة المحتال أيوة يعني وكأنه وصل للمسمى طبعا مجازا اسميه احتيالنا طبعا مش عمال احتيال يعني ولكن بدون وجه حق وايضا اذا كان هناك ما يعرف ب الهشاشه الهوياتيه بمعنى المدير عنده يعني عنده شعور بالنقص سواء في المعرفه أو يعني عدم ذكاء أو مستوى ذكاء يوازي ذكاء ربما الموظفين فهنا أيضا يجي شعور اللي هو
0: التهديد مثلا
1: نعم ممكن فهذه أعتقد ممكن الأسباب اللي تخلي المعادلة تنعكس أو يعني دقيق بالمقلوب لذلك هنا أيضا يجب أن يكون من يصل أو أن يكون المدير الذي يصل لمستوى المديرية وكذا فيجب أن يكون يتشرب خبرة وتجربة بحيث أنه يكون أيضا يعني بمنأى عن أن يشعر هذا الشعور الفوبيا طبعا هناك أيضا أخت حوراء يقودنا إلى المدير القائد والمدير المدير. فهنا أيضا طبعا هذا عادة يفتح لنا أيضا مدارك أخرى. نعم.
0: جميل. مستمعينا نطلع وياكم أكيد لساعتنا الثانية. أي استفسارات أو أي مداخلة على 935-1027. نروح لساعتنا الثانية وراجع لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا
2: أحبك ليه أنا مدري،
1: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعا للذكريات

0: فاصل سبعة. هلا أفهم مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا، رجعنا لكم من جديد ويا اهلا وسهلا. مكملين ايضا في ساعتنا الثانيه لليوم في هذا الموضوع. طبعا لكل اللي يعني دخلوا معانا في ساعتنا الثانيه شاركونا في الاستماع في هذه الساعه. فخلوني كذا اخبركم ان اليوم معانا الاستاذه طالب الرحبي، مدرب في اداره الموارد البشريه والتنميه الذاتيه. حوار جدا جميل حول هذا الجانب. نروح وننتقل أستاذ طالب لنقطة جدا جدا جدا مهمة. اليوم كيف من الممكن أن الموظف يكسر هذا الحاجز النفسي، حاجز الخوف والتردد من المطالبة بحقوقه، بلا ما أنه يتعدى خطوط الاحترام والمهنية تجاهه وتجاه أيضا الطرف الآخر اللي هو المدير؟
1: ممكن من خلال عدة يعني أساليب وطرق. أولاً يعني يجب على الموظف أن يدون، مثلاً يدون إنجازاته، يدونها كإثبات للمدير في حالة أن ربما يسأل عن شيء معين. وبالتالي هذه القاعدة الأولى، أن تسجيل وتدوين إنجازاته. الأمر الثاني، استخدام مثلاً لما يروح للمدير لمناقشته في ربما المدير ربما مثلا ما اتخذ القرار اللي هو الأسلم أو الأصح. فلما الموظف يروح لهذا المدير يعني يجب أن يستخدم يعني لغة نحن، الكلمة نحن، بدل ما يقول أنت يا مدير، نحن أخطأنا في هذا الإجراء. فكان يعني فبالطريقة هذه هو ما تجاوز الجانب أيضا، ما تجاوز الاحترام، وما تجاوز الخطوط المهنية. وأيضا تحديد اللحظات المناسبة للحديث مع المدير. أحيانا يكون المدير في حالة ضغط، مثلا ضغط عمل، أو ربما أيضا جاي من اجتماع، أو الموظف مثلا عرف عن المدير انه ربما مر بظرف اسري مثلا عارض، وبالتالي هذه ما هي اللحظه المناسبه. وبالتالي تحديد ايضا لحظات مناسبه للحديث مع المدير راح يجنبه ربما رد فعل يعني غير منتظر للموظف، لهذا الموظف انه ممكن يسمعه من هذا المدير. فاعتقد من خلال هذه المسببات او الطرق راح تسعفه ان يقدر يتحدث او يجابه المدير بشكل محترم وبشكل مهني ايضا.
0: نعم. يعني المهم جدا اقتناص خلينا نقول اللحظات المناسبه اثناء الحديث مع
1: مثلا
0: المدير.
1: مثلا اذا كان مثلا المدير مثلا مشجعي مثلا احد المنتخبات،
0: مثلا
1: مشجعي منتخب الارجنتين مثلا، زين، ف وخسر منتخب الأرجنتين، إن شاء الله ما راح يخسر يعني. زين، فما يروح للمدير الحديث معه في في في في لحظتها، لأن عاد المدير في مزاج غير طيب يعني. طبعًا هذه طبعًا أيضًا هذه مداخلة من وحي أيضًا المونديال.
0: أيوه.
1: نعم نعم.
0: جميل ممتاز. أيضًا من الأشياء تعرف تطالبي اللي نسمعها اللي هو والله أنا كانت عندي فكرة بس فلان سرقها. مثلا موظف يروح لمديره يناقشه بفكره معينه، بعدها ينصدم انه يعني تم يعني اعطاء فكرته او انسابها لشخص اخر، او حتى انساب هذه الفكره للمديره بنفسه، يعني يقول انا صاحب الفكره او هو اللي يباشر بتطبيقها. فاليوم يعني نبغى نعرف ما هي التكلفه اللي من الممكن ان تدفعها المؤسسه جراء هذا السلوك.
1: اولا اخت حوراء، لو تكلمنا عن وش هي النماذج اللي هي او ابرز الممارسات اللي ممكن تصير فيما يترتب عليه من سرقه
0: الافكار،
1: خلينا نقول سرقه افكار، وايضا حجب الاشاده، او خلينا نقول اقصاء الموظف المتميز من حضور الاجتماعات، او حتى من اعطائه اللي هم اللي هي الممارسات المهمة والرئيسية لهؤلاء الموظفين المتميزين. فكل هذا أيضا ممارسات وأيضا حتى أيضا أيضا يعطى الموظف أيضا مهام تعجيزية. كل هذه ممارسات خاطئة تجر إلى هروب أصحاب. طبعا نتكلم عن وش هي التكلفة اللي راح تحدث للمؤسسة. أكيد طبعا راح تهرب المواهب أصحاب الكفاءات ويبقى الأضعف في المؤسسة. فهكذا ممارسات راح يكون لها تبعياتها المؤسسية في من خلال هروب الكفاءات. تعرف الكفاءة هذه تكلفت المؤسسة يعني ربما تأهيل هذا الموظف ودورات تدريبية وإلى آخره. وبالتالي متى ما وجدت هذه المواهب البيئة السامة والطاردة فأكيد راح تنفد بجلدها. فأكيد طبعا هذه النتيجة حتمية لهكذا ممارسات مؤسسية.
0: يعني فعليا البعض أيضا استطالب يقولك أنه تمام أنا في هذه المؤسسة أخذ مبلغ وقدره لكن أنا أبد ما مرتاح نفسيا لأنه مثلا في ممارسات يعني غير عملية وغير مهنية سواء كانت من زملاء العمل المنافسة الشرسة اللي تكون بينهم أو حتى مثلا تحيز المدير لأطراف عن أطراف أخرى. فيقول أنا مهما كان العائد المادي أنا اليوم أشتري راحة بالي وراحة نفسي. فهو إذا كان صاحب كفاءة فعليا هني راح يقتنص الفرصة الأمثل ويتشوف له يعني مكان ثاني أفضل علشان إنه يطلع. فاليوم كل واحد فعليا فينا يحاول كثر ما يقدر إنه يلجأ أو ينتمي للمؤسسة يلي تحسسه بقدره أنك أنت صاحب قدر معانا صاحب مكانة. أيضا في عندنا مداخلة أخرى من أحد الأخوة يقول وإذا المدير يسمع كلام مديرة ويصير الموظف منفذ فقط ولو الموظف ما مقتنع بالشغلة كيف يكون وضع الموظف؟ فهمت السؤال؟
1: مش بالضبط
0: تمام أنا بعد ما فهمت شوي السؤال. يقول إذا المدير يسمع كلام مديرة تمام ويصير الموظف هو منفذ فقط منفذ تمام للشيء اللي يقول المديرين ولو الموظف ما مقتنع بالشغلة كيف يكون وضع تمام فهمت. يعني المدير يسمع كلام المدير اللي أعلى منه والموظفين هو يكونون فقط يعني المنفذين لهذه الأوامر. وحتى لو هو كموظف ما كان مقتنع بهذه الشغلة اللي هو جالس يسويها فكيف رح يكون وضعه يعني النفسي لربما؟
1: والله شوف إذا كان الإجراء اللي مطلوب منه وفقا للقواعد والأنظمة للإجراءات هو طبعا في كل الأحوال مجبر أن يقوم بتنفيذها.
0: عبد المأمور مثل ما نقول
1: عبد المأمور في النهاية هو يتبع المسؤول. وأيضا أحيانا ربما وإن كان هو ما مقتنع بالفكره ولكن ربما هي اساسا اجرائيا فربما اجرائيا هي سليمه. فعلى فكره حتى وان كان اجرائيا مثلا غير سليمه فهو ما يقدر يقول لا ولكن يجب ان يوثق هذا الامر بمثلا بإرسال إيميل من خلال الإيميل المؤسسة نفسها إلى المدير المباشر أن الإجراء كذا كذا وهو إجراء وفقا يعني للإجراءات المتبعة داخل المؤسسة أن هذا إجراء غير سليم كذا ولكن أنا يعني أنفذه. فيجب أن يحمي نفسه لأن في النهاية ما يقدر يقول لا قال لا. أعتقد ربما راح ينعكس عليه سلبا من ناحية مهنية ولكن يجب أن يحمي نفسه من خلال هذا الإجراء اللي هو الرسمي. ولكن إذا هو عنده يعني أحيانا وش أقول على الموظف أن يبني علاقات أفقية وعمودية بحيث أنه أيضا يكون موظف عنده أيضا سند. لما نقول علاقات أفقية، أفقية اللي هي على المستوى أيضا المستوى الوظيفي اللي هو فيها، سواء إذا كان رئيس قسم يكون عنده علاقات مع رؤساء أقسام في سواء في نفس الدائرة أو دوائر أخرى، أو عمودية مع مديرين آخرين، وبالتالي يحمي نفسه. حتى إذا ممكن يقول لا، يقدر يقول لا، لأنه هو أيضا مستند إلى علاقات أخرى داخل المؤسسة. وهنا طبعا أيضا يجرنا إلى أشياء ونصائح أخرى لكل موظف عليه أن يعني يتصف بصفات اللي هي السوفت سكيلز، اللي هو المهارات اللينة، بحيث أن يبني علاقات، شبكة علاقات قوية داخل المؤسسة على الأقل طبعا، بحيث أنه أيضا ما يكون في ورطة مثل هكذا ورطات. وأكيد المدير راح يعمل له حساب أساسا بحكم أن هذا الموظف عنده، أما الموظف اللي هو حتى صوته يعني غير مسموع من ناحية الإنجازات أيضا، حتى لما ينجز في بعض الموظفين، بين وبينك حوراء، في بعض الموظفين منجزين ولكنهم غير مرئيين يعني. وهناك مثلا موظفين غير منجزين يسحبوا البساط حتى من تحت الموظف هذاك المنجز، وبالتالي أيضا على الموظف أيضا أن يكون أيضا صوته. طبعا هذا يقرنا لحديث أيضا آخر متشعب، ولكن أعتقد كلها مرتبطة بقوة الموظف، أو يعني خلينا نقول القاعدة اللي يجب أن يبنيها كل موظف، سواء على المستوى العلاقات داخل المؤسسة، علاقات اللي هي العمودية والأفقية كما سلفت، أو يعني حتى في إبراز نفسه. يعني في بعض الموظفين منجزين كما لكنهم صامتين يعني. فأعتقد أتمنى يكون أجبنا، وأيضا تحدثنا عن جوانب أخرى ربما تساعده في الإجابة، وتساعد في الإجابة على ما هو يريده يعني. إن شاء الله
0: ممتاز. إن شاء الله بإذن الله. مستمعينا نطلع فاصل، وبعدها أكيد نرجع نكمل وياكم.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، وسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك، وخط لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.
3: هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط. الولايات المتحدة وإيران تتفقان وفق مسؤول أمريكي على وقف الأعمال القتالية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. مصدر رسمي لبناني يؤكد لبي بي سي وجود ملحق أمني باتفاق الإطار مع الجانب الإسرائيلي، لكنه وصفه بالسري وأنه في عهدة الخارجية الأمريكية، ونازحون من الجنوب في شك من عودة قريبة.
5: اشتهت للجو مع رفقاتي، على كل واحد صار منطقة ما بنشوفهم.
4: وكالة الأنباء السورية تؤكد وقوع أضرار مادية في الممتلكات والأراضي الزراعية جراء قصف إسرائيلي استهدف قرية عبدين ومحيطها في ريف درعا الغربي، وسط استمرار تحليق الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي فوق ريفي درعا والقنيطرة.
6: بعد ما صار القصف صارت حركة نزوح قوية يعني من القرية، توغلت قوات الاحتلال على نقطتين متقدمات في حوض اليرموك.
4: القوات الإسرائيلية اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. قالت الجامعة أن الاقتحام تم بست آليات عسكرية وداهم مبنى كلية الرياضة واستمر 40 دقيقة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: الصحة الفلسطينية تعلن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل في 8 من عمره بدير البلح وسط غزة في قصف إسرائيلي جديد وقصف آخر في النصيرات.
7: طابور كامل، أطفال، نساء، شباب، كلهم بيستنوا على الخبز. ما في شهودنا، احنا بنصحى مرعوبين على أصوات القصف.
4: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد خلال جلسة مجلس الوزراء إن الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. كنت معكم خليل فهمي، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: صيفكم مع هلا
3: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
2: صيفكم مع هلا.

0: عادي ويحدث في كل الأماكن مثل ما أنت أسلفت أن رضاء الناس غاية لا تدرك.
1: يعني ما في شيء, يعني هي قاعدة كونية, ما في شيء يبقى على حاله, دوام الحال من المحال, وما في مثالية. خلينا نتفق أيضا ما في مثالية في كل شيء, سواء في بيئة عمل, سواء في الحياة الاجتماعية, فبشكل عام فيجب أن نكون إيجابيين, يجب أن يعني ننظر للحياة بتفاؤل ويعني الحياة جميلة مهما كان. كما قلنا ما في حل تخلو من علة, ولكن أيضا ما في شيء يدوم في النهاية. يعني لما نتكلم عن عمل وكذا, فعلى الأقل واحد يجب أن يكون في يرسخ في ذهنه أن أنا أتقاضى يعني راتب معين, أعيش في أسرتي, أعيش في أبنائي, عائلتي هم أيضا يعني. وبالتالي يجب يعني خلنا نقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى لا يغيروا ما بأنفسهم. خلي يعني يعني لما يكون إنسان إيجابي البيئة السلبية راح تنعكس بشكل إيجابي. يعني خلي البيئة يعني تنعكس من خلال واقعي أنا, لأن أيضا لو تكلمنا في مثلا حتى لو كان أحيانا مع يعني مع الأسف في جانب إيجابي في سواء في بيئة عمل, في جوانب, في ما معقولة كل هذه الجوانب سلبية. في مثلا في رتوش هكذا إيجابية, ولكن الشخص السلبي ما ينظر لكل شيء سلبي, وحتى كان في إيجابي يقول هذا ما يعني ما إيجابي,
0: كله سلبي.
1: أيوة يعني أما الإيجابي حتى لو جانب ما نقول جانب سلبي, جوانب سلبية راح تكون إيجابية. فبالتالي مع مرور الوقت راح يعتبر يعني راح يشعر نفسه أنه هو هذا نمط حياة, فبالتالي راح يعني يشعر بالطمأنينة والسكينة والسلام الداخلي مثل ما نقول دائما يعني. فدائما نقول خلي البيئة هي انعكاس لنفسك وليس العكس يعني.
0: ممتاز. نروح لمحور التنمر الوظيفي ويعني والحزم أيضا. تمام أستاذ, يعني مثل ما نعرف أن عد التنمر الوظيفي أحد أخطر الآفات اللي من ممكن أنها اليوم تهدد بيئات العمل. فكيف بالإمكان أنه يعني أول شيء كيف من ممكن نعرف هذا التنمر وتحديدا في بيئة العمل, وأيضا يعني خلينا نقول ما أدري يعني هل هناك خطوط فاصلة بين الحزم في العمل وبين التنمر أيضا؟
1: هو طبعا لما نتكلم عن التنمر الوظيفي فهو لما يكون فيه تكرار وإصرار من المسؤول على التركيز على شخص بعينه, يعني يركز عليه, يعني يتصيد فيه, ويعني تركيز على سلوك الشخص وليس على يعني ما يستهدف مثلا السلوك, يستهدف الشخص نفسه ما ولا يستهدف السلوك. وبالتالي دائما يعني تركيزه على ذاك الشخص, ما يشوف منه إلا كل شيء سلبي مثلا, حتى أمام في الاجتماع يتصيد فيه, حتى يعني وإن كان في جانب إيجابي يحاول أيضا يحرفه بشكل سلبي, لأنه هو أساسا المدير تركيزه على الجانب الشخصي وليس على السلوك المهني. فبالتالي هذا هو الفرق ما بين أو كيف يحدث خلينا نقول في بيئة العمل.
0: نعم. جميل. طيب يعني أيضا هل هناك أشكال أستاذ لهذا يعني الأنواع من التنمر؟ كيف من ممكن على أي صورة على أي هيئة ممكن أن يتعرض للموظف في بيئة العمل؟
1: مثل ما قلت لك سادة حوراء, يعني دائما يكون مثلا يكون
0: يعني هل من ممكن يكون مثلا عن طريق اللفظ

0: التنمر اللفظي
1: هو هو هو في الغالب التنمر اللفظي يعني طبعا وليس ما بضر تكون بألفاظ نابية أو ألفاظ جارحة, ولكن يتصيد فيه يعني دائما يعني هذا الموظف مستقصد أو المسؤول مستقصد ذلك الموظف بعينه لأنه هو حاطنا في فراسة. هذا هو هذا هو لما أتكلم عن التنمر الوظيفي. لما أتكلم عن لازم يكون في مواءمة وفي في توازن ما بين التنمر الوظيفي والحزم المهني. لما يكون في حزم مهني معناته سلوك معين لمرة واحدة تم وتم يعني التنبيه لهذا الموظف. أما التنمر يكون دائما في تكرار, في إصرار, في يعني في استهداف مباشر لموظف بعينه بسبب شخصي.
0: ممتاز,
1: أتمنى تكون يعني
0: هي صورة واضحة فعليا. نعم. طيب أستاذ طالب, يعني أيضا اليوم كيف من الممكن أن نحط ثلاث ركائز مثلا لصناعة بيئة عمل متوازنة تجمع بين الإنتاجية العالية والصحة النفسية للموظف؟ يعني بالنسبة لي أشوفها كوجهة نظري أنا شخصيا كحورة, أحس أن اليوم العامل النفسي أو الصحة النفسية أهم من أي شيء ثاني, فهي اللي ترتب عليها الإنتاجية والراحة أيضا في العمل.
1: والله شوفي لو بغينا نلخص يعني بيئة عمل تكون مريحة, هي بيئة عمل ناجحة تبنى بالأمان النفسي. فالإنتاجية المستدامة تصنعها قيادة تمكن الكفاءات ولا تنافسها. هذه ممكن يعني ألخص أو إذا قدرت تسميها روشتة يعني باختصار لبيئة عمل. يعني خلنا نقول أيضا يجب أن ينظر للموظف كركن أساسي لما سميته بثالوث العمل المؤسسي, الإدارة العليا, الإدارة الوسطى, الموظفون. فما لا يمكن لبيئة عمل أن يعني أن تمضي دون أن يكون الموظف هو موجود. يعني لا قيمة لمكتب, لا قيمة لآلة, لا قيمة لحاسب آلي أو أجهزة دون أن يكون هناك من يشغلها ومن ينفذها. فبالتالي البيئة الناجحة يجب أن تبني الأمان النفسي لديمومة إنتاجية واستقرار مهني مستدام.
0: ممتاز, أنا حبيت عبارة أن بيئة العمل يوم تمكن الكفاءات لا تنافسها.
1: لا تنافسها,
0: والله هذا شيء جدا رائع. أتمنى يعني فعليا اليوم نقدر أن الواحد تعرف يعني أستاذ الواحد صار اليوم يقضي نص يومه في دوامة مع زملاء, فهو فعليا بحاجة إلى بيئة عمل صحية يعني تحسسه بالراحة, وهو جاي للدوام ما جاي متنغص وجاي متثقل الجاية يعني منها بيقدر أكيد يعني يشعر بالانتماء, يشعر بالأريحية, راح يكون إنتاجه غير يعني عن المعتاد, وأصلا هو راح يتحمس أنه أنا عندي الشغل الفلانية وايد متحمس أني أطلعها بأفضل صورة. فأنا أحس هذا اليوم يعني انعكاس ونتاج أيضا بيئة العمل اللي هو راح يكون موجود فيها. يعني كان حوار جدا رائع معك أستاذ طالب, شاكرين اليوم وجودك معنا, وطبعا أنت ضيف ما شاء الله, يعني قبل كنت عند كذا واليوم إن شاء الله عندي.
1: أسعد دائما بوجودي معكم لنقل معرفة متواضعة واجتهاد متواصل, وبالتالي هذه العلوم نسعى أيضا لمبادرتها جميع من يعنيه الأمر كموظفين, كمسؤولين, كمنتمين لهذا الوطن. أن أيضا الانتماء المؤسسي هو أيضا امتداد للولاء الوطني.
0: ممتاز.
1: تحت ظل قيادة مولانا قاسم السلطان هيثم بن طارق المعظم, وبالتالي هي مناشدة أيضا للجميع أن يعاملوا الموظف كجزء كركن أساسي وليس كعدو.
0: ممتاز. شكرا والله جزيلا. نصيحة رائعة.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا.
1: العفو العفو العفو. جزاكم الله خير. مع السلامة.
0: إذن مستمعينا كان معانا الأستاذ طالب الرحبي مدرب في إدارة الموارد البشرية والتنمية الذاتية. نحن أكيد مكملين ومستمرين معاكم. رح نرجع لكم بعد فاصل صلاة العصر نكمل مع ضيوفنا بالاتصال.
2: المادة 108 من قانون العمل: يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: ولا صيفكم مع هلا. صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام. صيفكم مع هلا.
1: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. خلونا نروح مباشرة وناخذ اول اتصال معانا. معنا الأستاذة خديجة بنت عبد الله الحراسية من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. اهلا وسهلا فيك أستاذة خديجة.
2: اهلا وسهلا عزيزتي حوراء، حياك الله.
1: حياك الكريم. يعني نبتدي معاش بالتزامن مع اطلاق النسخة التاسعة من برنامج أبجريد. نبي نتعرف على ما هو هذا البرنامج وايضا شروط الالتحاق به.
2: نعم، برنامج أبجريد هو برنامج يعنى بتحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة. تم إطلاق البرنامج في عام 2017 بالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات عمان تل. ابتدأ بمجال الثورة الصناعية الرابعة. استمر البرنامج من خلال تطوره وإضافات الاستراتيجية في بعدة مسارات. حاليا معنا في التقنيات الناشئة والمياه والتقنيات المالية. نحن حاليا في النسخة التاسعة في هيئة البحث العلمي والابتكار. بدأنا الإعلان عن فتح باب التسجيل في البرنامج في الفترة من 28 يونيو إلى 30 يوليو. نستهدف الطلبة الجامعيين في السنة الدراسية الأخيرة من يملكون الرغبة والشغف في تحويل مشاريع التخرج، مثل ما ذكرنا كعنوان للبرنامج أساسا، أنهم عندهم هذه الرغبة والشغف في تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة. التسجيل أيضا متاح للخريجين خلال عامين من الحصول على إفادة التخرج. وبالتأكيد يعني مطلوب إثبات المشروع أنه من المؤسسة الأكاديمية، وأن يكون يقدم الطلب لمرة واحدة فقط، إضافة إلى أن يعني يشترط أيضا موافقة أعضاء الفريق إن وجدوا. والتقديم يتم عبر بوابة عمان البحثية، وأكيد يعني مثل ما ذكرنا الرغبة والشغف، فإن من المهم جدا أن يكون عند المقدم الطلب توقع بالالتزام بفترة الاحتضان والتفرغ في المرحلة القادمة إن شاء الله في حالة الفوز
1: إن شاء الله. البرنامج أيضا سادة خديجة يسعى لرفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات العالمية للابتكار والبحث العلمي. ما هي المستهدفات اللي تطمح الهيئة للوصول إليها من خلال مخرجات هذه النسخة؟
2: نعم، إيمانا من هيئة البحث العلمي والابتكار في دورها في إعداد الطاقات البشرية وصقل المهارات وأيضا تمكين القدرات الوطنية، برنامج أبجريد يأتي لتحقيق مثل هذه الرؤية التي وضع من أجلها في بناء، وذلك لبناء والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. يرتكز البرنامج طبعا من المسارات المتمثلة في ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، ويرتكز على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وكل ذلك من أجل رفع الإنتاجية والتنافسية، ومثل ما ذكرنا بناء القدرات الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري. مثل ما نعرف ضمن محور الإنسان والمجتمع والأولوية الوطنية في التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية.
1: جميل.
2: كل هذا يتم من خلال تزويد الـ يعني رأس المال البشري هذا بالمهارات والممكنات اللازمة للمنافسة عالميا، وأيضا ترجيح كفة السلطنة، سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي من خلال نعرف مدخلات الابتكار ومخرجاتها في رأس المال البشري والمعرفة والتكنولوجيا مثل براءات الاختراع والبحوث، بالإضافة إلى المخرجات الإبداعية مثل الإنتاج الفكري والعلامات التجارية وغيرها.
1: حلو. هذه النسخة تركز على ثلاث مسارات حيوية: التقنيات الناشئة، المياه، والتقنيات المالية أيضا. ما هي المبررات اللي بناء عليها تم اختيار هذه المجالات تحديدا في عام 2026؟
2: نعم، مسارات البرنامج، برنامج أبجريد تحديدا تعتمد على توجهات وتطلعات الشركاء الرئيسيين معنا في البرنامج. بمعنى مسار التقنيات الناشئة هو مسار التدشين الأول اللي أطلق أساسا في البرنامج مثل ما ذكرت مسبقا بمسمى الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع عمان تل، وكان في خلال النسخ التسع للبرنامج. حاليا معنا مسار المياه وبالتعاون مع نماء لخدمات المياه للعام الثالث على التوالي، ومسار التقنيات المالية مع البنك الوطني العماني للعام الثاني على التوالي. وكل هذا طبعا في سبيل مواكبة هذه التطورات الحديثة واستثمار هذه التقنيات الناشئة، وأيضا تطوير المهارات الرقمية بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في الموارد الأساسية والاقتصاد والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، هذا ضمن مستهدفات التنمية المستدامة العالمية.
1: حلو. يعني الفرق الفائزة ستحظى أيضا ببرنامج دعم وتطوير متكامل يشمل الاحتضان والتدريب وصقل المهارات القيادية. إيش هي المدة الزمنية المستهدفة لفترة الاحتضان هذه؟ وهل هناك أيضا سقف مالي محدد للدعم المقدم لكل مشروع فائز؟
2: نعم، يسعى شركاء النجاح طبعا في هيئة البحث العلمي والابتكار وباقي الشركاء إلى تقديم دعم متكامل نوعا ما في البرنامج، من خلال تقديم الدعم التمويلي ابتداء من الشركاء الداعمين للمسارات الثلاثة الرئيسيين، وذلك بواقع 10,000 ريال عماني لكل مشروع خلال فترة الاحتضان أو بالاحتضان المباشر بالجهة الداعمة. الهدف منه هو مثل ما ذكرنا تحويل هذه المشروعات إلى شركات ناشئة منافسة، وإضافة إلى تقديم بعض أو حزمة من التسهيلات والدعم الفني والتدريب التدريبي والاستشاري عبر الشركاء الحكوميين معانا مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل هذا طبعا للسعي للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين مخرجات البرنامج إن شاء الله، وتحولهم في أسرع وقت ممكن. يعني التوقيت المحدد هو خلال عام، لكن ربما يزيد أو ينقص بناء على مستوى الأداء مثل ما ذكرت، وبناء على الالتزام من المشروع المحتضن نفسه. وكل هذا طبعا يعتبر فرصة لتوحيد الجهود وتكامل الجهود فيما بين المؤسسات وفقا لتوجهات المؤسسية المشتركة إن شاء الله.
1: حلو إن شاء الله. أستاذة خديجة، أيضا يعني كسؤال أخير، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة تتطور بشكل متسارع جدا اليوم، كيف تضمن الهيئة أنها تكون هذه المشروعات أو مشروعات التخرج المشاركة مواكبة أيضا لأحدث التقنيات العالمية وليست مجرد أفكار مكررة فقط؟
2: نعم، برنامج أبجريد مثل ما ذكرت هو برنامج يعني بتحويل مشاريع التخرج الطلابية، أي أنه برنامج يخرج من أسوار المؤسسات الأكاديمية لينطلق بهذه المشاريع والبحوث العلمية في عالم المال وريادة الأعمال بالشراكة مع الداعمين. نحن نسعى إلى التركيز على تلبية الاحتياجات الملموسة وأيضا معالجة التحديات الواقعية والنظر في تقنين آلية التقييم من خلال الخبراء واختيار المشروعات ذات الجودة الجدوى عذرا والقابلة تكون ذات جودة وجدوى اقتصادية وتكون قابلة أيضا للتطبيق، أيضا توفير مسارات تطويرية وحوافز دعم تدريبي خلال مرحلة الاحتضان لنقل هذه المشروعات إلى مرحلة يعني ريادية أعلى. ممكن أيضا نتحدث بصوت المخرجات معانا في البرنامج على أساس فعلا نثبت هذا الجانب، إن هي غير مثلا إنها برامج غير مكررة أو عذرا مشروعات غير مكررة، إن على مدى السنوات السابقة المتأهلين معانا والمخرجات البرنامج من الفائزين والمحتضنين لله الحمد أصبحوا رواد للأعمال وملاك لشركات واعدة. نتكلم عن شركة بيانات وأرقامها القياسية في السوق العالمي، شركة آي لاب مارين هذه جزء من قصة النجاح معنا في برنامج، شركة نيوسيك لديهم استثمارات وشراكات استراتيجية قوية وأيضا حضور قوي في مجالهم محليا وإقليميا. المحتضنين حاليا أيضا لا زالوا يسعوا لتطوير أنفسهم تطوير مشاريعهم، نجدهم يعني لديهم تطلعات لاستثمار مع الشركات الكبرى، نجاحاتهم محققة أيضا على أصعدة مختلفة. على سبيل المثال للحصر طبعا آخر شيء كان في الفترة الأخيرة في مايو كانت مشاركة يعني اثنين من مخرجات أبجريد في مرحلة الاحتضان حاليا في المعرض الدولي لاختراع وابتكار التكنولوجيا بماليزيا، حصولهم على ميداليات ذهبية في هذا المعرض إضافة إلى أن أحد المشروعين طبعا حصلوا لله الحمد على جائزة أفضل اختراع للمؤسسات البحثية من ضمن يعني على مستوى جميع المؤسسات البحثية المشاركة في المعرض في ماليزيا. هذا ينم على جودة هذه المخرجات ولله الحمد.
1: رائع جدا. الأستاذة خديجة بنت عبد الله الحراسية من دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، شكرا جزيلا لك أستاذة خديجة.
2: شكرا
1: للإتصال، يعطيك العافية.
3: مالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: ضيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شاكرة لضيوفي اللي كانوا موجودين معنا في الأستوديو أو أيضا ضيوفنا عبر الاتصال. أيضا شاكرة لكم حسن الاستماع ومشاركاتكم اللطيفة. أرجع وأقول أنه يعني مثل ما قال الأستاذ طالب أنه ما في حلة ما فيها علة، ولكن كثر ما نقدر نحاول أن نشوف الجانب الإيجابي من الموضوع ونقدر النعمة اللي رب العالمين عطانا إياها. فنقول الحمد لله دائما وأبدا. كنت معكم أختكم حوراء بنت حميد البريكية. شاركني في الإعداد زميل يوسف الحبسي، وفي السوشيال ميديا زميل علوي الموسوي. أشوفكم في حلقة بكرة على خير. كونوا في أمان الله. مع السلامة.

0: فيها السيطرة الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد, نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا, ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا, يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: على 104.8
8: هلا اف ام,
7: مزاجك بالعربي. باقي ساعة على برنامج هلا.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة وإلى آخر الأخبار والعلوم. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية الوطنية والاطلاع على المبادرات الإعلامية الهادفة إلى حماية الطفل وصون حقوقه، إعلامية الشورى تستضيف جمعية الصحفيين العمانية ممثلة في لجنة شؤون الصحفيات، حيث استعرض الجمعية ميثاق الشرف الإعلامي للطفل والذي تبنته الجمعية وأطلقته بوصفه وثيقة مهنية وأخلاقية تعنى بترسيخ المسؤولية الإعلامية في التعامل مع القضايا الخاصة بالطفل في سلطنة عمان. صباح هذا اليوم انطلق اللقاء الإعلامي لمحافظة الظاهرة تحت رعاية سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة لاستعراض أبرز الإنجازات التنموية والمشاريع المستقبلية بالمحافظة تحت شعار الظاهرة تتقدم. والمجلس البلدي بمحافظة شمال الشرقية يستعرض عددا من الموضوعات الخدمية والتنموية والتخطيطية الهادفة إلى مواكبة مسارات التنمية الشاملة في ولايات المحافظة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحصل على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في خطوة تشكل محطة بارزة في مسيرتها لدعم المسؤولية الاجتماعية. يصادف 30 من يونيو من كل عام اليوم العالمي للكويكبات ليمثل مناسبة عالمية لتعزيز الوعي بأهمية الكويكبات ودورها في فهم نشأة النظام الشمسي إلى جانب إبراز الجهود الدولية في رصد الأجرام القريبة من الأرض وتعزيز برامج الدفاع الكوكبي للحد من المخاطر الفضائية المحتملة.
6: أخبار وعلوم.
8: حي الله ميامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا ولد، حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: يوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا، تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: هنا هلا
2: هنا هلا
1: وهلا فيكم
2: وهلا فيكم.

0: هنا هلا وهلا فيكم.
1: هنا هلا هلا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هنا هلا. واختيار التخصص والجامعة يعتبر من أهم القرارات اللي أكيد ترسم ملامح المستقبل للطالب، ومن هنا تأتي أهمية التعرف على الخيارات التعليمية المتاحة. ويسعدنا في هنا هلا أن نستضيف الأستاذة بدرية بنت عبد الله الهنائي، مديرة وحدة المتطلبات العامة بكلية بريمي الجامعية، علشان تكلمنا عن البرامج الأكاديمية اللي تقدمها الكلية والبيئة.

0: التعليمية اللي توفرها وأبرز المزايا اللي تجعلها وجهة مميزة للطلبة. أهلا وسهلا أستاذة بدرية.
1: أهلا وسهلا فيكم أستاذة شذا، أنا سعيدة جدا بتواجدي اليوم معكم في قناة هلا أف أم.
0: نحن أسعد. إذن بداية حدثينا عن كلية البريمي الجامعية وإيش هي ارتباطاتها أيضا الأكاديمية.
1: نعم، كلية البريمي الجامعية هذا الصرح العلمي الواعد يعد أول مؤسسة تعليم عالي في محافظة البريمي، كما تعد كلية البريمي الجامعية من أوائل مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. أسست كلية البريمي الجامعية في عام 2003 استجابة للتوجيهات السامية للاستثمار في مجال التعليم العالي، وبهدف تلبية متطلبات السوق المحلي وأيضا العالمي، وتطوير قدرات الشباب العماني ليواكب التغيرات، سواء كان التغيرات المحلية أو التغيرات العالمية. أما بالنسبة للارتباطات الأكاديمية، دائما تسعى كلية البريمي الجامعية لخلق علاقات أكاديمية مع جامعات عربية ودولية، إقليمية ودولية وعالمية مرموقة. عندنا ارتباط أكاديمي مع جامعة كاليفورنيا ستيت نورثج الأمريكية والجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. طيب، أريد أوضح إيش المقصود بالارتباط الأكاديمي. الارتباط الأكاديمي بمعنى أنه في خطط ومناهج حديثة ومتطورة يتم تصميمها من خبراء الجامعات الشريكة التي ذكرتها سابقا، بحيث يكون تحت إشراف أكاديمي متميز أيضا لضمان جودة التعليم، بضمان تحقيق معايير دولية عالمية في المناهج وتصميم المناهج. أيضا أنه الطالب في كلية البريمي الجامعية لما يتخرج يحصل على شهادة معتمدة من كلية البريمي الجامعية ومن الجامعات الشركة.
0: ممتاز.
1: بمعنى يعني ممكن نلخص العبارة، دراسة محلية ولكن بمعايير دولية. هذا هو الارتباط الأكاديمي، ارتباطاتنا الأكاديمية، وبإذن الله نسعى إلى توسيع برامجنا وتوسيع ارتباطاتنا الأكاديمية مع عدة جامعات دولية وعالمية بإذن الله تعالى.
0: إذن إيش أبرز البرامج الأكاديمية اللي تطرحها الكلية أيضا؟
1: ممتاز. نحن في كلية البريمي الجامعية نؤمن أشد الإيمان بأن التكنولوجيا وإدارة الأعمال هما المحركان الأساسيين لبناء المستقبل. لذلك قمنا مؤخرا في كلية البريمي الجامعية بطرح تخصصات رائدة في مجال تقنية المعلومات. لدينا قسم تقنية المعلومات، فطرحنا برامج رائدة منها بكالوريوس الأمن السيبراني، بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، طبعا بالإضافة إلى تخصصاتنا القوية الموجودة سابقا في قسم تقنية المعلومات، أنظمة المعلومات، علوم حاسب آلي، هندسة البرمجيات. هذا بالنسبة لي قسم تقنية المعلومات. أما بقسم إدارة الأعمال أيضا لدينا تخصصات حيوية في هذا المجال المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم المصرفية والمالية، إدارة الموارد البشرية، وهذا تدرس باللغة الإنجليزية. أيضا داخل قسم إدارة الأعمال لدينا بعض البرامج تدرس باللغة العربية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، بالارتباط مع الجامعة الأردنية، اقتصاد الأعمال، وأيضا ماجستير إدارة الأعمال. وأنا راح نتكلم بإذن الله عن الدراسات العليا. أيضا لدينا قسم اللغة الإنجليزية نطرح فيه برامج لغة إنجليزية وآدابها، وأيضا برنامج الترجمة، ولدينا أيضا ماجستير في تخصصين في اللغة الإنجليزية، تخصص آداب وتخصص لغويات. وبرنامج القانون، برنامج القانون كان لكلية البريم الجامعية فيه الصدارة والريادة بإذن الله تعالى. أيضا طرحنا عندنا برنامج البكالوريوس في القانون، وأيضا الماجستير العام والخاص في القانون، ودكتوراه في القانون أيضا. لماذا لنا الصدارة؟ لأنه يعد برنامج القانون في كلية البريمي الجامعية أول برنامج على مستوى السلطنة تم إدراجه في الإطار الوطني للمؤهلات.
0: إيش اللي يميز اليوم الكلية أو كلية البريمي الجامعية؟ إيش اللي خلى الطلاب يعني يتحمسوا ويحبوا بالعكس أنهم يسجلوا في الكلية؟ عطينا المميزات.
1: طبعا مميزات كثيرة يكاد أني لا أقدر يعني لا أستطيع أن أحصيها أو أختزلها في هذا اللقاء البسيط، ولكن يعني ربما راح أذكر الأميز منها بإذن الله تعالى. يعني مثل ما ذكرت أن كلية البريمي الجامعية من أول مؤسسات في سلطنة عمان حاصلة على الاعتماد المؤسسي. أيضا لدينا بيئة أكاديمية مريحة، لدينا بيئة أكاديمية تعليمية متطورة. دائما نؤمن بالاستقلالية التنظيمية والأكاديمية. ماذا أعني بهذا؟ أعني بهذا أنه للطالب الحرية، ليس لدينا نظام إجباري في تسجيل المقررات وتسجيل والتوقيت. لدى الطالب الحرية في تنظيم جدوله اليومي بما يتناسب مع قدراته وما يتناسب مع ظروفه. فلدينا محاضرات في أول شيء لمدة 4 أيام تطرح الكلية المحاضرات، ولكن للطالب الحق أنه يسجل محاضراته لمدة 2 فقط. يعني يدرس من الأسبوع كامل 2 فقط. أيضا عنده يعني إما يختار الأحد والثلاثاء أو الاثنين والأربعاء. أيضا عندنا مرونة في الجدول، اختيار عندنا المساقات تطرح، الشعب تطرح من 8:00 صباحا وآخر محاضرة 9:30 مساء. فحسب ظروف الطالب يختار هو يريد يسجل فترة الصباح، الطالبات يريدوا يسجلوا فترة الصباح، فترة الظهيرة، فترة العصر، فترة ما بعد المغرب. يعني الجدول ممتد، فيه مرونة.
0: جميل. وأتوقع المرونة الشيء يبحث عنه الطالب.
1: طبعاً جداً. طبعاً. ونحن طبعاً مركزين على هالنقطة نظراً لظروف الطلبة. صحيح. يعني لديهم شغف في مواصلة الدراسة. ربما موظفين وكذا. وأيضاً عندنا مرونة أخرى بالنسبة للموظف، إنه في عندنا بعض المواد تطرح بنسبة 30% مدمج، إنه الطالب يعني يأخذها أونلاين. فهذا أيضا من يعني من الأشياء المرونة في الكادر، يعني في العمل الأكاديمي لدينا. أيضا عندنا قاعات دراسية، ما يميزنا مبنى ما شاء الله، يعني لا أبالغ إن قلت على الطراز يعني الدولي والعالمي في التصميم. قاعات مجهزة، أيضا مرافق خدمية مستقلة. ماذا أقصد بالمستقلة؟ أيضا اللي هي في استقلالية تامة عندنا بين الطلبة والطالبات. يعني أولها أقلها المدخل، في مدخل خاص بالطالبات، مدخل خاص بالطلاب. مرافق أنشطة، قاعات أنشطة، استراحات، مصلة، في خاص بالطلبة وفي خاص بالطالبات. ربما هذه ميزة تميز كلية البريمي الجامعية. أيضا لدينا سكن داخلي مجهز ومصمم بأعلى المعايير، فيه جميع يعني الخدمات الترفيهية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الطالبات في السكن. المحافظة يعني على القيم العمانية، فالكلية دائما تدمج في التعليم فيها بين التعليم العصري الحديث المتوافق مع المعايير الدولية، وأيضا بين الحفاظ على الهوية العمانية والحفاظ على العادات والتقاليد. اللي لما أتكلم عن الخصوصية اللي تتميز فيها الكلية ومرافقها، وأيضا في طرح الشعب للطالب يختار الشعبة اللي تناسبه والتوقيت اللي يناسبه حسب ظروفه. يعني
0: في مرونة الحمد لله من كل النواحي، والأشياء اللي يبحث عنها الطالب وأهاليهم أيضا.
1: طبعا طبعا طبعا هاي أشياء لازم تتم مراعاتها. يعني نحن نريد أن نعطي التعليم الحديث والتعليم الذي يتوافق مع المعايير العالمية والدولية، ولكن في المقابل أيضا نحافظ على الهوية العمانية. على عاداتنا، على تقاليدنا. أيضا ما يميز كلية البريمي الجامعية التدرج الأكاديمي المتكامل. ماذا أقصد فيه؟ أقصد فيه يعني الكلية تتيح للطالب درجات علمية متفاوتة، تبدأ من الدبلوم المتقدم، البكالوريوس، وصولا إلى الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات. فالطالب يستطيع يعني هو يحدد هدفه، يحدد طموحه. هل أنا لدي طموح دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه؟ فكل الدرجات، هذا التدرج الأكاديمي والدرجات العلمية متوفرة في كلية البريمي الجامعية تحت سقف واحد، وتعطى بيعني نظام أكاديمي متميز ومرن جدا. أيضا مواكبة سوق العمل، دائما نركز في تصميم مناهجنا، تصميم برامجنا على احتياجات سوق العمل. ودائما يعني كلية البريمي الجامعية حتى في طرح برامجها، طرح تخصصاتها، تحديث مناهجها، تعمل على مواكبة رؤية عمان 2040. لما أذكر أنه مؤخرا طرحنا تخصص في الأمن السيبراني، تخصص في الذكاء الاصطناعي، فما هو إلا مواكبة رؤية عمان 2040، مواكبة احتياجات سوق العمل، سواء كان سوق العمل المحلي أو العالمي. نحن نسعى دائما إعداد طلابنا وخريجينا مش فقط لسوق العمل المحلي، أيضا سوق العمل العالمي. وطبعا هاي من المميزات أيضا التي تسعى إليها وتميزت فيها كلية البريمي الجامعية. أيضا ما يميزنا الموقع الجغرافي، الموقع الاستراتيجي اللي تميز فيه الكلية، لأنها على منطقة حدودية، فهي تسهل يعني تسهل للطالب التجول والتنقل من بين ولايات السلطنة وأيضا الدول المجاورة. في ميزة كثير يعني أريد أعول عليها في كلية البريمي، لما أقولك نحن نعد الطلبة مش فقط للسوق المحلي إنما أيضا للسوق العالمي. شراكاتنا مع الهيئات الاحترافية، تسعى دائما كلية البريمي الجامعية لتوقيع اتفاقيات مع هيئات احترافية عالمية ودولية. راح أذكر منها البعض على سبيل المثال فقط، مثل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، هذا يعد أكبر منظمة مهنية وتقنية في العالم. للكلية معها اتفاقية، وأيضا ولله الحمد افتتحنا سكشن خاص لهذه الهيئة داخل الكلية، سكشن طلابي خاص، فرع طلابي في أكتوبر 2025. أيضا وقعنا اتفاقية مع المعهد العلمي للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة، وهو أيضا هذه منظمة مهنية عالمية تهدف إلى تطوير العاملين والطلبة في مجال الاستثمار، في مجال التمويل، في مجال سوق العمل، إدارة المخاطر وغيرها، يعني برامج كثيرة جدا تقدمها هذه الهيئة، ولنا اتفاقية ولله الحمد يعني هذه الاتفاقيات كلها مفعلة. أيضا وقعنا اتفاقية مع سيسكو، وهي معروفة طبعا منظمة أيضا عالمية تعني بتدريب الطالب في مهارات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، شبكة المعلومات وغيرها. أيضا معنا اتفاقية مع Advanced HE، طبعا هاي منظمة أيضا عالمية مهنية تركز على تطوير جودة التعليم والإدارة العليا والقيادة. وما ذكرته قليل، يعني ممكن أقدر أحصر أنه لدى كلية البريمي الجامعية طلبة وأعضاء هيئة التدريسية عضوية في أكثر من 25 هيئة واحترافية عالمية ودولية.
0: الله يوفقكم إن شاء الله يا رب.
1: أيضا الشيء الأخير ربما أضيفه، ما يميز كلية البريمي الجامعية، أنا ذكرت لك قبل أستاذ الشذا أنا ما أقدر أحصر مميزات الكلية، ولكن أحاول أني أذكر البعض منها فقط. ما يميز كلية البريمي الجامعية، نحن لا نركز على الجانب الأكاديمي المعرفي بحت لدى الطالب، إحنا نركز على صقل مهارات الطالب في جميع المجالات، في جميع المهارات. نحاول لدى كلية البريمي الجامعية ما نسميها سمات الخريجين، موجودة في التخطيط الاستراتيجي للكلية، الخطة الاستراتيجية للكلية. ماذا يقصد بسمات الخريجين؟ يعني ما هي الصفات والسمات التي تسعى كلية البريمي الجامعية أن يتصف بها طلابها لما يتخرجوا، لذلك نحن نعدهم لسوق عمل محلي وعالمي. من خلال مش فقط نركز على المحاضرات، لا، في عندنا أنشطة لا صفية في كل قسم ذكرته سابقا، نادي الاي تي، نادي الإدارة الأعمال، العيادة القانونية، في كل قسم يتم فيها صقل مهارات الطلبة عن طريق الأنشطة والمشاركة والفعاليات. طبعا هذه لها دور كبير في صقل مهارات وشخصية الطالب. أيضا لدينا حاضنة الأعمال، حاضنة الأعمال يعني نحول أفكار الطلبة إلى شركة حقيقية، إلى واقع ملموس. الطالب لديه فكرة في ريادة الأعمال، يتم احتضان هذه الفكرة في حاضنة الأعمال ويعني مساعدة الطالب ليترى هذه الفكرة النور. ولله الحمد لدينا كثير من المشاريع الطلابية تم احتضانها في حاضنة الأعمال، وأيضا كثير من بعض المشاريع حصلوا على دعم من هيئة البحث العلمي والابتكار. فمميزات كثيرة لا أستطيع أن أحصيها عددا، ولكن أنصح بزيارة موقع الكلية والتعرف وزيارة المبنى الكلية للتعرف على المزيد والمزيد بإذن الله تعالى.
0: أيضا واحدة من الأشياء يعني كنت قلتي بتكلمين عنها اللي هي برامج الدراسات العليا.
1: نعم، برامج دراسات العليا عندنا برنامج الدراسات العليا في القانون، عندنا ماجستير عام وخاص، ماجستير قانون عام وماجستير قانون خاص، وأيضا عندنا الدكتوراه. الدكتوراه لماذا أقول لك في القانون؟ لأن الصدارة أول كلية حصلت على يعني برنامج الدكتوراه في القانون على مستوى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، هو كلية البريم الجامعية. فمن هنا أقول لك نحن لنا الصدارة. أيضا لدينا ماجستير في اللغة الإنجليزية، تخصصين آداب وتخصص لغويات، ولدينا أيضا برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة طبعا باللغة العربية الجامعة الأردنية، ومؤخرا ولله الحمد والمنة وقعنا اتفاقية لطرح برنامج مع نفس الجامعة الجامعة الأردنية، طرح برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: طيب هل في تسهيلات الكلية تقدمها للطلاب؟
1: طبعا نظام المنح عندنا والخصومات من واسع جدا، لدينا يعني منح وخصومات تصل إلى 30% وقد يكون أكثر، ربما أذكر منها بعضها على سبيل المثال. في عندنا 30% لدرجة الدبلوم متقدم والبكالوريوس، مثلا نعطيها لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مكتب المحافظ، أبناء محافظة مسندم، الطلبة الدوليين، أيضا الفئات الرعاية الخاصة، وأقول مثلا المجلس الأعلى وذويهم، يعني كل ما شخص أبنائه زوجته أو يعني كل وذويهم، و20% للدراسات العليا. في أيضا بعضها 25%، أغلب مؤسسات يعني والوزارات فيها خصومات ومنح 25% لموظفي شرطة عمان السلطانية، لموظفي وزارة الدفاع، لموظفي وزارة الأوقاف، الطلبة المتفوقين في شهادات الدبلوم العام وما الله كتب لهم، يعني بعثة حكومية أو منحة حكومية لخصومات تصل إلى 25% كلية تقدمها للطلبة هؤلاء الطلبة. أيضا الطلبة المسجلين في الكلية لدرجة الدبلوم متقدم ويريد يواصلوا دراستهم للبكالوريوس، أيضا في خصومات 25% للدرجة المرحلة الجامعية الأولى و20% المرحلة الجامعية الدراسات العليا. أيضا في عندنا 20% لأعضاء مثلا أعضاء مجلس الشورى، لموظفي وزارة العمل، موظفي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. في كثير من الخصومات، في عندنا أيضا لموظفي وزارة التعليم، موظفي وزارة الصحة، كل هذا 20%. وفي عندنا أيضا خصومات أعلن عنها للتسجيل المبكر، نقصد بالتسجيل المبكر هذه الفترة فيها يعني 30% وأيضا 20% البرنامج التأسيسي ورسوم التسجيل مسترجع، في كثير. فلذلك أنصح بزيارة موقع الكلية للتعرف على كثير من الخصومات والمنح التي تقدمها كلية البريمي الجامعية.
0: نحن وصلنا لنهاية اللقاء أستاذة بدرية، فإيش حابة تضيفي يعني قبل ما نختم اللقاء، أو الرسالة اللي تريدي توجهيها للطلبة وأولياء الأمور أيضا؟
1: قبل يعني لا أعطي الرسالة الأخيرة، اسمحي لي أتكلم يعني شوية عن إيش هي، كيف تسهم كلية البريمي الجامعية لدعم سوق العمل من خلال في يعني كثير اتخذت يعني خطط لفعلا أنها تكسب سوق العمل سواء كان المحلي أو العالمي بخريجين يعني بإذن الله تعالى يكونوا قد المسؤولية في بناء هذا الوطن وتحمل هذه المسؤولية. لدينا طبعا قسم توجيه الوظيفي مراعاة ومتابعة الخريجين، يتم من خلال هذا القسم وضع خطط ووضع ورش عمل دائما تعطى للطالبة سواء كانت في مقاعد الدراسة أو الطلبة أيضا الخريجين، نستهدف الطلبة الخريجين لفعلا تهيئتهم لسوق العمل بجميع الورش اللي يعني تكون يعني مفيدة. أيضا جانب التدريب، لدينا بعض البرامج لابد فيها التدريب العمل الميداني، يعني الطالب لا يتخرج إلا أنه يقدم عمل ميداني لمدة فصل، مثل برنامج القانون، برنامج هندسة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي. أيضا تسعى دائما الكلية توقيع شراكات مع مؤسسات القطاع الصناعي، من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق أهداف عديدة، ومن أهمها أنها تجد فرص تدريبية للطلبة أو لمقاعد دراسة أو طلبة الخريجين، وأيضا تقدم خدمات المجتمع، إشراك هذا الطلبة في فعاليات المؤسسات والقطاع الصناعي من أجل صقل مهارات الطالب في هذا المجال بشكل أكبر. وطبعا والله الحمد يعني طلبتنا أصبحوا مهيئين، يعني ربما يعني سجل طلبة كلية البريمي الجامعية حضورا متميزا وفعالا، ومثلوا سلطنة عمان والشرق الأوسط في ندوة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في فرنسا، أيضا لهم مشاركات في مؤتمرات على مستوى عالمي ومستوى دولي. أما بالنسبة للكلمة الأخيرة اللي أوجهها للطلبة ولأولياء الأمور، دائما أقول للطلبة أهم شيء، اجعلوا الطموح غايتكم وثقوا بقدراتكم، فالعلم هو سلاحكم لبناء المستقبل، وطريقكم لكي تتسلحوا بهذا السلاح هي كلية البريمي الجامعية.
0: فهي تعدكم فهي على الأشياء،
1: فهي تعدكم بأن تحقق طموحاتكم، شغفكم، تحول أحلامكم إلى واقع ملموس بإذن الله تعالى. يعني من ما يتمنى فينا أن يجد المفتاح الأمثل لتحقيق طموحه والمكان الأمثل لتحقيق طموحه، فدائما أقول كلية البريمي الجامعية هي الحاضنة لإبداعات الطلبة، هي الحاضنة لتحقيق شغف الطلبة وطموحهم لتحقيق ما يسعوا إليه وما يسبوا إليه بإذن الله تعالى. وأدعو سواء كان أولياء الأمور أو الطلبة، يعني ما قلته قليل جدا، فلا أستطيع أن أختزل مميزات الكلية في لقاء قد يكون يعني نصف ساعة أو ثلث ساعة، ولكن أدعو الجميع بزيارة مواقع التواصل الاجتماعي للكلية والتعرف عليها عن قرب، أو زيارتها. أهلا وسهلا في كلنا، يعني صدورنا رحبة باستقبال كل من أحب أن يطلع إلى المزيد وعلى المزيد والكثير لمميزات وبرامج كلية البريمي الجامعية. أهلا وسهلا فيه، سواء كان على الاتصال، على واقع موجود في الموقع وسائل التواصل، سواء الاتصال أو الزيارة أو الدخول على المواقع. أيضا لدينا قناة في الواتساب ندعو لمتابعتنا، لدينا قناة في اليوتيوب ندعو لمتابعتنا، تعرض كل فعالياتنا وجميع الأشياء التي تقدمها كلية البريمي سواء للطلبة سواء للمجتمع الخارجي
0: بإذن الله تعالى. إذن نحن في ختام هذا اللقاء أكيد نتقدم بجزيل الشكر لش على هذه المعلومات اللي أسهمت أكيد في التعرف على كلية البريمي عن قرب والفرص التعليمية اللي أكيد يعني تتيحها الكلية، ونتمنى نحن لكل الطلبة التوفيق في اختيار المسار الأكاديمي والوجهة الصحيحة أيضا، وهذه الوجهة اللي تحقق طموحاتهم وأكيد تواكب تطلعاتهم المستقبلية. شكرا لك أستاذة بدرية بنت عبد الله الهنائي، مديرة وحدة المتطلبات العامة بكلية البريمي الجامعية.
1: شكر موصول لكم أستاذة، وعلى تسليطكم الضوء مثل هذه المواضيع المهمة، شاكرين لكم جهودكم، جزاكم الله خيرا.
0: إذن مستمعينا نحن نختم معكم هنا، هلا وفي لقاءات ومقابلات أخرى بإذن الله تعالى، مع السلامة.
2: هنا هلا، كانت هذه مساحة على هلا FM مرينا فيها على أهم

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله من حبيب،
4: يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيد، الحمد لله،
5: شكرا الحمد لله، كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
5: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، وإلى آخر الأخبار والعلوم. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش بمسقط تطوير كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تعقدان بمسقط جلسة مشاورات سياسية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الأخبار أيضا. في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية الوطنية والإطلاع على المبادرات الإعلامية الهادفة إلى حماية الطفل وصون حقوقه، إعلامية الشورى تستضيف جمعية الصحفيين العمانية ممثلة في لجنة شؤون الصحفيات، حيث استعرضت الجمعية ميثاق الشرف الإعلامي للطفل والذي تبنته الجمعية وأطلقته بوصفه وثيقة مهنية وأخلاقية تعنى بترسيخ المسؤولية الإعلامية في التعامل مع قضايا الطفولة في سلطنة عمان.

أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحصل على شهادة الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في خطوة تشكل محطة بارزة في مسيرتها لدعم المسؤولية الاجتماعية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

تخصيصا للأطفال والعائلات، وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجب

0: ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: الساعات الذهبية والمكافآت الذهبية في مسقط جراند مول. تسوق الآن بقيمة 20 ريال أو أكثر بين الساعة 6 مساء والعاشرة مساء، واربح سبيكة ذهب وزن 10 جرام كل أسبوع فقط في مسقط جراند مول. تسوق واربح في الساعات الذهبية. تطبق الشروط والأحكام.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافية. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة ومتجددة أكيد بالتواصل معكم في هذا المساء. إن شاء الله كذا مساء الخير والنور والسرور عليكم وادروا بالسلامة والسهالة أتمناها لكم وين ما كانت مشاويركم. إذن هذه حلقة جديدة إحنا معاكم من الحين للساعة 8 بإذن الله. الساعة 7 ليش أنا متحمسة للساعة 8؟ الساعة 7 الله يحفظكم وإن شاء الله تستمتعوا معنا بفقرات وأخبار البرنامج وأيضا ضيف حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة. رح نسولف بين السفر والمغامرة كيف قدر محمد البلوشي يصنع هويته الرقمية بشكل مختلف ودائما يعني يحامل معه ثقة الله سبحانه وتعالى في المغامرة بمختلف التفاصيل المغامرات اللي حب يسويها ونتعرف عليه أكثر. نشوف الدريفتر على السوشيال ميديا بس من هو من محمد البلوشي اليوم إن شاء الله من خلال مشوار برنامج هلا كافي رح نقترب منه أكثر. هو ضيفنا لهذا اليوم. إذن هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي. تحيات أحمد الهنائي في الإعداد والتقديم والإخراج. هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراسي. نتمنى لكم متابعة ممتعة. أذكركم برقم الواتساب 935-1027. نبدأ معكم المشوار هالمرة مع ملكة الإحساس إليسا.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجاناً مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 75 من قانون العمل: يكون تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون تشغيل النساء في الأعمال الخطيرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24-77-6262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24-77-62-62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: هلا كافي ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة. احنا متواصلين معاكم وهالمرة نروح لضيف مميز في مجال مختلف, مجال ممتع, مجال نبحث عنه خاصة في الصيف, ومجال حلو لما تحب تسافر. يعني يمكن كلنا نسافر ورحنا لوجهات كثيرة, لكن مش كل واحد فينا يعرف يحول السفرة إلى قصة, ولا كل واحد يعرف يحول المغامرة إلى محتوى ممتع ممكن يتابعوه آلاف أو مئات الآلاف من الناس. ضيفنا اليوم بأفكار أحيانا تكون بسيطة تأخذ منا وقت طويل, ولكن صنع لنفسه هوية مختلفة, صار اسمه يرتبط بشكل كبير, مجرد ما تشوف شكله تتذكر الطيارة, تتذكر المغامرة, تتذكر التجارب, وتتذكر صناعة المحتوى المختلف. والجميل هذا الخط, أن الواحد لما يفكر يدخل السوشيال ميديا يصنع له خط واضح, بحيث اللي يشوفه خلاص, يعني أنا مجرد ما أشوف الضيف اليوم الطيارة على طول وبعض المغامرات والأكشن. لكن بعيدا عن الكاميرا والتصوير والتفاصيل هذه, يعني احنا اليوم ودنا نسأل من هو محمد البلوشي, وكيف بدأ هذه الرحلة إلى ما وصل إليه اليوم من نجاحات وأيضا تعاون مع مؤسسات مختلفة, صانع المحتوى والمغامر وبتاع كله في جانب المغامرة والسفر فقط. محمد البلوشي درفتر, أهلا وسهلا فيك يا محمد, ونورتنا اليوم في البرنامج.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا على هذه الاستضافة الطيبة من هلا اف ام, وإن شاء الله اليوم نتكلم أشياء مختلفة عن السفر, السياحة والمغامرات, ونستكشف مع بعض عن هذا العالم
0: بإذن الله تعالى. يمكن أول سؤال يخطر على البال حتى اللي يدخل حسابك درفتر, ليش درفتر؟ شو موضوعه؟
1: هذا أكثر سؤال جاني في المجال. معظم الناس تفكر درفتر معناه اللي هو يدرفت بالسيارة, بس هي في لها معنى ثاني بالإنجليزية. معنى درفتر الشخص اللي يترحل وما ينتمي أو ما يكون في مكان واحد.
0: أيوة.
1: هذه معنى ثاني يعني بالمصطلح الإنجليزي. وسبحان الله كان من شباب من زمان كنت أتكلم, يعني حاط هذا الاسم عندي وانتشر يعني سبحان الله, وصار الناس تعرفني أكثر كدرفتر أكثر من محمد البلوشي.
0: من محمد البلوشي. صحيح. بس كيف يعني قررت أنك فعلا تسمي نفسك درفتر؟

0: يعني ما غيرت.
1: حلو تمام. اسم خفيف وبكلمة واحدة وتوصل أيضا المعنى يعني تشرحها قبل لا تروح لعالم السيارات. طب من محمد البلوشي قبل لا يكون الدريفتر ونشوفه إحنا في منصات التواصل الاجتماعي؟
0: زين محمد بلوشي من صغره يحب إنه يستكشف الأشياء، يحب إنه يسوي شيء ما حد سواه من قبل.
1: شو سويت في طفولتك؟
0: يعني في طفولتي أنا كنت واجد واجد واجد شخص أحب أبحث عن الأشياء. يعني دائما كنت أتابع ناس من الخارج، أشوفهم يسووا أشياء قوية، أشياء عظيمة، يروحوا يستكشفوا تاريخ الأماكن المخفية وإلى آخره. وكان في ذيك الزمن يعني ما كان في مثل هذا المحتوى منتشر عنا في الخليج أو الوطن العربي. وبعدين طلعوا بعض صناع المحتوى العرب أو يعني مثل جو حطاب وهذا الناس اللي نحن نقتدي فيهم. فكنت يعني من أنا صغري أحب السفر، وأبوي كان واجد يشجعني في السفر، أبوي وأمي يعني. وسبحان الله بديت ببداية مثل ما يقولوا بداية جدا صعبة في مجال السفر. كنت يعني أسافر كل المبالغ اللي عندي أجمعها يعني أسافر فيها.
1: أنت كنت تسافر بروحك في البداية ولا مع أهلك؟ يعني هم كثيرين السفر ولا كيف كانت البداية؟
0: شوف كبداية كنت أسافر مع أهلي. يعني أهلي ما شاء الله حتى من محبين السفر، ولكن من وصلت أيام الكلية بدايات سنوات الكلية خلاص قررت أني أسافر لوحدي، لأني شفت أكثر الناس أو معظم الناس يوم تريد تسافر لمكان تروح الأماكن المعتادة أو تروح الجداول المعتادة. يعني بس أروح يومين ثلاثة هنا أريح هنا وأرجع هنا. أنا كنت ما أريد أسوي هذا الشيء، أريد أروح بدون ما أعرف شيء، بدون ما أتواصل مع حد واستكشف هذا العالم.
1: حلو.
0: وبديت في هذا العالم يعني بديت أول شيء سافرت لوحدي إلى كوريا. في هذيك الفترة من يعني من ما كثير ناس يعني عمانيين أو راحوا كوريا وغطوها وصوروا فيها. وبديت في عالم اليوتيوب. رحت كوريا الجنوبية سويت محتوى صراحة أنا أفتخر فيه رغم أنه ما انتشر أبدا. رحت هناك وغامرت ورحت جزيرة ورحت أماكن كثيرة.
1: رحت بروحك؟
0: بروحي رحت.
1: زي.
0: وحتى خضيت من طيران يعني خضيت من عمان إلى الصين، من الصين إلى كوريا بس عشان يعني ما أصرف كثير. حتى السعر اللي حصلته لو أقوله الحين يعني الناس بتنصدم، كان سعر التذكرة تقريبا فقط 200 ريال فذيك الزمن، لأني خضيت يعني مثل يقول لك قصيت أكثر عدد ممكن من المبالغ عشان بس أوصل لهناك.
1: أيوة.
0: وتعب رحلة كان يمكن 20 ساعة أو شيء من الناحية.
1: طبعاً بس ليش اخترت كوريا إن وجهتك الأولى تغامر فيها وبروحك؟
0: زين طبعاً أنا واجد أحب يعني الدول الآسيوية. أحب رحت الهند، رحت سريلانكا، رحت هذه الدول كلها يعني أحسها فيها جانب في يعني جداً حلو يعني أحبه. وكنت في ذيك الفترة كنت أتابع أشياء كورية، أتابع أشياء يابانية وأتابع هذه الأمور. فقلت اليابان تعتبر غالية، خليني أروح كوريا وأجرب مع نفسي يعني. وكان عندي حتى صديقي كوري هنا عايش في عمان قال لي ما تحاتي توكل على الله.
1: هيو.
0: ومنها يعني رحت لعدة دول كثيرة يعني بعد من هنا رحت الهند بعد وحدي. رحت سريلانكا.
1: خلينا بشويش كوريا. هيو. كيف كانت الرحلة هناك؟ شو سويت فيها؟
0: إنزين كوريا مختصر دولة واجد واجد واجد عجيبة صراحة، فيها أشياء مختلفة يعني. يعني مثلا اليابان معظم الأشياء منتشرة عنها معروفة، بس كوريا في ذيك الفترة خاصة، الحين يمكن انتشر شوية عنها أشياء بس كانت يعني بعدها منغلقة، ما كثير الناس تجيها من برا، فتروح تشوف أشياء عجيبة يعني وتجارب كثيرة سويتها هناك يعني. وحتى الشعب واجد طيب. الأكل أنا أقول إن ما تحصل دائما أكل مضبوط يعني حلال أو شيء، بس أكلهم جدا لذيذ، ثقافتهم حلوة، التطور عندهم وأشياء كثيرة يعني من هالناحية.
1: بس أنت ذكرت لي أن رحت وصورت محتوى في كوريا وما انتشر وما حد درى عنه.
0: بالضبط.
1: هذا أول محتوى سفر أنت تصوره؟
0: بالضبط. أنا ما أول محتوى صورت قبل لتركيا. زين وصورت أيضا أظني الهند. كان عندي يعني أنا وصاحبي كان عندي يعني صديقي اسمه سامر. حرفيا أول ما بدينا صناعة محتوى كان عندنا كاميرا سعرها 60 ريال.
1: إنسين.
0: وهذه الكاميرا جلسنا نجمع لها يعني شهور كاميرا بستين ريال عشان بس نروح ونصور محتوى. كاميرا كانت تعبانة يعني.
1: بس ليش ما استخدمت التليفونات ولا كنت تريد الجودة؟
0: حتى التليفون كان معي سامسونج، ما تعرف الجودة كانت جدا تعبانة يعني.
1: وقديم.
0: وقديم. لكن كان ما يمنعنا موضوع المال وما يوضع ما يمنعنا موضوع المادة، فما ما خفنا ولا أي شيء، قلنا نروح نأخذ الكاميرا ونروح نصور. وسبحان الله يعني كنت أنشر فيديوهات، كنت متوقع إنه بعد كل هذا الصرف وكل هذا الأشياء اللي أسويها خلاص بكون أشهر شخص

0: شخص في عمان أقوى صانع محتوى. بس كنت أنزل محتوى يمكن 60 مشاهدة، 20 مشاهدة، 100 مشاهدة. أصدقائي اللي بس يسوي لي لايكات يقول لي يلا بسرعة عاش وكذا. ولكن معظم الناس يعني أهلي كانوا حتى واجد داعمين، بس معظم الناس اللي كانوا حولي ما مؤمنين بفكرة أني أبدأ في هذا المجال ويكون هذا المجال هو يعني حياتي مثل ما يقولوا.
1: إنزين أنت تحب السفر، بس كيف قدرت أنك أو متى جاك الفكرة أنك أنت هذا الحب توظفه كمحتوى للسوشيال ميديا، وخاصة كانت بداياتك يمكن مثل ما تذكر متواضعة وأصلا ما حد كان يتابع؟
0: إنزين طبعا متى بالضبط بديت بصناعة محتوى بشكل جدي وخلاص تركت كل شيء عشان أسوي هذا الشيء؟ تقريبا في 2022 أو 21 أو 23. هنا كنت متخرج من الجامعة وكان ما عندي وظيفة، يعني كان عندي وظيفة مثل بار تايم فقط أشتغل، فكنت أجمع منها مبلغ وكنت حاط يعني خيارين، هل أكمل في مجال أني أشتغل في ذا الدوام اللي أنا ما أقول إنه يعني سيء أو شيء من هالناحية، ولكن ما شغفي حتى التخصص اللي تخصصت فيه في الجامعة ما تخصص يعني أنا أحبه.
1: متخرج أي تخصص؟
0: موارد بشرية. أيوة. يعني شيء ما يدخل أبدا، ما يدخل في موضوع السفر.
1: زين.
0: بس قلت هل هذا الشيء أكمل فيه طول حياتي، ولا يعني أسوي تحدي وأضحي بشيء عشان أروح للشيء اللي حقيقي أنا أحبه. فجمعت مبلغ تقريبا 400 ريال، 300 ريال، وطلعنا إلى إندونيسيا. رحلة إندونيسيا هذه أسميها رحلة العمر، كنا أنا وثلاث من أصدقائي هيثم وعبد الله، خضينا دراجة من جاكرتا ولفينا فيها إندونيسيا كامل، يعني في تقريبا 30 يوم قطعنا 3500 كيلو بدراجة هذه اللي يسمونها بطة الصغيرة هذه. ومن هناك نزلت فيديو كنت بسيط صورته بالتلفون، ان الوجبات عندهم مثل باستا ب 400 وكذا وبيتزا ب 200، ونمت وقمت يوم اللي بعده شفته واصل 100,000. فقلت هذه خلاص رساله من الله ان هذا هو المسار، فسويت تحدي يوميا كنت انزل ريل. فذيك الفتره ما كان الناس تفهم الريل ولا كان تفهم خوارزميات، بس سويت لي هذا التحدي، يعني كنت اقوم الصباح أسوق دراجة 4 ساعات 5 ساعات وظهر والجسم متكسر من السواقة، أصور محتوى وأنزله في نفس اليوم.
1: اللي كان يشجعك أعداد المتابعين اللي ينتظروا أنه يشوفوا منك المحتوى الجديد.
0: بالضبط، أول ما نزلتك فيديو قلت خلاص مهما يصير ببدأ أنزل يومين يومين يومين، ويوم ورا يوم يوم ورا يوم كان مشاهدات تزيد، ووصلت الحمد لله في ذاك في رحلة واحدة في شهر واحد وصلت 100,000. يعني تخيلي كنت يمكن عندي 1,000 من أصدقائي والجيران، رحت رحلة واحدة وصلت 100,000 ومشاهدات كان جدا عالية.
1: 100,000 متابع.
0: 100,000 متابع في شهر واحد. فخلاص هنا قلت
1: في رحلة العمر. في إندونيسيا.
0: بالضبط.
1: إنزين يعني إندونيسيا أعتقد لها طابع خاص عليك بما أن فعلا صنعت فيها محتوى مختلف وخلت الناس تعرفك بشكل دقيق. طب يعني أنت أوريدي سافرت دول ثانية وكان عدد المشاهدات قليلة جدا، يعني ما قلت إن خلاص لا ما رح أكمل؟
0: أول ما خلصت من إندونيسيا نفس الشيء، رحت على طول باكستان، حصلت مبلغ من أصدقائي كذا، قلت ما روح أقرب مرة ثانية، هل هذه كانت تجربة بس كذا يعني أحلام وكذا ولا حقيقي؟ وأيضا يوم رحت باكستان رجعت يعني أسبوع من إندونيسيا رحت باكستان والحمد لله نفس الشيء مشاهدات ارتفعت. وطبعا توصل مرحلة إنك يعني خلاص أنا خلاص تركت وظيفتي، تركت كل شيء وخذيت هذا المجال، ووصلت مرحلة إنه حقيقي في فترات ما كان فيها مشاهدات، ما كان في شيء أسويه، وما كان في إعلانات، ما كان في أي دخل يعني يدخلي، بس جلست أقول بكمل أكمل أكمل وأشوف لين وين يوصل. وبعدين سبحان الله بديت محتوى سلطنة عمان، صورت أماكن في عمان كثيرة، وشفت حتى هنا الدعم رهيب كان من العمانيين، يعني في أي محتوى كده نزله يجيوني ناس ويدعموني يقولك تعال بيتنا وحياك الله في منطقتي وتعال منطقتي. وسبحان الله من السفر من يعني كنت أصور أشياء من السفر صار حتى في عمان
1: في المحتوى المحلي يعني. طب أنت بالبداية كنت تشوف آلاف المتابعين سواء اللي متابعينك أو حتى العدد المشاهدات، يعني متى حسيت بالجرأة أنك أنت تستقيل من وظيفتك وهي مشاهدات، لكن أنت هل كان عندك إنكم في مبلغ يدخلك وراء هذه المشاهدات وأنت توك في البدايات؟
0: أنا ترى قبل ما أسافر إندونيسيا استقلت، فقبل ما كنت أعرف أن في مشاهدات، قبل ما أعرف أني كنت بوصل هذه المرحلة، سبحان الله كذا كنت بس يعني أفكر وأطلب من الله إذا هذا كان الطريق ببدأ فيه. واستقلت ورحت وشفت خلاص الرسالة، قلت خلاص هو هذا الدرب، يعني ما في خيار ثاني يعني. وفي أوقات كنت يعني ما يتخلي في شهر حتى بيسة واحدة، ولكن مع الصبر ومع السعي كل شيء بيبين يعني في المستقبل.
1: صحيح. ومتى أول إعلان سويته في حياتك تذكر؟
0: هالذكرى
1: أول اتصال جاك يعني يلا يا محمد نباك إعلان.
0: أتذكر أنا صراحة يعني ما أريد أقول الأرقام بس بعطيكم. أتذكر في ذيك الفترة اللي كنت أنا يعني حرفيا حسابي من أقوى الحسابات في ذيك الفترة، جاني أول إعلان، وهذا الإعلان كان لاستراحة يعني. وكنت أنا يعني خايف أن أخذ منه مبلغ وما أسوي له شيء المطلوب، وسبحان الله صورت هذا الشاليه ونزلته وما أنسى يعني هذا الشاليه، ووصل تقريبا مليون مشاهدة
1: ما شاء الله
0: لاستراحة
1: ما شاء الله.
0: فيوم شفت هذا الشيء بمبلغ قليل جدا يعني يمكن 50 ريال 40 ريال شيء من الناحية يعني حتى أخبركم السعر، هنا عرفت أنه حتى في مجال الإعلانات مجال هذا أنا أقدر أسوي بطابع يخصني أنا، هي ما لازم يكون الطابع المعروف يعني. وسبحان الله بعدين بديت أخذ إعلانات وكذا، لكن أحاول أوازن أنه بين إعلان وبين محتوى عشان ما يكون كله محتوى إعلانات.
1: فهذا أول إعلان كان مليوني وبمبلغ بسيط، وبعد هذا المليون صاروا في كثير من الشركات تتواصلوا معاك على أساس أنها يطلبوا إعلانات وكذا، ولا هي كانت مرة وفترة ركود؟
0: هي شوفي أول شيء كان مرة مرتين وبعدين فترة ركود، ولكن أنا في ذاك الوقت كنت أحاول كل مرة أسوي أشياء جديدة. بعدين جايوني شركات ما شاء الله في السفر، جايوني شركات من الخارج، رحت حتى إلى الإمارات، رحت إلى قطر، وعزموني ناس من الخارج، يعني كل فترة مثل ما يقول يصير شيء وأبدأ بأفكار جديدة ويجيني مرة ثانية أعمال، فكذا يعني هو ما أن كل مرة بتكون أنت منطلق يعني.
1: طب درفتر أنت كم دولة سافرت للحين؟
0: أنا الحين تقريبا يمكن 28 أو 30 دولة هيوم، وإن شاء الله في تزايد في خطط قادمة يعني
1: لزيادة عدد الدول. أكثر دولة غيرت كذا وجهة نظرك وتجربة فيها كانت يعني ما ممكن تنساها؟
0: مرة ثانية نرجع لإندونيسيا. إندونيسيا تجربة ما تتكرر. وبعدين حتى باكستان، ويعني باكستان والجزائر. الجزائر هذه سويتها قبل كمين شهر. يعني باكستان ليش أنا يعني حبيتها؟ لأنه واجد كان يعني الناس تتكلم يعني تقول لا تروح هناك وما فيها شيء، طبيعة ما حلوة والأكل ما حلو إلى آخره،
1: وما وجهة سياحية،
0: ما وجهة سياحية
1: وخطرة،
0: وأول ما بتوصل بياخذوا شنطتك أشياء يعني، هذه كلها أنا أقولها أوهام من الناس من الأشياء اللي تسمعها. أول ما رحت هناك لفيت باكستان بالكامل من تحت لين فوق، وشفت الثلوج وشفت الطبيعة وشفت طيبة الناس، حتى ما يخلوك تدفع لهذا الدرجة يعني، ناس بسيطين ما يخلوك تدفع من كثر ما هم طيبين. وبعدين التجربة اللي بعد واجد ما أنساها يعني حسيتها تجربة جدا جميلة اللي هي الجزائر. قبل شهرين تقريبا رحنا أنا وصديقي عمر، وسبحان الله رايحين كذا حطينا تحدي 100 فيديو في الجزائر في 8 أيام.
1: 100 فيديو
0: في 8 أيام. وكم تتوقعي كانت المشاهدات؟ هذا ما شاء الله الدعم الجزائريين الرهيب اللي حصلنا.
1: كم؟
0: 30 مليون مشاهدة في 8 أيام في 100 فيديو.
1: واو
0: ما شاء الله. هي
1: ما شاء الله ما شاء الله يعني
0: سبحان الله.
1: وهذه كنتوا تنشروها في اليوم كم فيديو كنت تنشر؟
0: كنا حرفيا يعني حين أنا وعمر بنينا خلاص سيستم في صناعة المحتوى وكيف نحن ننشر. كنا نصور حتى يعني أحس التور جايد ما أنا يمكن زعلان مني، هو يكلمني يشرح لي أشياء أنا منتج.
1: أيوة.
0: فنجلس في السيارة المنتج، نجلس في الكوفي شوب المنتج، نصور منتج نصور منتج. فسبحان الله كنا في اليوم نزل 7 ريلات 8 ريلات، في ريلات سريعة وفي ريلات كان تأخذ منها يعني معلومات وإلى آخره يعني.
1: بس 30 مليون مشاهدة
0: بالضبط.
1: طب كيف كنتوا يعني تبنوا الفكرة وأيضا تصنعوا المحتوى نفسه من معلومات خاصة الجزائر ما شاء الله كبيرة وعراقتها وتاريخها وتراثها مميز ودقيقين في التفاصيل، كيف قدرتوا تعملوا كل ذلك؟
0: شوفي أنا دائما أقول الدولة اللي تروح لها هي المحتوى، هي اللي بتطلع لك محتوى. يعني مثلا الجزائر يوم رحنا له حرفيا كل شيء تشوفه محتوى، او حرفيا كل شيء تشوفه شيء غريب. تروح المطعم عندهم شيء غريب، تروح الشارع مركبين اشياء غريبه، تروح للجبل اشياء ثقافتهم غريبه. فكان حرفيا نتمشى واحنا نتمشى المحتوى يطلع. يعني في واحده من المحتويات اللي انتشرت كثير حصلنا كنا قبل العيد يعني، حصلنا شخص ماخذ معه تيس ومسوي له حنة وضخم يعني تيس ضخم يعني منظفينه، ورحنا نسولف معه قلنا له وش هذا التيس، ويقول هذا يعني عندهم نظام ان هذا التيس قبل العيد يتفاخروا فيه، يعني يعتبر يعني سلعة غالية ويعني شيء غالي.
1: ومحنين التيس.
0: ايه ومحنينه وقاصين شعره ومرتبينه يعني. وقلت له هذا خاص بالذبح؟ قال لا، هذه المبارزة. وبعدين حتى كان يشرح لنا باللغة العربية الفصحى، وفجأة قال جازون. جازون بالفرنسي يعني حشيش. والناس كلهم ما شاء الله ضحكوا يعني، وعقبهم الفيديو وانتشر هذا الفيديو، واحدة من الفيديوهات اللي في الجزائر يعني. انتشرت. وبعض الدول يعني أنا أشوفها في الساحة الحالية، يعني معظم الناس تسافر عشان شافت أشياء أو شافت أشياء ترند. هذه واحدة من أكبر الغلطات اللي أنا يعني أشوفها الحين في هذه الفترة من الفترات الماضية. يمكن 2018 2019 2015 يمكن نسافر، كنا نروح للمجهول. عندنا معلومات بسيطة، حتى كنا نكتبها في ورق، يعني وين الفيزا وين هالأشياء.
1: صحيح.
0: الحين الشخص يوم يسافر يسأل شات جي بي تي أو يسأل أي شيء من هالمنصات، يطلع له لستة، خلاص يتبع اللستة بدون ما يستكشف، بدون ما يجرب أشياء بنفسه،
1: على نفسه شوية ها بالضبط. يطلع خارج النطاق،
0: يعني يروح هو في باله شيء باغي يكرره من حد. فهذا هذه الغلطة الكبيرة يعني. وحتى أنا شفتها بعيني يعني، الناس من الأشياء الغلطات اللي تصير، وشفت حتى الناس تكلموا عنها. مثلا في الصين في قطار يمشي كذا بداخل مبنى، هذا في واحد من صناع المحتوى سوى فيديو انه مثلا يفتح فمه والقطار يدخل
1: فمه،
0: فواحد صور من بعد ذاك الفيديو، شاف مئات من الناس جالسين بنفس الشيء يسوي نفس الفيديو. فتخيلي يعني، خلوا المكان، خلوا الشيء الجميل، التكنولوجيا
1: الموقع جميل يعني بالضبط. جدا بس نسوا كل شيء وركزوا على نفس بالضبط. التفاصيل.
0: وحتى هذا يجي في موضوع الاكلات. يوم كنت في اليابان في كيك انا شفته عن نفسي، في ايس كريم كذا، ويعني كان ترند ذيك الفتره. فيوم رحت وقفت يمكن ساعة عشان أخذ هذا الكيك. ويوم خضيته أنا قبل ما كده صورة كنت أريد أجربه هل يستاهل ولا لا، وأشوف يميني ويساري أشوف كل الناس ماسكين الكيك يصوروه. لدرجة أن الإسكريم يذوب وبعدين يعقوه، يعني واقفين ساعة عشان بس يشلوا الكيك ويصوروه ويعقوه في الزبالة.
1: هبت الترند يعني
0: بالضبط.
1: بس هو الكيك يمكن يكون حتى ما حلو أو طعمه يعني مثلا ما يتناسب معهم، ولكن فقط عشان الترند
0: بالضبط.
1: يعني وانت وديتنا لنقطة جدا مهمة، وهذه من الأشياء اللي ضروري جدا نركز عليها، وأنا حاطة في بالي هذا السؤال، هل فعلا هذا الأمر صحيح أنه أنا اليوم لما أبغي أسافر، وكثير من الناس تمشي على هذا الخط، شات جي بي تي أنا رايحة اليوم مثلا ألمانيا، أعطيني جدول أسبوع أنا في هالمنطقة، يعطي شات جي بي تي ما يقصر عني، شات جي بي تي يعطي كل التفاصيل. ايش وجهة نظرك في هذا الجانب؟
0: بصراحة شوفي، اذا شخص بيسافر لاول مرة وحقيقي متخوف، انا نصح يسوي ذا الشيء يعني. اذا حقيقي ما عنده تجارب، انه يريد على الاقل بعض المعلومات، وين الاماكن الزينة، وين الاماكن العائلية الى اخره. بس اذا انت شخص يعني سافرت دول، حاول انك قدر المستطاع ما تستعمل التلفون بالضبط ايش الاشياء اللي توديك. يعني مثلا تفتح التلفون بيعطيك مثل ما قلتي شات جي بي تي، يعطيك لسته، كم هذيك اللسته اللي كم شخص معطنا، ملايين من الناس، فنفس الناس بيروحوا نفس الاماكن وبيسووا نفس الاماكن بتكون زحمه. كوفي شوب طلع في شات جي بي تي كلهم بيروحوا لهناك، فيضيع منك الشعور المغامره. يعني انت بس تقوم صباح تتبع هذا الروبوت وترجع تنام، وين انك تستكشف الاماكن وحدك، وين انك تكلم الناس، تتعرف على الشعوب، تسولف معهم، وينك تقرب اكلات تقليدية حقيقية ما من مطاعم معروفة. كل هذا الشيء اختفى يعني للأسف في الزمن.
1: بس البعض لا، اليوم ندخل على التيك توك، على الريلز، على تويتر، نبحث عن بعض الأماكن بالمطاعم وكذا، ناخذ تجارب صناع المحتوى في هذا المجال من أمثالك. هل تعتقد هذا الجانب أيضا يعني ممكن يكون ممتع للسفر لما الواحد يسافر، أو الانتقاء حسب الأنسب؟ شو وجهة نظرك في هذا الجانب؟
0: بخصوص ان تتابعوا صناع محتوى في السفر، طبعا في صناع محتوى يعني كثيرين يحبوا يستكشفوا اماكن جديده ويعطوا المعلومه الحقيقيه للناس، يعطوا معلومات قيمه، يروحوا بنفسهم يصرفوا مبالغ عشان يوصلوا هذه الاماكن وكذا. ولكن في بعض صناع محتوى يروح هو عارف، لاني انا بنفس الشيء يعني، انا في نفس المجال فاعرف هذا الشيء، حتى اوقات انا اسويها اني رايح لهذا المكان واعرف وش الشيء اللي بيضرب، وإيش الشيء اللي بيجيب مشاهدات، وإيش الشيء اللي الناس بتسوي له يعني شير وكذا، وإيش الأشياء لا. فمعظمهم يروحوا من باب إنه بس عشان يزيدوا المشاهدة أو يزيدوا الفيوز، عشان بس يعرفوا إن هذا الأشياء بتضرب. فيكون نوعا ما إنك ترايح، وإذا أنت ما يعني ما صانع محتوى شيء، رايح بس عشان تحاول انك تصور وتطلع من هالاماكن تصور محتوى وترجع، ما عشت التجربة الحقيقية. فانا اقول نصيحة يعني اي حد يريد يسافر يقرب لمرة واحدة يسافر بتلفون اللي نسميه بيجلي نوكيا، وخذ معاك خرائط هذيك قديمة المطبوعة وشوف هذه التجربة اللي بتعيشها لو سويتها حقيقي، يعني بتعيش عالم ثاني، بتقرب شيء مختلف. يعني
1: انت تحس الحين التليفونات هي اللي تضيع علينا متعة السفرة، بدنا نصور ستريك وسنابس وغيره.
0: انا يعني هذا الشيء اشوفه واجد يعني صحيح، يعني خاصة يوم صرت أسافر حتى أنا عن نفسي ما أقدر أستمتع بالوجبة إلا أنا مصورنها. ما أقدر مثلا حد قاس يكلمني شخص يكلمني بشيء أطلع كاميرا أصور عيد الكلام فصار أنت بشكل لاواعي بس تريد تدور مشاهدات كذا. هذه الأشياء إذا أنت صار محتوى حلو تسويها، بس حاول أنك حتى تقسم عشان ما تفقد روح المغامرة الحقيقية اللي فيك. سوي رحلة ما تستعمل فيها تلفون.
1: تستمتع بالسفر كذا يعني وانت كل همك تفكر والله هذا الفيديو بيضرب، لا طب المحتوى، طب السكريبت وغيره، تستمتع بالسفر الحين؟
0: عشان كذا انا تو اطبق في يعني عندي سيستم في سفرات اروح فيها محتوى بالكامل خلاص، هذا شغلي اروح اصور نفس ما شفتي الجزائر 6-7 فيديوهات في اليوم. هذا يعني فيها استمتاع، طبعا فيها استمتاع لكن فيها تعب شديد.
1: صحيح.
0: 12 واحدة بالليل المنتج وكذا
1: تمنتج وتسوي بالضبط. المسألة ما سهلة.
0: وفي سفرات اروح لها يعني مثل اخر مرة رحت سويسرا وايطاليا، لا اروح اشوف المناظر اتأمل اكل، ما اهتم بالمشاهدات، نزلت شيء نزلته كذا بس.
1: تليفونك وين تخلي في وقتك؟
0: معاي هو التليفون اخذ ذكريات وكذا.
1: اذا سافرت مع الاهل ما يسحبوا عنك التليفون؟
0: لا لا
1: خلاص.
0: لا لا ما من هذا الناحيه ما انه يصير، لاني انا اوازن يعني بالسفرات الاهل وسفرات العائله وسفرات كذا احاول قدر المستطاع ما اصور المحتوى، لان حقيقي يوم تصور محتوى تدخل مود المحتوى تنسى كل حد حولك يعني.
1: ايوه يعني. فتحاول انك تسوي كنترول لنفسك انه ما تشغل نفسك بالتليفون. وايضا مثل ما تفضلت احيانا الواحد يعني لما يعني يحدد سبب السفره انه انا مسافر مع الشباب وكذا ممكن سوي فله وصناعه محتوى، لا مع الاهل ممكن بشكل مختلف، او احيانا اروح لعمل في صناعه المحتوى. في الجزائر تحدي 100 فيديو، اعتقدتوا انتم في البدايه وانتم تتخذوا قرار هذا التحدي انكم قادرين عليه؟
0: بصراحة يعني كنا متخوفين إن ما بنكون قادرين عليه، لأن حرفيا تخيلي 8 أيام فقط، يعني يوميا لازم نصور على الأقل 10 فيديوهات، 12 فيديو أو 13 فيديو. ولكن يعني مثل ما أقولش حتى كنا يعني في بعض المحتويات يعني نروح مكان واحد نقسمه إلى محتوى يعني فيديوين أو 3 فيديوهات. والبلد بنفسها يعني فيها أشياء غريبة، يعني مثلا إذا تروح بلد ما معروفة يعني كل حد مصورينها كذا مستحيل تقدر تسوي 100 فيديو أو 100 يعني خاص بيكون
1: أو شيء
0: مستعمل هي.
1: نعم صحيح.
0: لكن جزائر لأنها يعني جوهرة مخفية فطلعنا محتوى ما يخلص، وحتى إلى الآن
1: سميتها جوهرة مخفية.
0: بالضبط، يعني هذه نصيحة مني، سافروا الجزائر، طبيعة، تاريخ، شعب طيب، أكلهم من ألذ الأكلات في العالم على فكرة. يعني أكلاتهم معروفة من ألذ الأكلات في العالم،
1: وثقافتهم رائعة ومميزة جدا في الجزائر.
0: بالضبط.
1: ولهجتهم الحلوة بعد.
0: بالضبط بالضبط.
1: صرت أتكلم جزائري هناك ولا لا؟ لازم هاي تحدي اللهجات.
0: أنا أول أيام كنت حرفيا يوم يكلمني تور جايد بس أسوي له صح أي شيء صح يعني ما فهمه. بس بعد يومين ثلاثة خلاص بديت أفهمهم يعني. يعني هي كلمات عربية فصحى على فرنسي على لهجتهم الخاصة.
1: صحيح.
0: فتبدأ تركب بعض الأشياء يعني. كان فيها مثل كلمة واجد كان يقولوها سيبون سيبون سيبون كده، أقول إيش هذا سيبون؟ معناه يعني تمام بالفرنسي.
1: هي بالفرنسي صحيح.
0: صرت أقولهم سيبون يقولوا سيبون.
1: هذه أكثر كلمة حفظتها في الجزائر. جميل. أكيد كثير من الذكريات والتفاصيل بين رحلاتك وجولاتك المختلفة رح أرجع لها، بس استأذنك لفاصل قصير ونرجع نتواصل إن شاء الله.
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-030-00 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع، صح بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل سحب ركامية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المطلة على بحر العرب.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. مع سمير الحراسي على هلا اف ام.
1: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، احنا ما زلنا متواصلين معاكم مع درفتر محمد البلوشي وتفاصيل السفر والمغامرات والأكشنات اللي يحب يسويها. بس على فكرة أول ما دخل الاستوديو أنا أقول هذا هو درفتر أو لا، ترى وايد هادي وايد، بس لا بعدين مع الحوار شوية بدأ يتناغم أكثر في الحديث. أهلا وسهلا فيك من جديد محمد،
0: حياكم الله.
1: أنا ودي أسألك أكثر موقف خوف عشته وانت مسافر وين؟
0: زين بعدنا نرجع على اكثر موقف مخيف صار لي في اندونيسيا. اتذكر يوم من الايام كنت اسوق دراجة وقررت يعني اتفرق من، يعني كنا انا وصديقي وقررنا نتفرق، وكنت اسوق في الليل. طبعا شوارعهم في بعض المناطق يعني شوارعهم جدا سيئة، بين الجبال حافة، شارع متكسر والى اخره، فكان ظلام والمطر يعني في كان مطر قاس يزيد، وكنت لابس هذه الخوذة ويعني حرفيا ما أشوف شيء من الأمطار. وسبحان الله كنت وأنا أسوق فجأة أسمع صوت كذا، الصوت بس أسمع ما، وفقدت الوعي.
1: أيوة.
0: أفتح عيني ولا أشوف نفسي أنا في حفرة.
1: أوف.
0: الدراجة طايحة وأنا في حفرة وتلفوني طايح في صوب والوايرات والشنطة وكل شيء، وحرفياً يوم فتحت عيني أشوف يعني ما شاء الله حتى يعني في دم وتعور يعني.
1: حفرة عميقة كانت؟
0: سبحان الله أنا أقولش إنه هذه من يعني كيف الله حفظني، هذه الحفرة قدامها بالضبط يعني قرفة خلاص يعني إذا طحت طيح من فوق قبل، وسبحان الله طحت في الحفرة اللي بس تبعد يمكن مترين من عنها. وقمت كذا ما مستوعب أي شيء
1: وانت بروحك؟
0: بروحي
1: وما حد هناك؟
0: ايه بروحي في دولة غريبة واندونيسيا وظلام ومطر، وبعدين اشوف ناس تجمعوا علي، قلت يمكن خلاص انا ودعت الملاع ولا ايش. وبعدين شفتهم قاعدين يرفعوا الدراجه ورحت كذا وكذا يعني، حتى اتذكر مصور فيديو حال صديقي قاعد اقول له يا اخي خربت الدراجه انا كسرتها من كذا اني ما مستوعب اني انا تعبان ومتعور، قاعد اقول له الدراجه كسرتها كيف ندفع الحين.
1: يعني ناسي نفسك وتفكر في الدراجه، شو اللحظه او شو الاحساس اللي كنت تحس فيه ذاك الوقت؟
0: والله ذاك الوقت يعني صراحة يعني جاني خوف لأني في مكان منعزل وإيش بسوي الحين، وعلى فكرة يعني كنت يعني في آلام وجرح عميق يعني. وبعدين سبحان الله رحت خذيت فندق لأن إحنا كنا نخيم، فذاك اليوم خذيت فندق والفندق كان سيء للأسف، وكان وما كان في مستشفيات يعني في مكان منعزل، وقمت يوم اللي بعده لافني يعني مثل تلوث في الجرح ورجلي انتفخت وكذا. ولكن يعني الحين يوم اتذكر الموقف اقول انا هذه المواقف يوم تصير لك في السفر، في بعض الناس يعني حتى انا شفتهم في سفرات كثيره صارت على طول خلاص يقول انا ما اريد اكمل ورجعوني الحين وخلاص وكذا وكذا وكذا، لكن انا سبحان الله كملت وعشت والحين واجد فخور بذاك يعني ما اني استسلمت.
1: يعني معقوله الموقف هذاك فعلا مرعب ويحسسك بالخوف، انت يعني ابدا ما جتك لحظه انه انا خلاص هذه اخر مره اعيدها؟
0: شوفي من الفوائد انك يوم تكون وحدك ان ما بتقدر تتصل في حد، ارجوك تعال ساعدني، او بتتصل في حد لغه غريبه ما حد يفهمك، فخلاص تبدا انت بنفسك تنقذ نفسك مثل ما يقولوا. فرحت يعني رحت صيدليه وجلست اعالج نفسي، صرت دكتور حتى سبحان الله. عالجت نفسي كذا لين ما وصلت مستشفى وقالوا لي يعني لو انت ما كنت جاي قبل كان يمكن رجلك خلاص متلوثه يعني من البكتيريا وكذا. ولكن الحمد لله يعني حتى الحين لما اشوف الجرح اللي انت اتذكره ابتسم اقول يعني هذيك صح يعني كانت رحله مخيفه لكن تجربه كانت والحمد لله يعني.
1: والعلامات للحين
0: للحين موجوده.
1: كم صار لها هالسفره تقريبا؟
0: هذه يمكن الحين اربع سنوات
1: وما زلت تتذكرها. صعب تنساها اصلا.
0: بالضبط.
1: طب موقف خطير جدا مريت فيه؟
0: زين من المواقف الخطيره رحت مدغشقر. زين هي ما تقول خطيره بس تقول يعني توهقنا مثل ما يقولوا. في مدغشقر كنت رايح رحله مع حتى من صناع المحتوى اللي جدا احترمهم اللي هو ابن حتوته قاسم. كنا رايحين مدغشقر نفس الشيء دوله غريبه ما كان فيها طرقات ما فيها شوارع الى اخره. فوصلنا يعني في مكان معزول والسياره اختربت يعني. فجلسنا نحاول نصلحها جلسنا 3 ساعات 4 ساعات لين ما ظلمت الدنيا. ويوم ظلمت الدنيا في شخص جاء قالنا ان باخذكم لقريه ثانيه. ولما رحنا هذيك القريه حرفيا يعني قريه بكبرها يمكن فيها ليتين فقط. ما فيها اضاءات ما فيها اي شيء وكذا يعني حسينا ان منعزلين. وين احنا موجودين الحين؟ من بينقذنا؟ تلفوناتنا ما فيها شواحن. ولكن يعني من باب التجربة كملنا. يعني أنا نفسي ما واجد أكبر المواضيع عادي يعني إذا صار أي شيء أحس جزء من الرحلة.
1: متى يعني متى شو الشيء اللي راح يخليك أنه فعلا تأخذ الموضوع بجدية أكثر؟
0: شوف إذا مثلا إذا حقيقي أتكلم
1: ولا حب المغامرة طاغي عليك بزيادة.
0: هو تقدر تقولي كذا. بس مثلا إيش الشيء اللي ممكن حقيقي يخوفني أو يعني يرعبني في السفر؟ إذا كنت أنا عندي مسؤولية شخص. لو أنا كنت مسؤول بشخص وجبته معاي ومشكلته هنا أحس بإني خلاص بكنسل الرحلة. لكن أنا عن نفسي يعني أكمل ونعيش عادي بسم الله
1: باي عنها مثلا
0: خلاص هو كذا.
1: فتستمتع برحلتك. يعني الرحلة الأجمل بالنسبة لك هي كانت إندونيسيا ولا عندك رحلة ثانية ممكن تعتبرها أجمل رحلة ويمكن حتى صادفت فيها قصة حلوة؟
0: زين رحلة بعد من الرحلات الجميلة اللي أنا في وقتها ما كنت واجد مسلط عليها الضوء بس الحين يوم أتذكرها أقول سبحان الله كيف سويتها. وحتى هذه بعد صح تذكرت أنه صار فيها شيء خطير. من أنت تحبوا الأكشن بعطيك الأكشن.
1: يلا عطنا الأكشن.
0: كنا رايحين سريلانكا سوينا فكرة جنونية أنا وصديقي عمر الكندي خضينا التوك توك. يعني خلاص خلينا الدراجات خلينا السيارات خلينا التوك توك.
1: وين رحتوا؟
0: سريلانكا.
1: سريلانكا أوكي.
0: فاستجرنا التوك توك وقلنا بنلف سريلانكا كامل بالتوك توك. وسبحان الله يعني شيء صعب تتحكم بهذه المركبة وكذا. وصلنا شارع هذا الشارع يعتبر من أخطر الشوارع في سريلانكا. عارفين حتى قبل ما تدخل يكون في يعني نقاط ملقيش وقبل وبعد. لكن وش الخطورة؟ خطورة أن هناك في حيوانات سايبة. إيش مثل إيش؟ الفيل. الفيل من الحيوانات اللي ناس تفكر أنه لطيف وتشوفه في رسوم بس الفيل إذا معاه يعني خاصة مع أولاده وكذا يعصب يعني يكسر لك الشاحنة كأنها لعبة. فحتى الفيديو موجود. وصلنا مكان في فيل واقف قدامنا وخلاص مصنف هذا الفيل قال أنا ما أتحرك من الشارع ونحن لازم نقطع هذا الشارع.
1: بالتوك توك طبعا.
0: بالتوك توك يعني توك توك حرفيا يعني كل شيء مفتوح ما سيارة
1: معروف.
0: فبعدين خلاص قررنا أن نتخطى هذا الخوف يعني وأدوس بالتوك توك وحرفيا هنا يعني خرطوم الفيل هنا قدامي. قلت هذا لو كان بس محرك رجله خلاص تيك توك من قلب وكذا. كان صراحة شيء مرعب يعني ولكن حتى نفس الشيء من الذكريات.
1: الذكريات الحلوة. أيوة. بالنسبة لك حلو. طب انت يعني بين الدول اللي سافرتها بعدين يعني ركزت كثير على صناعة محتوى المغامرات والرحلات في سلطنة عمان. متى يعني جت في بالك هالفكرة انك انت تعودت على برا وقررت ان لا ترى بلادنا سلطنة عمان جميلة وفيها وجهات سياحية حلوة وفيها مغامرات وأكشنات ممكن تسويها بشكل جميل أيضا أحلى من كثير وجهات يعني.
0: بالضبط. أنا صراحة هذا الشيء لو أتكلم عنه يعني ما بخلص. أي حد أنا أروح يعني أروح برا أقول له بس تعال عمان بتشوف شيء ثاني. رغم أني سافر دول كثيرة بعدني أقول أن عمان فيها جمال حقيقي يعني بدون مبالغة جمال طبيعي ما تحصله في أي مكان في العالم. فرحت في بداية مشواري يوم خلصت من السفر رجعت هنا مفلس ما عندي فلوس ما عندي أي شيء، قلت ما بوقف إذا ما عندي مبلغ أسافر فيه أصور محتوى في عمان. وبديت أصور محتوى في عمان، كنت واجد يعني في هذيك الفترة انشهرت في موضوع البحيرات المخفية. كان هذا المصطلح اللي كنت أستعمله، بحيرة مخفية، وهالأمور انشهرت فيها كثير، اكتشفت أماكن كثيرة، بحيرات، وديان، وتاريخ، يعني قلاع قديمة. وكنت يوم ورا يوم اول ما نزل محتوى اشوف الدايركت عندي، انا اقول ماني انا مستكشف الاماكن صراحه، الناس واجد ساعدوني. يعني العمانيين ما شاء الله عليهم، ازور سمايل بكره يجوني كل اهل سمايل راسلين في الخاص، تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا،
1: طويله من المواقع،
0: واروح انا اصور، اروح منطقه ثانيه يرسلوا لي لستة. فصرت يعني اشوف ان المحتوى العماني حتى يجيب مشاهدات، وايضا يخلي الناس اللي ما كانت تعرف الأماكن بدأت تعرفها يعني، وخاصة نفس الشيء اللي واجد كنت أروج له اللي هو الطريق الساحلي اللي لين الحين أشوف أنه مظلوم. إنك بدأ ما تروح ظفار من طريق اللي هي المعروف الهيمة والصحراء، تروح من الطريق الساحلي.
1: فتحس هذا الطريق يحتاج للترويج بشكل أكبر.
0: بالضبط، الطريق الساحلي أشوفه من أكثر الطرقات المظلومة، لأنه حرفيا في مناطق فيها جدا باردة وفيها
1: مثل، خبرنا أكثر بما أن إحنا الحين مقبلين على موسم الخريف وما كل حد يروح بالطيارة، اللي رايحين بر عطنا شوية أكثر عن هذا الطريق، وين المحطات اللي لابد أن إحنا فعلا نوقف عليها عشان نستمتع بهذه الرحلة.
0: إنزين، أول شيء تسويه تطلع من مسقط، طبعا تروح لين العامرات، تنزل من العامرات تكمل دربك إلى شاطئ ضباب. شاطئ ضباب يعتبر واجد حلو جميل، في كذا مثلا أماكن ممكن تخيم فيها يعني على جبل كذا مطلع على البحر.
1: صحيح.
0: وبعدين تتخذ يعني أنك تروح صور أو تروح جعلان بني بو علي. طبعا هذه المناطق تعتبر الحين يعني حارة، بس فيها أشياء جميلة، مثل ما يعني في مساجد حلوة في جعلان بني علي، بني بو علي، وفيها أماكن حلوة أيضا في صور.
1: فيه منطقة قريبة هناك رأس الخبة باردة.
0: أيوه. هناك يوم تنزل شوية تحت يكون أبرد، وأيضا هناك حتى في القرية المدفونة هذيك صورتها كمحتوى واجد حلو، حتى تقدر تزوروها. عاد بعدين يوم توصل الأشخرة الحين ما شاء الله 24 درجة أو 22 درجة أو 25 درجة تقريبا، منطقة باردة فيها استراحات، شاليهات، روم تستانس أنت وأهلك، تستمتع في المكان. بعدين تكمل الدرب توصل إلى ميناء شنة، تقص تذكرة، تأخذ لك عبارة تروح لجزيرة مصغيرة، فيها فندق، فيها استراحات، وفيها جانب بارد، ترى في جانب ساخن وجانب بارد، ما أعرف كيف، سبحان الله يعني. تخيم مع أهلك، تستمتع، تصيد، تأكل لك سيفود محترم.
1: يا سلام.
0: ترجع من الميناء تدخل إلى بر الحكمان. بر الحكمان معروفة، نحن نسميها مالديف عمان، بس تو ما نقول مالديف عمان، نقول ما أعرفش، بدنا نعطيها مسمى ثاني.
1: لا لازم نعطيها مسمى، أنت لا في العالم عطنا
0: ما يعني نعطيها تنتمي لبلد ثاني صراحة. بر الحكمان من أجمل الأماكن، طبيعة وحتى براد على فكرة، مكان بارد طبيعة، ولكن هو معزول يعني، إذا تحب العزلة تحب الطبيعة تروح هناك. وبعدين تكمل دربك إلى الدقم، الدقم فيها فنادق فخمة 5 نجوم.
1: صحيح.
0: تروم تأخذ لك سبا، مسبح أنت وعائلتك.
1: أحيانا أيضا نشوف فعاليات الوسطى كذا، مهرجان الوسطى أو شيء كذا، يكون أحيانا متزامن مع فترة الخريف.
0: بالضبط. وحتى يعني ليش انا اقول لكم حتى من طريق الساحلي الناس ليش نسوي، لان هذا الشيء يدعم يعني التجاره ويدعم الناس اللي هناك،
1: الحركه الاقتصاديه.
0: بالضبط. يعني انت في الصحراء ما بتفيد حد، بس بتمشي بتوصل لهناك، هناك لا بتقابل ناس، بتاخذ شاليهات الناس، استراحات والى اخره،
1: ومحطات حلوه وحلو انك تزورها وتستمتع فيها وباجواءها اللطيفه ايضا في بعض.
0: بالضبط.
1: منها
0: بالضبط. وعاد تكمل دربك الى الشويميه، حاسك، ولين توصل إن شاء الله ظفار وصلالة ومرباط هناك. يعني الطريق صراحة واجد حلو وما فيها خطورة، يعني في الناس تقول خطر ومعزول، لا، شبكة الانترنت موجودة، محطات البترول موجود، يعني تحصلها، أهم شيء تعبي البترول، تأخذ معاك سيارة تكون ما قديمة أو شيء من الناحية، وتوكل على الله أمورك طيبة،
1: والخدمات كلها راح تلاقيها اللي تحتاجها.
0: يعني معظم الأشياء بتحصل، مطعم بتحصل، محطات وقود بتحصل، انترنت حصل ما أنه ينقطع عليك، في بعض الأماكن شوي ينقطع، بر الحكمان ما في انترنت، بس بعض الأماكن الشوارع الأساسية كلها مرتبة، فما بتواجه أي مشكلة.
1: بما أننا طرينا الطريق المؤدي إلى خريف ظفار، خليني أسأل درفتر وخريف ظفار، عطنا هذه العلاقة، وش كثر أنت يعني عادة تستمتع بجمال مواسم ظفار المختلفة أيا كانت، يعني الخريف، الصرب، الشتاء؟
0: زين، أنا ظفار صراحة يعني ما سنويا اروح بس شبه سنويا اروح له. رحت لها في فتره الصيف، رحت لها في فتره الشتاء، رحت لها في فتره لكن الصرب عني ما رحت، لان ان شاء الله ناوي اروح هذا السنه. شتاها ترى جدا عجيب، هذا الشيء اللي حتى بنفس الشيء ما حد يعني يروح له. يوم رحت يعني رحت ظفار في الشتاء، شفت ناس مخيمين عند وادي دربات من كثر انه ما في حد، بدأت ناس تخيم عند وادي دربات، جو بارد على جنب الوادي وفي الجبال حتى
1: اماكن بارده. والاوروبيين يا كثر الحين
0: بالضبط
1: في في, في ظفار في فصل الشتاء
0: بالضبط. وهذا الخريف ان شاء الله عندي خطه نفس الشيء من الاشياء الجنونيه اللي ما صارت من قبل. وترقبوا ان شاء الله بتشوفوا.
1: على شو ناوي؟
0: بتشوفوا يعني احنا مثل ما قلت لكم دائما نحاول نجيب اشياء جديده، سوينا دراجات، سوينا فان، وسوينا بسياره، هالمره شيء قريب بتشوفوا ان شاء الله.
1: شيء غريب؟
0: غريب ان شاء الله.
1: والله نترقب. متى رح تبدا هذه الرحله باذن الله؟
0: ان شاء الله في نصف سبعة.
1: نصف سبعة. باذن الله. اكيد نتمنى لكم رحله سعيده. بعد رح نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله نكمل كل تفاصيل درفتر ضيفنا اليوم في هلا كافي.
2: هذه الساعه كانت برعايه اواصر، اسرع انترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
3: هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: الحديث متواصل معكم مستمعينا ومع ضيفنا درفتر محمد البلوشي وتفاصيل رحلاته وجولاته المختلفة، وأيضا يعني نسمع من جانب مختلف يمكن ما نعرف عنه. أهلا وسهلا فيك من جديد، وأكيد يعني أنا ودي أسأل كثير من الأسئلة، ورحبنا معك هذا الحوار هالمرة أسألك عن صناعة المحتوى. هل اليوم صناعة المحتوى فعلا أصبحت مهنة حقيقية تطلع من وراها دخل كبير يكفيك ويغنيك عن أي وظيفة أخرى؟
1: إنزين، طبعا صناعة المحتوى حرفيا أشوفها الحين وظيفة، ما نفس قبل. معظم صناع المحتوى اللي هم ينزلوا محتوى مثري وعندهم شغف وهالأمور، في ناس تحترمهم، في ناس تقدرهم، في ناس يعني تحس ان اتكلم شخص مهني في شيء مختص فيه. ما نفس قبل. قبل كنا ممكن 2015 2014 كنا نشوف هذه الاشياء كانها اشياء جانبي، يعني مثلا نشوف اليوتيوبر نقول هذا ترى اللي يلعب العاب في السوشيال ميديا. بس الحين لا، صرنا نشوف صناع محتوى، تجار عندهم مشاريع خاصه يسوي لك محتوى قوي، وايضا يديروا بيوتهم يعني من هذا الاعمال الخاصه اللي فيهم، وفيها يعني مبالغ محترمة. ولكن كيف أنت بنفسك تقيم نفسك؟ يعني في بعضهم يبدأوا صح وبعدين خلاص يختفوا من الساحة فترة بسيطة، يطلع كمين إعلان ويختفي. هذا الأشخاص يعني يكونوا مثل ما قلت ليش فترة بسيطة ويختفوا من الساحة. بس في ناس لا، ماخذين هذا الموضوع شغل، يقسم أسبوع على وش بيسوي وش بينزل إيش ما يسوي، فخلاص هذا وظيفته ويطلع منه فلوس نفس ما أي حد في مختص في وظيفة يعني.
0: نعم، هذه هي وظيفتك الأساسية الحين؟
1: أنا وظيفتي الأساسية كانت صناعة محتوى، بس حاليا عندي شركة فتحت بنفسي من خبراتي اللي جمعتها من صناعة محتوى. نحن كلنا يعني أكثر من صانع محتوى موجودين في هذه الشركة، ومنها بدينا، حتى لأن حتى لازم الشخص يفهم، يعني أي صانع محتوى لازم يفهم هذا الشيء، إنه صناعة محتوى ما للأبد يعني. وأنت كصانع محتوى لازم تسوي لك مشروع جانبي أيضا من المبالغ اللي تحصلها. يمكن يوم الأيام كنت أنت أشهر شخص في يعني في الخليج وفي العالم، بعد 4-5 سنوات خلاص بيجيوا ناس ثانيين بياخذوا مكانك، فلازم تستوعب هذا الشيء وما يكون عندك مثل ما يقول لك غرور وتكمل هذا الشيء وتحسب نفسك ان للابد الناس بتجيك بتضارب عليك والى اخره. فتحترم الناس، تقدم لهم شيء محتوى قوي، دائما تطور من نفسك وتفتح لك مشاريع جانبيه ومنها تكمل في مجالك يعني تطلع منها اموال وكذا.
0: حلو، فأنت فتحت هذه الشركة، إيش فكرتها؟
1: إنزين، شركتنا بمختصر شركة R19، نحن ماركتينج وبرودكشن. إيش اللي يميزنا؟ نحن لأن نحن صناع محتوى، أنا وعمر كندي وعنا فريق أيضا، عمر كندي صانع محتوى أنا صانع محتوى، فنعرف إيش الناس تحتاج في هذه الفترة، لأن نحن نعرف إيش اللي يضرب إيش اللي ما يضرب، إيش النظيف إيش اللي ما نظيف. والسوشيال ميديا الحين أفضل وسيلة نشر معروفة يعني في عصرنا الحالي، خلاص يعني الأشياء القديمة التقليدية ما حد يتابعها. فعلى حسب اختصاصنا بنينا هذه الشركة، وبنينا نمسك شركات ونروج لهم ونفهم، وعنا واللي ميزنا كثير عنا علاقات مع صناع محتوى من حول العالم يعني. وحتى ما شاء الله في عمان عنا يعني علاقات حلوة، فهذا الشيء اللي يميزنا. بغيتوا حد من برا نجيبه، بغيتوا شيء من هنا نجيبه، بغيتوا أفكار من الخارج نجيبه، فسوينا شبكة حلوة يعني، ومنها إن شاء الله نسعى نحصل نروج الناس، نسوي لهم حملات ترويجية وإلى آخره.
0: المجال يطلع وايد فلوس؟
1: طبعا المجال يطلع واجد فلوس اذا انت تكون شخص ذكي فيه. اذا انت شخص ما تاخذ الموضوع بجديه، تاخذ الموضوع انه بس اروح اصور كمين شيء وما تسوي لك قيمه او شيء من هالناحيه، هذا ما يطلع لك شيء يعني، نكون صريحين. يطلع لك كمين شهر وخلاص، بعد الناس تنساك. لكن اذا انت بنيت نفسك وبنيت شخصيتك وبنيت البراند لنفسك وعرفت يعني قيمتك، لا هذا شيء يستمر يعني.
0: هذا هالكلمة مهمة، البراند. لما نتكلم اليوم عن هوية أو علامة شخصية للشخص نفسه، مهم تعتقد في السوشيال ميديا أو إحنا الحين صرنا نشوف عشوائية بشكل كبير؟
1: أنا أتفق من هذا الشيء يعني. الناس الحين صاروا يعني، وكثير من الناس مسك التلفون صور حصل مشاهدات. طبعا المشاهدات الحين سهل تجيبها، ما نفس أول يعني. قال خلاص أنا صرت صانع محتوى، وفترة من فترة فترة من فترة تشوفه خلاص يبدأ يفقد قيمته، يفقد شخصيته، يصور أي شيء، بس لدرجة أنه يوصل مرحلة الجنون، بس أصور أصور أصور أي شيء، بس أهم شيء أنا استمر في المجال. ولكن من الشخص اللي يحط له قيمه، الشخص اللي يحط له قيمه يكون عنده مبادئ زين، يكون عنده اشياء يرفضها لو ما مناسبه لبراندو، اشياء يقبلها، يعني يحاول قدر المستطاع ما يتفرع لكل المحتويات ويحاول انه ياخذ كل الشرائح، لان اذا تتفرع في كل شيء ما بتنجح في شيء، لازم تكون انت مختص في شيء يعني، وتحط له قيمه، الناس تحترمك، ايضا يوم تسوي اعلانات ناس تثق في كلامك. فيوم تسوي هذه الاشياء وتبنيها مع الناس تبني شخصيه، وتقدر حتى بعدين يعني من يوم تسوي اعلان ناس تعرف ان هذا الشخص نعرفه منه وفينا
0: ونقدر نثق فيه
1: بالضبط.
0: يعني ما مثلا اليوم لهذه العلامه التجاريه ربما نفسها ولكن بعلامات اخرى، انت يعني الحين وين اصدقك، هذا افضل ولا هذا افضل. ومساله التخصصيه يعني انا ارجع واقول اول ما دخلت انت اللي يشوفك على طول يعرف ان انت يا وراك رحله يا مغامره يا شيء جنوني كذا، يشبه شخصيتك بشكل جدا كبير. فانت اليوم تتفق انه من الضروري جدا وجود علامه شخصية بيرسونال براند للشخص ايضا في السوشيال ميديا، يهتموا ايضا العملاء الكلاينت يهتموا بهذا الامر انه فعلا اللي نجيبه احنا يكون يعني في مجال واحد ممكن يشبهنا
1: بالضبط. يعني شوفي احنا حتى الحين كشركه تسويقيه برودكشن جانا مثلا عمل في مجال الرياضه، انت تعرفهم من الرياضه، بس اذا انت الشخص كل شيء تسوي ما حد بيخصصك في هذاك المجال، وما بنجي نحن بنكلمك على مثلا عنا كامبين على موضوع رياضة، ما بنجي نكلمك لأن أنت سويت كل شيء وما قصت، يعني معنا شيء عادي أنك تسوي كل شيء بالعكس يعني، بس لما تتخصص في شيء واحد في مجال واحد وتبدع فيه أكثر وتتطور فيه أكثر، تجيب أفكار فيه يعني تجيب أفكار فيها أكثر، أنت يوم أي شخص أو أي براند يعني عنده مثلا إعلان في موضوع السفر والسياحة والمغامرات خلاص يجي على طول في ذهنه هذا هو الشخص الأنسب. فهذه هي نصيحتي يعني، قرب أنت أول شيء، قرب أي صانع محتوى، قرب الأشياء، شوف الشيء اللي أنت حقيقي تريد تسويه أو شيئين حقيقي تريد تسويه، ابدع فيهم، وبعدين مع الوقت بتتفرغ وبتسوي أشياء جديدة وإلى آخر. يعني أنا نفسي بديت في موضوع السفر أكثر شيء والمغامرات، بعدين انتقلت لعمان، الحين شوي بديت أدخل في عالم السيارات، وكذا تتطور مع الوقت يعني.
0: تحس انك خلاص يعني ما عاد عندك محتوى اكثر تقدر تقدمه في عالم السفر، لذلك اتجهت للسيارات في الفترة الاخيرة بشكل جدا كبير؟
1: لا ما احس انك كذا. عالم السفر والمغامرات انا احسه لا نهائي، يعني انت تعيش حياتك كلها تصنع محتوى سفر ما بتخلص. في دول كثيرة وعوالم كثيرة واشياء كثيرة يعني، لكن نفس الشيء انت يكون عندك هوايات قبل ما كنت تصنع محتوى. يعني انا ممكن احب اشياء كثيرة يعني في قبل يعني قبل ما اصنع محتوى، فحاول ان هذيك الاشياء حتى ما افقدها، يعني احاول اسويها. يعني احب كنت سيارات اكمل اسوي، احب الدراجات رحت اندونيسيا بدراجات، احب الحين اسوي اشياء دراجات.
0: وين اللي يجيب لك دخل اكثر بين هذه المجالات؟
1: طبعا المجال اللي انت مختص فيه.
0: احنا نشوف مثلا حاليا وكالات السيارات في وقت سابق ابدا ما كنا نشوف اعلاناتهم في السوشيال ميديا، الحين الكل في السوشيال ميديا تقريبا.
1: بالضبط يعني انا بعدني اقول يعني حتى لو انت يعني شفت هذا المجال يجيب اعلانات وشفت انه الحين منتشر، ما على طول تروح تتجه له يعني، لانه يبين انك انت خاص يعني بتفقد نفسك. لان انا شفت ناس مثلا كان عندهم في مجال التمثيل مبدعين في التمثيل، صح انه ممكن في مجال التمثيل ما يجيب لك فلوس كثيره او شيء من الناحيه، لكن كان عندك انت شخصيه، نحن كنا نشوف فيديوهاتك نضحك نشوف شغفك، فجاه نشوفك صرت ملابس نعلان اعزكم الله عطور يعني خلاص تركت الشيء. سوي اعلان هذا صح مكسب رزق، لكن لا تنسى الشغف الحقيقي اللي انت ليش بديت عشانه يعني. وهذا اللي انا اشوف يعني مثلا سيارات الحين صح في مجال السيارات في ما شاء الله شركات كثيره داخله في السوق الحين تعطيها يعني مثل ما اقول لك تجربه، ولكن ما تترك الشيء الاساسي.
0: نعم جميل. فانت مستمتع بهذه المجالات وما ما تتوقع انك ممكن تغير لطريق اخر عن السفر والمغامرات المحليه وايضا مساله السيارات؟
1: لا عن نفسي بصراحه يعني كل واحد يكبر في السن يفهم اشياء اكثر، اشياء تتغير. يعني انا لو تجوني 2015-16 كنت جنوني اكثر فاسوي اشياء اكثر، الحين يمكن اكمل في موضوع السفر المغامرات ما اني اترك هذا الشيء، لكن احاول اجيب اشياء مختلفه، احاول اجيب اشياء فيها يعني قيمه. ما اظن اني يوم من الايام بترك هذا المجال لانه هو جزء من شخصيتي يعني. ايوه ولكن بجرب مجالات اخرى يعني. التجربه شيء جدا جميل.
0: جميل. انت يمكن في حديثك ايضا ذكرت مساله الخوارزميات الانستغرام الأفرام اللي مع مرور السنوات تتغير. خلينا نتكلم شوية عن هذا الموضوع وليش حتى اللي كنا نشوفهم أول يعني نحب نتابعهم ما صرنا نشوف لهم مشاهدات أو حد يحب يتابعهم، يعني ودنا نقترب أكثر من قصة الخوارزميات وكيف ممكن الواحد يواكب هذا الموضوع.
1: زين إذا مثل ما قلت لك القصة اللي قبل شوية إن في شخص كان مبدع بعدين خلاص راح، يعني مثل ما يقولوا راح الزمن عنه، لأنه هي فترة أول شيء أنت بتبدأ تصنع محتوى توصل مرحلة من الانبهار والقوة والمشاهدات العالية وإلى آخره، وبعدين بتجيك هذه اللي أنا أسميها يعني لكل شيء في البزنس وفي الشغل وفي المجال، بتوصل مرحلة خلاص الناس ملوا منك، يبدأ مشاهداتك تنزل. فهذه المرحلة معظم الناس توقف، فهمت علي؟ خلاص قال أنا كنت مشهور خلاص الحين بسوي أي إعلانات أي شيء أي شيء يجي في الحياة بسويه وبعدين بنسحب. لا، متى الشخص الحقيقي اللي يريد يكمل ويسعى في هذا المجال في أي مجال حتى في البزنس، يوم يكون عندك هذا النزول أنت حاول تبتكر، لا يجيك عندك الغرور، لا يجيك عندك أني أوه أنا كنت أقوى واحد في المجال وخلاص ما تريد تشوفوني. لا، أنت كنت أقوى، الحين الحياة تتغير، أشياء تتغير، ترجع تفكر وإيش أنت قاعد تسوي، إيش ممكن تغيرها، وتكمل مرة ثانية. بيجيك صعود ثاني، بيجيك نزول، صعود ونزول، وهذه هي الحياة يعني. وموضوع الخوارزميات الحين سهل جدا من الناس تشتهر وتصور وكذا، وصلنا نشوف كثير ناس تصور الحين،
0: صحيح.
1: كثير أطفال على كبار على ما في حد، ما يعني سبحان الله حتى الكيك جيراننا من عشر سنوات أشوفه مصور، هذا ما فيش دخله
0: ما شفته من زمان فجأة شفته في السوشيال ميديا. زين صحيح يعني فعلا اليوم كل ما تفتح السوشيال ميديا ممكن تلاقي شكل جديد، يعني غير عن وقت ماضي هي لي يعني فئات معينة وأشخاص معينين، الحين صار الأغلب يعني يدخل في هذا المجال. طب إيش ودك تقول في الخوارزميات ومع تغيير غيرها وش كثر الآن يعني موضوع الخوارزميات مهم، وهل إحنا لازم ننزل 100 فيديو خلال أسبوع؟
1: زين الخوارزميات والإنستغرام مهما حد يجي يقولكم أنا خبير خوارزميات أفهم، ما حد بيفهم. أنا الحين في المجال فوق 7 سنوات 8 سنوات، تقدر تتوقع وش بيصير ولكن ما تقدر تفهم الخوارزميات، كل يوم كل أسبوع يتغير شيء. ولكن الخوارزميات كيف تعرفها وكيف تعرف انها حقيقة حين اشتغل الموضوع؟ تسوي تجربة 10 فيديوهات، تشوف وش الفيديو اللي ضرب، تحاول تسوي شيء مشابه له يعني وكذا، وبعدين الشيء اللي ضرب تحاول تسوي شيء مشابه له وتكمل كذا لين تفهم طريقك. يعني مثل الجزائر ليش نجح الموضوع؟ لأن دخلنا سوق جديد، نحن كعمانيين ما في حد عماني راح يصوق وصور هنا، في عمانيين ما انكر بس ما حد سوى بهذه الطريقة. فخلاص وجهنا انا وصديقي موجود في يعني موجودين في الجزائر. فاول ما ننزل فيديو ثاني يجيون الناس اللي شافوا من الفيديو الاول يقول اوه شفناكم نحن معاكم ندعمكم. وخلاص عند هنا انت تفهم ان الحين الجزائر فيها خوارزميات قويه، فيها نشر قوي وفيها دعم قوي وكذا، يعني تفهم من هذه الاشياء يعني.
0: نعم، هل في نصيحه معينه تحب تقولها يعني للي يحبوا هذا المجال السوشيال ميديا او حتى اصحاب المشاريع اللي احيانا فعلا يحبطهم مساله الارقام انها والله بسيطه وما يقدروا انه يرفعوا من ارقامهم، بما انك ايضا عندك شركه وربما مختصين ايضا في هذا المجال؟
1: زين اول نصيحه اللي اقدمها انه صناع المحتوى مثل ما انت شفتي تكلمنا انه الحين كثير ناس صناع محتوى وكثير صار يعني كوبي بيست خلاص، يعني فيديو تشوفه اليوم بكره تشوف 6 مصورين نفسه. هذا شيء حلو يعني، لكن حاول قدر المستطاع انك تميز. اذا انت مميز حتى لو كانت ارقامك قليله مع يعني مع الوقت ومع الزمن بتشوف ان متابعينك يزيدوا ومشاهدينك يزيدوا والناس بتكون معاك في الطريق وتشوف محتواك والى اخره. بس انك تكون بالضبط تقلد نفس اي حد بالخطوه ما حد ما يفهمك، خاص بينسوك مع الزمن. ومعظم الشركات حتى يوم تشوف هذا الشخص مثلا واجد يقلد او واجد بس يتبع الاشياء الترنديه ما بتتعامل معاه يعني.
0: الشركات تكون حريصة أحيانا على اختيار الأشخاص اللي تمثل هوية الشركة أو عادي عندهم أهم شيء واحد يكون مشهور وعنده أرقام متابعات يعني متابعات عالية بغض النظر أنه إذا إيش محتوى هذا الشخص إيش تفاصيله إيش أنت تشوف من خلال تجاربك؟
1: بصراحة أنا أشوف يعني الشركات يعني ما أقصر من قيمهم، بس الشركات المحترمة اللي عندها أهداف واضحة وعارفة إيش بتسوي طبعا ما بتختار اي حد. عندهم لستة ومن الاوكي من اللا ومن اللي دخل في الليستة السوداء من اللي كذا وإلى آخره.
0: في ليستة سوداء بعد؟
1: هو يعني تقدر تقولي كذا.
0: ليش هذه الليستة بناء على؟
1: على أشياء مثل إن هم سووها غلط، ما يكون عندهم مبادئ، ما يكون عندهم، ما يكون عندهم يعني ما يحترموا الهوية العمانية، الثقافة العمانية. ف يعني الناس خلاص تبدأ تشوفهم إن ما كيف تمثل براندي، البراند أنا براند محترم وعندي ناس وموظفين وأبرز الهوية العمانية، أبرز هذا الأشياء، فكيف أقدر أجيب هذا؟
0: فهذولا في الليستة السوداء، أو حتى كمثلا واحد لهم تجربة سابقة كانت سيئة ربما
1: بالضبط، أو يمكن يكون من هالناحية إن شخص مثلا دفعوا له مبالغ وما قدم الشيء، وهذا مثل ما قلت ليش كان موجود في المرحلة اللي هنا وقال الغرور وقال أنا كذا أنا مشهور وإلى آخره، فخلاص يدخل. وبعدين في المستقبل هذا الشخص اللي كان فترته هو كان مغرور بيجي للشركات، والشركات ما بتعبره، ما بتنسى الشيء اللي سواه، ولكن ويعني من هذا الناحية. وفي شركات صراحة ما فارقة معهم، أي حد جيب وصور أي حد وأي شيء ينشر.
0: شوف هذا الشيء صح
1: صراحة شوفه، لا يعني لأن يوم تجيب أي حد ويبدأ يصنع محتوى وتخليه تعطيه قيمة وهو شخص يعني ما عنده مثل ما يقول مبادئ وهالشيء، هو يحس ان هو يعني في الجانب الصحيح، فهمتي، من هذا المسار يعني صناعة المحتوى.
0: نعم.
1: فيبدأ يختلط بين الحقيقي صناع المحتوى المحترمين اللي عندهم افكار حلوة، والأذلاك يكونوا في نفس الليفل، ما يتساوى يعني
0: فعلا. انت ذكرت انه يعني اللي ينخفض عدد مشاهداته والى اخره احيانا هو او الشخص يبادر يروح للشركات، كيف تشوف هذا المنظور من خلال تعاملك؟ هل اليوم صناع المحتوى هم اللي يسعوا للشركات انه تعالوا احنا موجودين ويلا نسوي اعلان، او العكس، او ايش هي الاوضاع يعني؟
1: صراحة في بعضهم اللي يكونوا بادين مبدعين يجيوا يكلموك في الشركة نحن كذا نحن كذا ونحن كذا، حتى أوقات ما يطلبوا مبالغ بس من باب إن هم حقيقة عندهم شغف ويريدوا يشتغلوا. وفي بعضهم لا، يوصلوا مرحلة إن كان أوكي ما شاء الله مشهور عندهم مشاهدات، ولكن سبحان الله خلاص الحين الناس ما تتابعك، فيبدأ يتكلم مع الناس ما تريدوا إعلان، بس لكم سعر مخفض وإلى آخره، ما تريدوا أي شيء، فخلاص هذولا يعني. وعلى الفكرة السوشيال ميديا والشركات ما تنسى ترى عذروني أي شيء يصير في عمان، نحن لأننا واجد شعب متقارب وكل حد يعرف كل حد، مثل ما نقول تروح أي مكان هذا عماني، فأي شيء

0: اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awaser.om.
1: العد التنازلي لصيف دبي بدأ رسميا. استعدوا لأول برنامج صيفي حافل بالروائع في دبي، مصمم خصيصا للأطفال والعائلات. وسواء كانت رغبة أطفالكم خوض مغامرات حماسية في أبرز وجهات دبي عبر مبادرة خبير الوناسة، أو اكتشاف شغف جديد عبر مجموعة كبيرة من خلال مجموعة واسعة من المخيمات الصيفية، فسيجب

0: من يوليو ولمدة 60 يوما، والتي تتضمن برنامجا متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والطعام والفعاليات الترفيهية. هذا الصيف دبي وجهة الأطفال الأولى.
1: استمتع بكل لحظة من هذا الموسم، انطلق إلى وجهات استثنائية مع العروض العالمية من الطيران العماني، سواء كانت وجهتك للاستجمام والهدوء أو للاستكشاف وخوض التجارب الجديدة. تبدأ الأسعار من 49 ريال عماني فقط. استفد الآن واحجز قبل 30 يونيو 2026 عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: سميرة الحراسي على هلا اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا وحياك يا محمد. أحسن الحين شوية؟
1: أحسن
0: الحمد لله، ما تشوف شر إن شاء الله.
1: لا تشربوا شيء بارد
0: الحين تحسسني بتأنيب الضمير على أنك جيت وأنت بحالة شوية صحية مش جيدة. كيف ما نشرب شيء بارد الحين؟ الدنيا صيف الله يهديك.
1: هو مشكلة أن تشرب في الصيف وتشرب بارد وأنت طالع في الشمس والحر، مشكلة صراحة.
0: هذا اللي يسبب لنا أحيانا يعني بعض الآلام اللي إحنا ما نحطها في البال، أهم شيء ذاك الوقت نريد نتبرد. يلا ألف سلامة عليك، ما تشوف شر إن شاء الله. أكيد إحنا متواصلين وكنا نسولف عن مسألة الخوارزميات وأيضا الشركات، كيف ممكن أحيانا تقدر البعض والبعض الآخر، لا وش كثر إنه مهم إن إحنا نسوي لنفسنا هوية في اختيار المحتوى اللي إحنا نقدمه. وذكرت لي أنت تحس إنه في عشوائية، صح؟ إيش أكثر شيء فعلا ينرفز محمد لما يشوفه في منصات التواصل الاجتماعي؟
1: والله شوي انا عاده يعني ما واجد الاحظ على الناس او اشوف اغلاطهم ايش سووا ايش من الناحيه، بس الشيء اللي حتى اللي يقلد اشوف انه شيء عادي، يعني انه شخص تو بادئ في صناعه محتوى باغي يطلع عادي يقلد، ما انه شيء يعني مؤذي، خاصة ان انت لازم تشجعهم هذول الناس، يمكن يوم من الايام هو بيوصل مراحل متقدمه. بس اللي ينرفزني مثلا الناس اللي تكون ما فاهمه في المجال هذا او ما فاهمه في النقاط اللي تتكلم عنها وتبدا تعطي معلومات غلط او تبدا تتكلم بطريقه غلط او شيء من هالناحيه، فمن هذا الجانب يمكن اكثر شيء يؤذي يعني في السوشيال ميديا. ولكن يعني اذا كانوا مبتدئين بيتعلموا مع الطريق، نحن وكلنا في صناع محتوى، ما في اي صانع محتوى ما غلط او ما سوى اشياء غلط في مجاله ومساره، يعني مع الوقت تتعلم يعني
0: تتعلم من الاغلاط. صحيح. طب محمد تطلع وايد من السوشيال ميديا، انت ذكرت لي انه ايوه في اذا انت تعرف تشتغل صح. يعني تقريبا كم اسعار اعلانات محمد اليوم؟ من 50 ريال 40 ريال اول اعلان.
1: هذاك اول اعلان، لكن طبعا الاسعار نحن عاده ما نقول، اكثر صناع محتوى ما يقول الاسعار
0: يعني
1: حوالي. هو تطلع زين يعني، حتى انت لازم تقيس مع الناس، يعني في شركات قادره ان تدفع، في شركات ما قادره ان تدفع، فانت لازم حتى تكون متعاون يعني معهم، ما تكون تعامل كل حد بنفس التعامل.
0: عندك معايير او سقف معين؟

0: معين ما تنزل أكثر عن.
1: أنا بصراحة ما أقول إن عندي معايير، دائما أقيس على الوضع. يعني أشوف شركة توبادية طلاب موجودين في الجامعة بادين في محل تجارة إلكترونية، أعطيهم أي سعر، أقول لهم أي شيء موجود عندكم أنا موافق عليه، لأن هذا اللي تدعمهم في المستقبل يوم أنت بتحتاج شيء مو موجودين.
0: صحيح.
1: وفي شركات يعني أشوفها في الساحة أقيس الأوضاع عندهم وأخذ السعر الطبيعي يعني في اللي. بس كسعر سعر ثابت ما أخلي دائما سعر ثابت عندي. وما ونفس الوقت عشان بعد ما حد يحس إنه أحلام وردية إنه تعال تصير صار محتوى والملايين بتنزل لك والفراري، لا هذا العالم ما كذا. يعني شغل بتشتغل أكثر من الموظفين. هذا الشيء المعلومة اللي الناس ما تعرفه، بتشتغل شغل في اليوم 15 ساعة 14 ساعة، تروح تصرف مبالغ. أنا في فترة بدايات المشوارب صرفت بالآلاف، 4000 5000 وأنا أروح عشان أسوي محتوى. ولكن إيرادات تجيك يعني بشكل مستمر، ونفس الوقت أنت ما تصرف هذه المبالغ في أشياء يعني تروح تشتري لي سيارات ما أعرف مو كذا، لأن مثل ما قلت السوشيال ميديا بيخلص. تستثمر في حياتك، تسوي الأشياء الأساسية، تبني لك بيت أو شيء من الناحية كذا تكمل حياتك يعني. ودائما مثل ما قلت تسوي مشاريع جانبية يعني.
0: فأنت حريص أنك فعلا تستثمر بالطريقة الصح، لأنه مؤمن أن السوشيال ميديا ممكن ما يستمر معك بشكل أطول. أنت شوي لفيت على السؤال وخرفت من الإجابة، ما بغيت تعطينا رقم.
1: هو الرقم يعني
0: أنا ما أقول لك أعطيني رقم دقيق يعني من وإلى يعني
1: حتى إذا كذا ما مثل ما قلت هذا يعتبر يعني من
0: أسرار المهنة،
1: من أسرار المهنة. بعدين يجي حد يجينا مستقل أنت قلت كذا فأحسن
0: صح.
1: ايوه، لكن مثل ما قلت اي مشروع يجيني او اي شيء انا عامله بالمثل يعني. حتى اوقات في مشاريع كثيره انا ما اخذ عليهم فلوس لان اشوف تعامله طيب معي. فهمت علي؟
0: انزين، طب انت قلت لي اقل رقم، ممكن تقول لي اعلى رقم ولا بعد
1: مو؟ لا هذا بعد من اسرار المهنه.
0: اسرار المهنه. وكان لي اي مشروع ما تذكر لي اسم الشركه بس
1: فكرة. صراحه اذا نتكلم من يعني صراحه اللي كانوا يدفعوا كثير المشاريع اللي تجي من الخارج يعني
0: من الخارج. أيوة. اكثر
1: ايوه صراحه المشاريع، لان هناك عندهم سوشيال ميديا فاهمين يعني السوشيال ميديا لازم تدفع له وكذا يعني. مثل الدول المجاوره والى اخر الدول الخليجيه يوم يستضيفوك يعطوك مبالغ يعني زينه، لان هم هناك حاطين قيمه للصناع محتوى يعني من هذا الناحيه يعني.
0: ما بعدك ما تقول
1: كذا. لا السعر ما.
0: هل تحس انه في عمان لليوم يعني ما في هذاك الإيمان الكبير اللي أنا ممكن أعطي صانع المحتوى مبلغ كبير مثل ما أنت تقول أنه في الخارج تحصلوا على مبالغ أكبر؟
1: أنا أحس لا، الوضع تغير لأن الحين معظم الشركات عارفة أنه ما تقدر تشتغل بدون سوشيال ميديا. خلاص راح ذاك زمن، حتى المصانع والشركات اللي فيها مواد وإلى آخره عارفة أنه لازم تستعمل صناعة محتوى. فهي على مقدورها تدفع مبالغ وتحصل الشيء اللي تريده، بس يعني ما في اي شركه الحين اشوفها وتقول انا باغي انجح في السوق او تريد تنجح في السوق بدون ما تستعمل السوشيال ميديا.
0: طب اذا انت صحيت من النوم ولقيت حسابك خلاص راح، تتوقع تقدر ترجعه وترجع حضورك بشكل سريع؟
1: هذا من الاشياء اللي انا قص اقولش انه ما يبقى شيء للابد. انا دائما اجهز نفسي لهذا الشيء يعني، ما اقول هذا انا اللي بنيته 7 سنوات وسويت 1000 فيديو وصرف فيه. لا ما تبكي يعني على هذا الموضوع. إذا راح حاول ترجع، رجعته ما رجع خلاص وش تسوي؟ هل بتجلس خلاص توقف حياتك؟ لا، تكمل على الناس اللي أنت كنت معاهم طيب في المجال اللي أنت كنت مسوي معاهم علاقات، طبعا بيساعدوك بينشروا عنك، أو إذا عندك حساب جديد بينشروا. إذا كان مثلا خلاص تريد مثلا تروح تشتغل معهم تسوي بيزنس بيشتغلوا معك. عشان كذا أقول لك أنك لا تكون في هذا المجال وتسوي يعني تخلي عنك خصم أو تخلي عنك ناس تكرههم أو ناس كذا، لأن في يوم ليلة كل شيء يتغير.
0: نعم، كن حبيب الكل.
1: بالضبط.
0: نعم، ثق بالله وغامر. هذا العبارة اللي أنت كاتبها في حسابك ودائما ترددها، متى فعلا يعني قررت أنك تكتب هذه العبارة وتخلي الناس فعلا تتمعن هذه العبارة؟
1: متى بالضبط؟ يوم خبرتش إنه في كثير من سفراتي حرفيا كانت تصير أشياء إذا تفهمها بالطريقة الحسابية مستحيل تصير، أو بالطريقة العلمية. فهنا تيقنت إنك يوم تثق بالله تصير المعجزات. كنت طالع من عمان 1000 متابع رجعت 100,000، صار حادث قبل كان في حفرة طلعت طلعت وما صار لك شيء. فعرفت ان في قوة من الله ان تصير اشياء معجزات في دربك ما تقدر تتحكم فيها بشيء بالحسبة يعني. فخلاص توكل، سافر، غامر، عيش، سوي لك بزنس، قرب، اسعى، ضحي بمبلغ، تبرع، ولازم تثق بالله، لأن يوم تثق بالله تبصير لك أشياء اللي ما محسوبة.
0: نعم.
1: ما محسوبة بالضبط.
0: نعم، الحمد والنعم بالله، الحمد لله يعني على كل النعم، والحمد لله على سلامتك دائما رغم أنك وايد أكشنات مريت فيها. هل في قصة كذا ودك تخبرنا عنك محمد وإحنا يعني ممكن نسمعها لأول مرة ما نعرفها عنك؟
1: من ناحية السفر يعني؟
0: من حياتك.
1: من حياتي والله قصص كثيرة
0: يعني،
1: بس أكثر قصة ممكن يعني يوم أفكر فيها الحين الموضوع المادية. كثير من الناس يوم تريد تأخذ قرار دائما مثلا تقول كيف بنجح وكيف ببني بيت وكيف بتزوج وكيف أسوي هنا وهذه فقط أحلام وما تخل... لا، أنت يوم حقيقي تؤمن بالشيء وقالس تشتغل من قلبك عشان هذا الشيء يتصير لك معجزات في الطريق يعني، وكل شيء بيتفتح لك في الطريق. فهذا الشيء اللي أنا يعني القصة اللي أشوفها إن حقيقي أي شخص في هذه الدنيا إذا يسعى لشيء بيشوف العجب يعني.
0: نعم.
1: وكذا يعني
0: الحمد لله رب العالمين، وانت مستقر ومكون أسرة وأمورك طيبة الحمد لله، الله ييسر عليك دوم، والبنوتة الحلوة اللي عندك الله يحفظها
1: إن شاء الله.
0: شكثر غيرت من حياة محمد الله يحفظها
1: إن شاء الله. أولا الله يرزق كل الشباب بالزوجة صالحة
0: ويأسسوا
1: بيت. طبعا من ناحية العائلة وهالأشياء هذه أشياء أساسية يعني، ما تمنعك من صناعة محتوى، ما تمنعك من شغفك. وبالعكس الأبناء والزواج هذا رزق يعني. رزق ويزيدك رزق ترى، حتى لو أنت مفلس تزوج، أنا أقول لكم اللي مفلس يتزوج
0: بعد
1: اللي مفلس ويريد فلوس يتزوج، لأن الزواج والأبناء وهذه يعني سنة الحياة، أمر إلهي يعني، تريد تزيد رزقك تتزوج. فشي صراحة نعمة ما أقدر أشرحها بكلام يعني.
0: البنوتة تخليك ترجع بسرعة من السفر؟
1: هو ما نقدر نقول كذا يعني، في جانب، ولكن يعني إن شاء الله بعده إن شاء الله.
0: شيف مفكر تشيلها معك مغامرات؟
1: طبعا طبعا، أنت تحاول قدر المستطاع أبنائك أولادك تعلمهم الجانب اللي أنت بديت فيه وسعيت فيه وكذا، وإذا عقبهم يستمروا فيه، إذا ما عقبهم يشوفوا مجال ثاني.
0: الأهل إيش كثر داعمين لمحمد وخلاص بدوا يؤمنوا بهذا الفكرة أن محمد اليوم مش موظف، ويعني في الوظائف التقليدية اللي احنا نعرفها ماسك مسألة صناعة المحتوى، يسافر كثير، يشجعوك ولا إيش دائما يقول؟
1: بصراحة أنا أهلي من الناس اللي كنت كثير داعمين لي، الوالد والوالدة، وما شاء الله يعني في بداية مشواري حتى أول تلفون حصلته من الوالدة. اللي أنا كنت أقول ليش ما تصور بالتلفون، كان عندي سامسونج، حصلت تلفون من الوالدة. وكانوا داعمين لي صراحة، أي شيء يعني كنت أنا إذا أسويه يقول يتوكل. بس طبعا في بعضهم يعني إن هم من جيل ما نفس جيلنا، ما يفهموا في السوشيال ميديا، ما يفهموا هذا العالم، ما يفهموا هذا الشيء، يكون عندهم تخوف، هذا شيء طبيعي. ولكن أنت تراويهم يوم أنت تكمل وتأخذ الموضوع بجد، بتراويهم إن كيف هذا المجال أو أي مجال أنت تسعى فيه
0: في جوانب إيجابية
1: بالضبط،
0: في أساس أنه فعلا أهالينا قبل ممكن ما يعرفوا، ما مروا على فكرة سوشيال ميديا وكذا. حتى في سالفة الزواج أحيانا لما تروح تخطب وتقول أنت إيش وظيفتك، صانع محتوى، يعني أعتقد أنه ما الكل يتقبله، ولا إيش رأيك أنت في هذا الموضوع؟
1: هو بالضبط، لكن أنت يعني
0: يوم رغم أن الدخل كبير ممكن أعلى من الوظيفة، لكن أحيانا الأهل ما يتفهموا هذا الأمر.
1: بالضبط، هو يعني في مجالات كثيرة حتى يعني موجودة، حد يقول مثلا أنا طباخ مثلا، يقول لك إيش أنت طباخ، مع أن الشيف اللي يروح أوروبا وإسبانيا يطلع معاش كبير. مثلا تقول أنا رسام، يقول لك إيش أنت رسام. فمعظم المجالات اللي الناس عندها ما عندها علم عنها أو متخوفة منها تحاول انك تبتعد منها، فهمت علي؟ ولكن اذا انت واثق من نفسك وعندك امكانيات، عندك فكر بزنس وهالامور، ترى خلاص البزنس هو نفس الشيء عمل. ايوه، انت توظف ناس، انت
0: تجيب
1: ناس.
0: لوجه رساله لاولياء الامور اللي ياخذوا فكره عن هذه الفئه يعني بعض الجوانب الفنيه وايضا في صناعه المحتوى وغيره، ايش ودك تقولهم؟
1: انا اقول ان إذا شفتوا شخص جالس يسعى في أي عمل من الأعمال، يعني في أي مشروع، في أي موهبة، في أي شيء، حتى في صناعة محتوى، شخص قادر ويسعى ويشتغل ويبذل جهد، خلاص هذا اعتبروه هذا عمله. يعني حتى يعني يطلع منه مبالغ، يطلع منه أشياء، وأهم شيء تفهم تفكيره، يعني هل هو قاس يسوي هذا الشيء فقط لمدة قصيرة، ولا هذا هو شغفه وعمله الحقيقي؟
0: أهلك إيش ودك توجه لهم رسالة الآن عبر الأثير؟
1: صراحة أهلي حب يعني أوجههم كلمة طيبة من الناس اللي داعمين لي، وصراحة ويفتخروا فيني، وهذا أهم شيء، إنك تدخل في المجال وتخلي أهلك يفتخروا فيك. لازم تخلي هذا الفكر موجود عندك.
0: نعم.
1: ما حد ما تروح مكان مجلس وما يقولين أهلك مستحين أن يقابلوك، لأن أنت ما كنت مسوي لك قيمة.
0: صحيح.
1: فالحمد لله أنا صراحة ما أعرف كيف أشكرهم، الآباء والأمهات، يعني شيء عظيم يعني. وشكرا لكم.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك. أنا آخر سؤال، خلص خلصت، أن أعرف أنت أصلا خلاص ما قادر تتكلم. صوتك شوي بدأ يختفي. بس خليها آخر سؤال، يعني يمكن فترة كورونا وأيضا لا سمح الله وتسكرت المطارات، ما عاد في سفر، كيف رح يكون وضع محمد؟ فكرت فيها؟
1: والله
0: تعيش بدون سفر؟
1: إذا ماشي سفر من الخارج فيها أماكن في عمان، نروح نخيم فيها ونكمل، هي ما يتوقف،
0: ما توقف،
1: وناخذ إذا حتى نقدر نروح بالسيارة ندخل دول الخليج ونروح عادي.
0: يا سلام،
1: ايه ونكمل.
0: يا سلام، أمورك طيبة.
1: أمور طيبة إن شاء الله.
0: الله يحفظك في حلك وترحالك، ودايما نشوفك كذا مميز في مجالك، وتمثل سلطنة عمان خير تمثيل أيضا في مشاركاتك الخارجية، وتعكس صورة سلطنة عمان. يعني أنا لولا أنك شوي تعبان ودي أسألك حتى عن بعض الفيديوهات اللي برزتها وكانت أرقامها خرافية، ولكن ممكن نخصص لها حلقات أخرى. شكرا جزيلا لك محمد. تحب تقول شيء في الختام؟
1: حاب أقول شكرا حتى المتابعين، صراحة لازم نشكر الناس اللي دعمونا في هذا المجال.
0: يستعمل.
1: ما يصير يعني نحن نقول نجحنا وبنفسنا، لا. كانوا ناس كثير داعمين لنا، عمانيين شباب، كل الرسائل الطيبة اللي تجي في الخاص، رغم أن أعتذر أني ما رديت عليك عدد كبير من الرسائل، لكن صراحة كلامكم طيب، وحاولوا أن حتى أي حد تشوفوه صانع محتوى قاس يبدأ الحين، لا تسيئوا، لا تحبطوا. إذا قاس يقدم شيء حلو دعموه. ما تعرف يوم من الأيام يوصل مكان ويرفع اسم البلد
0: بإذن الله،
1: ويكون شيء قوي يعني
0: بإذن الله. إذن شكرا لراعي المغامرات، راعي السفر، راعي التفاصيل الحلوة والضحكة المميزة والروح اللي يعكسها أيضا من خلال الفيديوهات اللي نشوفها في صناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي درفتر. محمد البلوشي هو كان ضيفنا اليوم في هلكافي.
2: مع سميرة الحراسي على

0: آراء في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المادة 111 من قانون العمل. يحظر تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية أو الاتحاد العام للعمال بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي العمالي وفقا لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: مستمعينا الأحبة بكذا احنا وصلنا معاكم لختام مشوار برنامج هلا كافيه لليوم، واستمتعنا اكيد بالحديث وتعرفنا على شخصيته عن قرب بغض النظر عن اللي احنا نشوفه في السوشيال ميديا. محمد البلوشي درفتر مميز في صناعة المحتوى الخاص بالمغامرات وايضا السفر والتفاصيل الجميلة. إذا الله عطانا الصحة والعمر إن شاء الله نشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة، وتقبلوا تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات أحمد الهنائي، هذه تحياتي لكم أنا سميرة، وأتمنى لكم ليلة سعيدة ومع السلامة.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم بفقراتنا في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام.

بشرتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: 7767
1: اتصل
0: عشان يكون إعلانك معنا على هلا اف ام.
2: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
3: أو شخص لديه مرض مزمن،
2: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
3: تبرع اليوم
2: قبل الغد.
0: أوقات التبرع بالدم.
2: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: حتى 9
1: هلا FM مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية: بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: إسكيويو في برنامج هلا إسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا إسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @HalaFMRadio.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.

0: كتب منتخب كوراساو فصلا استثنائيا في تاريخ كرة القدم بعدما تأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى. فالجزيرة الكاريبية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها نحو 158 ألف نسمة أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ نهائيات المونديال.
1: هلا بالمونديال.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

0: ليا صافي سنت طاش حدو خاش الله
1: دا مش دا دي مش ميه.
2: أطفال متلازمة داون عندهم تأخر بسيط إلى متوسط في الفهم، بس يقدروا يتعلموا ويكتسبوا مهارات اجتماعية ودراسية ممتازة إذا حصلوا على التدريب والتأهيل الصح من وقت مبكر. مشاكل الصحية ممكن تواجههم، البعض قد يعاني من مشاكل في القلب من الولادة، ضعف في السمع أو النظر، اضطرابات في الغدة الدرقية، مشاكل في الهضم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

المضاد الحيوي ما يعالج دائما الحرارة أو الزكام. نزلات البرد غالبا سببها فيروس، والمضاد الحيوي لا يقتل الفيروسات، لذلك استخدامه مع كل زكام أو كحة بسيطة لا يسرع الشفاء ولا يمنع المرض من التطور. بالعكس، استخدام المضادات بدون حاجة قد يسبب آثارا جانبية وقد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، بحيث يصبح علاج الالتهابات الحقيقية أصعب لاحقا. العلاج الصحيح يبدأ من معرفة السبب، هل هو التهاب فيروسي يحتاج راحة وسوائل وتخفيف أعراض، أو التهاب بكتيري يحتاج مضادا يحدد الطبيب. لذلك المضاد الحيوي ليس علاجا لنزلة البرد، واستخدامه يكون عند الحاجة الطبية فقط. تفاصيل أكثر عن الأمراض المعدية سيتم طرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: أنا رحمة محمد
1: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
0: هلا اسكيويو.
3: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكم مستمعين الأعزاء، طيب الله أوقاتكم بالخير والمحبة والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هلا اسكيو، ونقول الحلقة الاستثنائية الجميلة، حلقة الختام، ختام الدورة البرامجية، ختام هذا الموسم اللي حقيقة رافقناكم مستمعين الأعزاء وبالتحديد طلبة جامعة السلطان قابوس في هذه السنة الجميلة، السنة الاستثنائية المليئة بالإنجازات، مليئة بالعطاءات، مليئة بالقصص، بحكايات الشغف داخل أروقة جامعة السلطان قابوس. ورحب بكم أجمل ترحيب وأرحب بزميلتي رحمة محمد، فمساء الخير رحمة.
5: مساء الخير، يا أهلا وسهلا محمد، عودا حميدا، وأخيرا اجتمعنا فترة طويلة من الانقطاع عن أننا نقدم مع بعض، ولكن كان موسم رائع وجميل، رافقنا أحلام، رافقنا تجارب، اطلعنا على كثير أشياء خلال هذا الموسم وخلال هذا الفصل الدراسي محمد. طبعا اليوم حلقة مميزة
4: أكيد.
5: بحيث أن اليوم ضيوفنا راح يكونوا مميزين ورح نتعرف عليهم بعدين محمد.
4: أكيد بالضبط، بنتعرف عليهم طبعا رحمة، وحنا يعني على أتم الاستعداد كما يقولوا،
5: في
4: إن إحنا مشتاقين إحنا نتعرف عليهم مثل ما هم رافقونا خلال الموسم، بس إحنا بعد ما حورناهم فنريد أيضا نتعرف كده وننبه شوي عن قصصهم. هم كانوا يكتبوا قصص
5: صح،
4: ولكن اليوم هم القصة بنفسهم.
5: نعم، اليوم بنتعرف على شوي، بحرق عليهم وبنتكلم عن الأشخاص اللي كانوا معنا في التنفيذ خلال الفصل أو طيلة فترة البرنامج، برنامج هلا اسكيو المميز اللي يعرض تجارب وأيام الجامعة. بصراحة كانت تجربة رائعة وإن شاء الله تستمر خلال قادم الأيام
4: بإذن الله. البرنامج كان الحمد لله كان مميز أيضا، بضيوف مميزين، بفقرات ومحطات، والأجمل رحمة أيضا الالتفاف الطلاب، طلاب جامعة السلطان قابوس حول كل ما يهم البرنامج، تواصلهم الدائم. فحقيقة احنا من هذا المنبر نوجه لهم شكر وتقدير، شكر كبير لهم، والشكر ما يوفي حقهم، متابعتهم للبرنامج، حرصهم على متابعة كل ما هو جديد، تواصلهم، دعمهم هو اللي أيضا ساعد في أنه البرنامج بمختلف فقراته يوصل لشريحة أكبر من الناس، والحمد لله وصلنا، ونقدر نقول أنه يعني صنعنا الأثر. فأكيد يعني اليوم معنا ضيوف اللي هم معدي البرنامج اللي رافقونا خلال هذه السنة، يعني احنا كنا كمجموعة كنا قريبين من الطالب الجامعي كمن منهم بالضبط. وفيهم
5: نعم.
4: بمختلف أيضا المواضيع بالأطروحات اللي نطرحها، وأكيد احنا متحمسين نستمع لحكاياتهم، لشغفهم، مواهبهم
5: إن شاء الله.
4: ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا مستمعينا.

0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
1: وعدنا لكم مستمعين الأعزاء نكمل معكم أو نبدأ أولى فقرات ومحطات حلقتنا الجميلة لهذا اليوم, وأكيد نبدأها بأخبار الجامعة رحمة
2: ولآخر مرة إن شاء الله من غير شر
1: بإذن الله, كم يقول لك الله يعود على البرنامج كذا
2: إن شاء الله.
1: أعوام قادمة مليئة بالعطاءات والإجازات.
2: هو الطلاب لا زالوا موجودين حاليا في الصيف, عندهم
1: في
2: صيف صحيح؟
1: صحيح بالضبط,
2: بس بنرجع إن شاء الله بعد
1: تقريبا
2: شهر 9
1: شهر 9 منتصف 9 إن شاء الله يعودوا كذا في فصل الخريف بإنجازات مثل ما عودونا دائما. إحنا يعني بفقراتنا ما شاء الله خلال خلال السنة اللي طافت كما يقال, أو خلال الدورة البرامجية, فمثل ما شفت إحنا رحمة يعني نخبر المستمعين بأن كان عندنا زحمة مواضيع
2: صح,
1: وزحمة إنجازات وأخبار
2: الحمد لله.
1: فهكذا دائما الجامعة من تفوق وألق وتميز وريادة.
2: خلونا مع الأخبار حاليا.
1: أكيد نبدأ بالأخبار.
2: يلا
1: طبعا
2: نبدأ بالأخبار.
1: فطبعا مستمعينا اليوم بداية أخبارنا, مجلس جامعة السلطان قابوس عقد اجتماع الرابع للعام الأكاديمي 2025-2026 بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة برئاسة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم رئيسة مجلس الجامعة, بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا بن ماجد آل سعيد رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس وأصحاب, بحضور أيضا أصحاب السعادة والأفاضل أعضاء المجلس.
2: نعم محمد, ومع خبرنا الثاني اختتمت الجامعة الدورة التدريبية المكثفة في لغة الإشارة التي نفذت بمشاركة عدد من المتطوعات من الطالبات من مختلف كليات الجامعة إلى جانب عدد من الموظفات من الوحدات الإدارية المختلفة, وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الجامعة لاستقبال ودمج الطلبة الصم وتوفير بيئة تعليمية مساندة.
1: وفي أيضا خبرنا الأخير رحمة اللي يحمل في طياته عدد من الإنجازات والمنجزات والمكتسبات اللي دائما تفخر بها الجامعة وتفاخر, فقد أعلن المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة اختيار صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي لنيل جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية لعام 2026, وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى الدولي العربي للمرأة الدبلوماسية الذي يعقد بتنظيم مشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة منظمات المجتمع المدني وبرعاية اتحاد الجامعات العربية. وفي أيضا الخبر اللي نفخر به ونفاخر أيضا رحمة, يعني حصد الطالبات تخصص الإعلام بكلية الأداب والعلوم الاجتماعية. حقيقة احنا ربما نبارك لهم أكثر أن احنا ننتمي إلى هذا القسم.
2: احنا ما نتحيز
1: ولكن لابد من الذكر.
2: لابد أكيد.
1: جوائز أيضا في الأسبوع الماضي في ختام مسابقة الإجادة الصحفية التي نظمتها جمعية الصحفيين العمانية, فحققت طالبة الدكتوراه انتصار بنت حبيب الشبلي على المركز الأول في مجال التقرير المصور, بينما حصلت طالبة الماجستير مي بنت حبيب الغداني على المركز الثالث في فن التحقيق الصحفي, وأيضا حصلت الطالبة سالمة بنت مرهون الفارسي على المركز الأول بمجال التحقيق الصحفي عن فئة طلبة الإعلام بالكليات والجامعات.
2: نعم محمد, مبارك لجميع الفائزين بهذه الجوائز, وهذا فخر للجامعة أكيد. كذلك ننتقل إلى خبر آخر, حيث حقق فريق كلية الحقوق بالجامعة إنجاز أكاديمي دولي بحصوله على المركز الأول في فئة أفضل المذكرات القانونية في مسابقة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمحكمة الصورية في الملكية الفكرية لعام 2026. جاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية شارك فيها 215 فريق يمثل 50 دولة, حيث أظهر الفريق تميز في البحث القانوني والتحليل والصياغة القانونية في واحدة من أبرز المسابقات الدولية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية. وقد شاركت الكلية بفريق مكون من الطالبة رغد عبدالله البلوشي والطالب غازي علي الرئيسي بإشراف الدكتور حافظ جعفر إبراهيم والدكتور محمد كمال أبو زيد والدكتور مفيد الخوري. طبعا محمد تفخر الجامعة وتفاخر ونحن أيضا نفاخر بكل هذه الإنجازات ونتمنى لهم دوام التوفيق والتقدم.
1: آمين يا رب
2: إن شاء الله. طبعا محمد راح ناخذ فاصل قصير وراجعين
1: ومع الفقرة الأهم طبعا
2: أكيد.
0: هلا SQU على هلا FM.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
0: هلا SQU على هلا FM.

0: ورجعنا لكم مستمعين الكرام بأفضل أو أجمل فقرة في برنامجنا، بنستقبل فيها الضيوف ونتكلم ونتحاور أكثر مع ضيوفنا. وطبعا ضيوفنا اليوم مميزين، متألقين في الجامعة، وطبعا نقول بأن لكل حكاية راوي ولكل حوار من يصنعه. وقبل أن يصل إلى الآذان كان يمر بمرحلة جدا طويلة، يمكن المستمع ما يعرف إيش هذه المرحلة، ولكن هي مرحلة جدا مهمة وأساسية في الإعلام وفي خصوصا البرامج الإذاعية. طبعا مستمعين الكرام، يشرفني أنا طالبة الإعلام أن ترحب بطالبة رغد بنت خليل السالمي، طالبة آداب لغة عربية في سنتها الخامسة والأخيرة بعون الله. فأهلا وسهلا فيك رغد، نورتي البرنامج، وأخيرا طلعنا في لقاء بدل تكوني خلف الشاشات وخلف الكواليس.
1: أهلا وسهلا فيك رحمة، وأهلا وسهلا بكل المستمعين خلف الشاشة.
0: أهلا وسهلا رغد. البداية لو تعرفينا شوي، تعطينا نبذة عن رغد وتجربتها في الدراسة في جامعة السلطان قابوس مثلا.
1: أنا رغد السالمي، طالبة آداب لغة عربية في سنتي الخامسة والأخيرة بعون الله في السنة القادمة. تخصصي الفرعي الصحافة والنشر الإلكتروني، تخصصت فرعي في سنتي الثالثة، خلاص على مشارف التخرج من جامعة السلطان قابوس. يعني مرت السنوات بسرعة، كأنه بالأمس يعني كنا داخلين الجامعة، واليوم خلاص باقي سنة واحدة، وأكيد أنها بتمر يعني مرور الكرام بسرعة.
0: إن شاء الله تمر مرور الكرام، ما في تحديات.
1: يقولوا آخر سنة يعني تمر بسرعة بغمضة عين، يعني ما حد يحس فيها أبدا.
0: أنا أتوقع أن السنة الخامسة فيها وداعات كثيرة، يمكن
1: أكيد هو وداعات بتكون فيه، لكن أنا أحس يعني لازم نستغل كل لحظة فيها في السنة الأخيرة، يعني نحلل كل لحظة في الجامعة، يعني بعدين ما يفيد الندم.
0: أكيد صحيح، هو يعني بصراحة يعني شعور الوداع يمكن يكون صعب، يعني هل أنت حاسة فيه من الحين ولا؟
1: أيوة أنا يعني أقلب بس ريلزات في الانستغرام وارسلهم حال صديقات، يعني قلنا أوه كيف بكرة، يعني نحن بنخلص جامعة، يعني حس بسرعة واجد مرت السنوات.
0: بالفعل. طيب رغد، يعني لو نرجع قبل 5 سنوات، كيف كانت بدايتك خصوصا في الأنشطة الطلابية وفي مشاركاتك في الجامعة؟
1: بدايتي في الجامعة كانت انطلاقة كبيرة، يعني كنت يعني سريعة في التحول من الفصل الأول لي في الفاونديشن. على طول أنا كنت منطلقة يعني في الأنشطة الطلابية، وأنا في الفاونديشن فصل واحد في الفاونديشن مسكت عدة مناصب، وأنا بعدني طالبة يعني في الفاونديشن، حتى ما دخلت التخصص بعدني. مسكت مناصب عدة، منها أول تجربة كانت لي في الجامعة، سجلت في أحد الروابط اللي كانت مرسولة لطلاب الفاونديشن في الإيميل. وأنا على طول منطلقة، يعني حتى يمكن ما قريت هذا البنود ولا شيء. يعني
0: إنزين إيش كان المنصب تتذكري؟
1: كان سجلت نائبة رئيسة تمثيل الطلاب.
0: على طول نائبة.
1: يعني شوفي نائبة شوية يعني أقل عن رئيسة، يعني ما باي يعني استقنوا شوية وروح رئيسة. لا أيوة.
0: يعني تتواضعتي.
1: أيوة بالضبط.
0: إذن جميل.
1: وما توقعت نفسي أني يعني بنقبل على طول في هذا المنصب، تعرفي يعني البدايات شوية تخوف. فسجلت بأني أكون نائبة رئيسة تمثيل الطلابي. تمثيل الطلابي هذا برنامج يكون تابع للمجلس الاستشاري، يكون خاص بطلاب الفاونديشن ككل الكليات يعني. سجلت وعديت المقابلة، وبعدها على طول انقبلت، ومنها بدأت الانطلاقة يعني كرغد في الأنشطة الطلابية.
0: ما حسيتي بخوف خصوصا أنك توش طالبة في السنوات الأولى؟
1: هو شوفي الخوف رحمة لابد منه، الخوف في كل محطات الحياة، يعني أنت حتى لو بايت تخطي أي خطوة لازم بتخافي منها.
0: صح.
1: بس الإنسان لازم يجرب، لازم يعيش في الحياة. يعني شوفي الحياة ما بس يعني مثلا عندنا في الجامعة دراسة. أنا واجد مستغربة، أو أنا واجد يعني أغبط هذا الطالب اللي 24 ساعة جالس على كتبه، أو البنات اللي جالسات في السكن 24 ساعة يذاكروا، يعني ما عندهم حياة غير. يعني الإنسان لازم شوي يغير، لازم يشوف الناس، لازم يحاور، لازم يكون علاقات. فهذه كانت الانطلاقة، ومنها يعني مشاركات لا تعد ولا تحصى الحمد لله.
0: أيوة، واحدة من المشاركات أنا مثل ما عرفت أنه كان عندك مشاركات خارجية. وين كانت وكيف كانت؟
1: أول يعني أبرز أحد المشاركات الخارجية إذا كنت تقصدي خارج عمان، هو ملتقى الإعلام العربي بالكويت. كنت يعني قال اختيار من قسم الإعلام، من الأكاديميين في قسم الإعلام، بحكم أني كنت يعني كنت ماسكة مناصب في مجموعة الإبداع الإعلامي، هي المجموعة التابعة لقسم الإعلام.
0: نعم.
1: فكنت ثابتة وجودي، يعني كنت أشتغل، كنت حركية، كنت أسوي يعني الشغل 24 ساعة، يعني كنت أنفذ كل الطلبات ويعني وأخلص في العمل، يعني أسوي الأعمال يعني بشكل متواصل، ما كانت عندي وقت راحة أبدا. من سنة أولى إلى سنة ثالثة أنا هذا الحال عندي، يعني رحت الكويت تقريبا كنت في سنة الثانية يعني في الجامعة.
0: جميل.
1: وكان ملتقى الإعلام العربي بالكويت.
0: وكيف كانت التجربة، حلوة أضافت لش ولا كانت مشاركة عابرة عادية؟
1: هي شوفي، هي هذه كانت أول فرصة تجيني من الجامعة خارج عمان، فأكيد كانت انطلاقة رائعة. يعني عرفنا وكوننا علاقات مع المجموعة اللي كانوا معي، الله يذكرهم بالخير. تعرفنا على واجد ناس إعلاميين خارجيين، أيضا استضافونا في قناة الكويت.
0: جميل.
1: الإذاعية. وهذا المشوار
0: الحمد لله. إذن أنت اتخذتي مجال الإعلام، يعني أنا ما كنت أعرف حقيقة من لما كنت داخل الجامعة إن في تخصصات فرعية.
1: أيوة.
0: في تخصص اللي هو مع اللغة العربية اللي هو التخصص الأساسي، وكذلك فرعي صحافة
1: ونشر.
0: فكيف تجربتش في إذنش تكوني أنت متخصصة في اللغة العربية؟
1: أيوة.
0: وكذلك أيضا ملمة في جانب الإعلام والكتابة الصحفية، هل في تداخل في الموضوع ولا كان صعب؟
1: شوفي رحمة، أنا أكتب من أيام ما أنا في المدرسة، من صف السابع أنا أكتب، كنت أكتب القصص، أكتب المقالات، حصلت على عدة مراكز على مستوى السلطنة.
0: ما شاء الله.
1: أحد المراكز في مسابقة شل السلامة على الطريق، كتبت قصة بثلاثة أجزاء، وكل قصة كنت أحصل فيها على مركز على مستوى السلطنة وعلى مستوى المحافظة.
0: رائعة.
1: منها أنا بدأت أكتب، يعني الكتابة كانت تشكل يعني جزء من روتيني.
0: من صف كم تقريبا؟
1: صف سابع.
0: ما شاء الله.
1: أيوة، يعني سنوات طويلة. ما كنت أتوقف في الكتابة، يمكن توقفت في فترة ما اللي هي في الصف الثاني عشر، بعدها
0: فترة الدح هذيك.
1: أيوة، فترة الفترة المذاكرة وفترة يعني الأشياء الصعبة صراحة. اللي خلتنا نوصل اليوم لهذا المكان
0: الحمد لله.
1: بعدها عدت أكتب في المحتوى. شفت أن يعني أنا ما لازم أجلس في تخصص واحد، أنا عندي يعني مجال ثاني، أنا لازم أشتغل في مجال ثاني. فلما عرفت أن نحن في كلية الآداب عندنا تخصصات فرعية، يعني يصير نروح إلى تخصصات فرعية أخرى. طبعا الإعلام أول شيء يعني في بالي مرة. فعندنا
0: إيش التخصصات الثانية اللي موجودة كخيار لكم؟
1: عندنا العمل الاجتماعي، ودراسة المعلومات تقريبا، أنا ما متأكدة صراحة، بس لأني أنا خلاص مخلي الإعلام يعني أنصب يعني
0: خلاص أنصب عينش يعني مثل ما يقولوا.
1: فأول ما شفت الإعلام، شوفي في الإعلام عندنا ثلاثة أقسام، قسم الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
1: اللي هو
0: هي تعرفيني على بيتي.
1: أيوة. وقسم العلاقات العامة، وقسم الصحافة والنشر.
0: نعم.
1: الإلكتروني. طبعا نحن نتخصص فقط في الصحافة. فعلى طول لأني أنا أكتب، فأنا شفت أن الصحافة يعني بيكون يعني ملجأ الثاني بعد اللغة العربية، وترى كل التخصصين يكملان بعض. يعني أغلب طلبة اللغة العربية تشوفيهم متخصصين صحافة، إذا ما يعني أيوة جزء كبير تقريبا.
0: صحيح صحيح، لاحظت هذا الشيء.
1: فنحن يعني نوظف اللغة العربية في مجال الصحافة، في كتابة المقالات، في المحتوى الإبداعي، في الإعداد، مثل إعداد الحلقات وما إلى شابه ذلك. يعني
0: زين، بسأل أنا كيف وصلتي لهذه الفرصة؟ يمكن البعض يريد يعرف رغد كيف وصلت لأنها تكون معدة في هذا البرنامج والحلقات تظهر على العلن. كيف كانت البداية؟
1: أنا أكتب في الجامعة في نشرة إقراء المعروفة اللي تنزل كل شهر في الجامعة, يعني في جامعة السلطان قابوس, وأيضا تنزل في جريدة عمان لها رابط خاص. فأنا أكتب شهريا في نشرة إقراء, يعني لما يطرحوا علينا المواضيع أكتب. صراحة ما أتذكر الفرصة بالضبط اللي جاتني هي للإعداد, أتوقع أنتي رحمة.
0: أي ما أعرف صراحة,
1: ولا أنا ما يحضر في بالي يعني لهذا
0: متى كانت. أيوة.
1: إنزين. إنزين. حد من الطلاب أو البنات يعني قالوا لي أنه رغد إعداد حلقاتها لأسكيو يعني تعدوا الحلقات وكذا, يلا رغد شابكة بتكتب.
0: حلو.
1: فتواصلت مع الأستاذة المشرفة على البرنامج الأستاذة إيمان, وبعدها على طول دخلتني المجموعة وبدأت أنطلق.
0: طبعا
1: يعني
0: نوجه تحية للأستاذة إيمان.
1: تحية إيمان
0: صراحة ما قصرت معانا خلال فترة البرنامج أبدا, يعني هي موجودة دائما من خلف الكواليس, هي ما تظهر ولكن كل الجهود وكل الحلقات هي كانت مشرفة عليها.
1: بالضبط.
0: وكذلك
1: بالضبط.
0: يعني ما شاء الله, يعني احنا سعيدين بهذا الشيء وبهذا الاهتمام من الجامعة, فكل الشكر لجميع من هم خلف الكواليس. يمكن حتى نحن ما نعرفهم.
1: بالضبط.
0: يعطونا ملاحظات, ولكن
1: والمصممين اللي نزلوا
0: أكيد
1: كل ثلاثاء وما إلى شابه.
0: بالضبط. نحن ما نعرف الجنود المخفية خلف هذا, ولكن هي فرصة حلوة بأنها تظهر مواهب وتظهر, يعني لو ما هذا البرنامج لو ما هذه الفرصة لما كنت أنا هنا ولا رغد ولا أي حد كان مشارك في هذا البرنامج. طيب رغد, يعني عندي سؤال, إيش تقولي للأشخاص أو الطلاب تحديدا اللي يقولوا بأن لابد أن حد يجينا وهو اللي يكتشف الموهبة
1: أبداً.
0: وما حد ما في فرص
1: أبداً.
0: هل الجامعة ما فيها فرص؟
1: أبدا أبدا, الجامعة مليئة بالفرص رحمة. حتى وأنت تمشي مثلا ويعني تمشي وحدش بتحصلي الفرصة, يعني أبدا الإنسان ما ينتظر أن الفرص تجي يعني من الخارج, لازم هو يسعى ويبحث عن الفرص. الجامعة تنزل يعني مسابقات أشياء, يعني أول شيء كون علاقاتك عشان أنت تبدأ في هذا المجال أو أنك تسعى إلى وراء أحلامك. لازم أنك أنت تبدأ بأنك إيش تكون العلاقات.
0: صحيح.
1: لما تكون علاقاتك أنت بتحصل واجد أشياء. يعني أنا ياما عرفت ناس مثلا, ما أقولش أنه أنا ما سعيت, لا بالعكس, أنا كيف عرفتهم بالسعي, وبهذا السعي خلى مثلا الأعمال توصلني أو المشاركات تجيني. أو يعني اسم رغد معروف, لو مثلا تو سألتي مثلا قسم التواصل ودائرة التواصل والإعلام في الجامعة من هي رغد, بيقولوا لش رغد معدة برنامج هلا اسكيو وكاتبة محتوى في نشرة إقرأ. فالفرص دايما كذا تجي رحمة. يعني أنا كيف وصلت هنا؟ لأني أنا عديت من شهر تقريبا شهر ما أعرف شهر كم 2025 إلى شهر 7 2026, نحن يوميا كل أسبوع نعد حلقات البرنامج.
0: نعم. طيب رغد, في حاجة من خلال يعني بحثي وشفت شو منزلت لنا, في رسالة تقول أنا اليوم في صيف 2022 وبعد ربع قرن من الزمن أعود لنفس اللحظات وبنفس المشاعر, ولكنها هذه المرة في ذاكرة جديدة ولحظات مختلفة ستعيشها ابنتي. ممكن تحكي لي أكثر عن هذه الرسالة؟
1: أيوة.
0: وهذه الرسالة من؟
1: هذه الرسالة كتبتها أمي, هي رسالة طويلة وانتي خضيتي أتوقع آخر مقطع يعني منها. كتبتها أمي في صيف نعم 2022 لما أنا دخلت الجامعة, أو ما دخلت الجامعة, أنا هي ما أخذتني للجامعة, هي وأختي الأصغر مني وزميلتها اللي كانت معاها أيضا في الجامعة. أمي كانت أحد طلاب الجامعة منذ خمسة, يعني خريجة من 25 سنة تقريبا, وكان حلمها أنه يعني أحد أولادها يدخلوا إلى جامعة السلطان قابوس, وكانت تشوف فيني هذا الحلم. فبحمد الله يعني حققت لها يعني هذا الحلم ووصلت إلى الجامعة, وخلاص أنا خريجة يعني ما عندي أي شيء أقوله, يعني المشاعر يعني خلاص واضحة.
0: أكيد بعد 25 سنة
1: ابنتها تعود إلى نفس, ورحمة أيضا نفس التخصص, يعني أنا وأمي أيضا متشابهين في نفس التخصص, في نفس الهوايات, في نفس الطموح, في نفس الأحلام.
0: جميل.
1: كأنه يعني أنا أعيد لها الذكريات.
0: جميل. هي تشوفش الحين
1: إن شاء الله أنها تشوفني وأوجه لها أقوى تحية طبعا حالها ولأبوي الله يحفظهم يا رب أخواني.
0: وعلاقتش كذلك بجدش كيف تصفيها؟ هل هو داعم؟ ما شاء الله يعني عائلة يعني نرى فيها الكثير.

0: أو طوال 5 سنوات وإيش تقولي خلال أو عن هذه التجربة وهذه الفترة؟
1: الفترة الجامعية؟
0: نعم.
1: يعني بالتحديد؟
0: نعم.
1: شوفي رحمة، الجامعة ما شيء أبدا سهل، يعني الإنسان يعني، وأنا كرغد مريت بصعوبات حتى أمي ما تعرفها، يعني ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عشان أنا يعني أكون نفسي. أنا دائما أطلع في فترات يعني أنا مبتسمة دائما، وأنت تعرفي هذا الشيء يعني. فأنا يا ما خبيت أشياء ما حد كان يعرفها. فالإنسان عشان يوصل لهذا المستوى أكيد مر يعني بإحباطات، مر بفشل، مر بمشاكل وكذا. فأنا أصف هذه المرحلة ما بأنها مرحلة سيئة، لا بالعكس، مرحلة النضج اللي هي خلتني في هذا العمر، وأنا في عمر 22 رحمة 22 سنة في بداية العشرين
0: تتعلم.
1: يعني مسيرتي حافلة بحمد الله يعني بالإنجازات.
0: ما ممكن تذكرين تحدي معين يعني صادفتي وكان وقت صعب؟
1: وايد أشياء صعبة مريت فيها يعني رحمة، ما يحضرني شيء يعني يعني حاليا يعني قصة أو شيء ملهم يعني ممكن أقوله، يمكن أحيانا تحفظ بعض الأشياء يعني، وخاصة الأشياء اللي تتعلق بالدراسة.
0: صحيح. ما حضر في بال الشيء.
1: هو في بالي أشياء كثيرة، لكن الأشياء يعني ما يعني يعني أنا يعني أخجل أقولها حل نفسي.
0: في النهاية هي يعني خلتش توصل لهذا المكان.
1: بالضبط. يعني أنتوا لا تشوفوا يعني، شوفي دائما مثلا أنا أشوف الشخص الناجح أشوفه لما يكون واصل أنا أو لما يكمل المسير، أنا ما أجلس أشوف ما خلف الكواليس وكذا.
0: صحيح.
1: فخلف الكواليس دائما هذه أشياء تنبني يعني ما وراء الشخص نفسه يعني. فالحمد لله لما عليه ولما بعده يعني.
0: الحمد لله. رسالة أخيرة مختصرة رغد.
1: رسالتي الأخيرة والمختصرة، ابني أحلامك بنفسك، لا تنتظر أي شخص يجي يقول لك سوي أو شخص يطلع مواهبك. أنت عندك واجد مواهب، ما في إنسان ما عنده أي موهبة، ما في إنسان ما يمتلك موهبة. الإنسان لازم يسعى، لازم يبحث عن الفرص بنفسه، لازم يبني نفسه بنفسه، ما في شخص يعني في شخص تاني يبني. لازم الإنسان وحده يغير قناعاته عشان هو يكمل يعني طريقه في النجاح. لأنه أنا مثلا ما أقدر أغير قناعات رحمة في شيء، ما مثلا رحمة ما تحب المشاركات الطلابية وهي عكس ذلك تماما يعني، ولكن أي قناعة لازم أنا ما أنتظر أي شخص يغيرها فيني، لازم أنا بنفسي يعني بنفسي تتغير هذه القناعة.
0: صح.
1: مني.
0: ما لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
1: نعم.
0: إذن جميل رغد، كانت معنا الطالبة رغد بنت خليل السالمي، طالبة آداب لغة عربية في سنتها 5 والأخيرة، وبعون الله تكون سنة جميلة خفيفة لطيفة.
1: نتمنى.
0: فكل الشكر والتوفيق لش رغد، ونحن راح نطلع فاصل قصير وراجعين لكم مستمعينا.

0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعين الأحبة وين ما كنتوا في برنامجكم الأسبوع اللي اليوم راح تكون آخر حلقة إن شاء الله في برنامج هلا اس كيو يو.
2: أكيد رحمة أقول رجعت معك مرة يعني في الحوار ونكمل أيضا مع الضيف الثاني اللي هو ما نقدر نقول إنه هو ضيف بل هو شريك ونقدر نقول يعني جزء لا يتجزأ من البرنامج من نجاح هذا البرنامج في هذا الموسم.
1: نعم.
2: اللي صاحب الأنشطة صاحب المبادرات صاحب اللي كان يصنع الحكايات واليوم هو الحكاية بنفسه.
1: أكيد.
2: فنخليه هو يسرد نفسه بنفسه. فنرحب رحمة بسيف بن حميد الجابري خريج من قسم الإعلام تخصص الصحافة والنشر الإلكتروني اللي دائما يعني ما نقرأ مقالاته نقرأ أيضا استطلاعاته كتاباته في الصحافة. فنقول لك مساء الخير سيف.
3: مساء النور محمد, مساء النور على طاقم البرنامج جميعا. أهلا وسهلا فيكم اليوم. مشكورين أول شيء جميعا. وصلنا للختام, وصلنا لمرحلة الإنجاز كما يقولوا. فشكر لجميع القائمين على البرنامج وعلى رأسهم الأستاذ إيمان الحسني اللي آمز بقدرات الطلبة وشجعتهم حفزتهم طول هذا السنة الكامل تقريبا. وأيضا أشكركم تو جميعا طاقم البرنامج سواء أنتو أو الأشخاص اللي كانوا موجودين واعتذروا لظروفهم الخاصة.
2: شكر لكم أيضا سيف حقيقة على يعني تواجدكم الدائم في البرنامج من خلال إعداد الحلقات وكنت جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج اليوم. طبعا سيف لما نتكلم عن سيف بالتحديد اليوم أنت كنت جزء من البرنامج, لديك سيرة ذاتية متنوعة, صاحب قلم متدفق, صاحب كلمات, صاحب مفردات, صاحب كاريزما وشخصية مؤثرة في الجامعة. فاليوم لما نعرف المستمع من هو سيف, فايش تقول سيف؟
3: والله سيف واحد من طلب الجامعة الطموحين اللي من أول ما بدأ في الجامعة وحتى من قبل الجامعة أثناء الدراسة في الثاني عشر وقبلها من السنوات السابقة يهدف إلى أن يكون شيء لنفسه ولإسمه ولعائلته وأيضا لأصدقائه, وأيضا يسعى لأن يكون علاقات بالتعاون مع الجميع. فالفرد في اليد لا تصفق وحدها وإنما بالتعاون مع الآخرين. فنقول إن شاء الله سوينا شيء خلال هذه الفترة, خلال فترة 6 سنوات ونص في الجامعة
2: ما شاء الله. والتخير مثال أيضا سيف حقيقة يعني من خلال مناشطك من خلال أيضا نشاطك في الجامعة كان له أثر كبير, كان له انعكاس حقيقة الكل كان يتغنى بسيف. اليوم لما سيف أعتقد أنه الكثير من الأنشطة من التجارب اللي يخطها لما نحط يعني نقطة البداية يعني من خلال رحلتك العملية والعلمية فمن وين نبدأها سيف؟
3: نقدر نقول أنه بديت في بدايتي في الجامعة أول ما قل قبول في الجامعة. أنا أساسا سجلت أول شيء كلية حقوق وليس كلية الآداب
2: ما شاء الله.
3: بعدها قل قبول في كلية الآداب وغيرها. أنا خدت تجربة أيضا في الاختبار مع القدرات مع التربية الرياضة البدنية يعني. ولكن تم القبول في كلية الآداب 2019 وابتدينا فيها تقريبا شهر 8 2019 في كان بعد دكتور رئيس الجامعة السابق. فبدينا فيها وابتديت أول شيء في الأنشطة الطلابية مع جماعة التصوير من أول سنة بحكم كان في ولد خالتي في الجماعة, ومن ثم جاء كورونا وعصفنا جميعا فترجعت ويا على الأنشطة. ومن ثم من بعد كورونا رجعنا للأنشطة بقوة.
2: كنت تحب أيضا المشاركة دائما والتواجد في مختلف المناشط. ذكرت كورونا سيف كيف كانت أيام يعني طالب عنده طموح طالب يطمح أنه يحقق جاء كورونا ربما صار هناك في توقف صار في عزل نقدر نقول رجعت للبيت صار في الدراسة عن بعد. فكيف كنت تحاول أنك تفرغ طاقتك في مختلف المناشط؟
3: والله هو أنا أشوفه نقطة سلبية أنه رجعنا لكورونا. يمكن في بعض أشوفه إيجابي ولكن كسيف أنا أشوفه كانت بالنسبة لي سلبية بحكم أنه كنت تعيش في الجامعة أجواء الجامعة غير الحياة ما قبل كورونا غير
2: صحيح.
3: في كثير أشياء الآن ما موجودة, كثير الآن أشياء تحولت للأونلاين. أنت كنت باني أمورك على أنك يكون في الجامعة حضوري. أبسط مثال أنت حضور الكلاسات والمذاكرة، ففجأة أنت تروح في الأونلاين. أنا بالنسبة لسيف كله لا نتابع يعني أول بأول، لا أول لا تالي. فهذا السبب. بعد نروح يمكن لقصة ثانية اللي هي يمكن دخلت للملاحظة وتدرجت فيها من بعد الكورونا، للملاحظة الثانية بعدين انذار نهائي، ولكن الحمد لله طلعنا منها.
2: إلى طالب يترك أثر في جامعة سلطان قابوس يبقى هكذا اسمه معلق يعني ويحتذى به، ومثال حقيقة في مختلف المناشط والمشاركات. طيب سيف، أنت ذكرت لما دخلت سنة أولى مباشرة توجهت إلى جماعة التصوير، أكيد أن الخطوة الأولى دائما تكون صعبة، ربما اتخذ قرار أن نأخذ في المشاركات، أخذ في المناشط في الجماعات الطلابية، وما تقدم أيضا من حقل يعني نقدر نقول خصب للطلبة الموهوبين والمبدعين والطامحين أنه يصل باسمه إلى مصاف عليا. طيب المبادرات سيف يتبادر في أذهان كل طالب، لكن كيف يبدأ يخطو هذه الخطوة؟
3: والله هو أنت حتى لو أنت تشوف في واقع الأمر أن الأمر صعب أو أنه فيك شيء، أنت أبدأ بالخطوة الأولى، عقب نفسك في الخطر أو أنت الشيء اللي حاس فيه أنه خطر أو أنه يهدد الوضع الراحة أو الوضع الطبيعي اللي أنت فيه، وإن شاء الله بتتيسر أمورك. لأنه أنا كنت في جامعة تصوير أو دخلت جامعة تصوير، فيه كانت نبذة عنها طيبة عن الجامعة وخارج الجامعة، طلبتها بارزين في أعمال كبيرة وخارج الجامعة وهم أثناء الدراسة هذا الشيء. فهذا الشيء شجعني أدخل جامعة تصوير بالذات، لأنه وحدها بعد يعني دخلت الجامعات الثانية. فالحمد لله تعلمت كثير أشياء منهم، وأنا الآن لازلت معهم إلى الآن أشتغل.
2: جميل.
3: في الأعمال الخادمة.
2: جميل. طيب السؤال الأهم ربما أدخلك علي على طول سيف، معد لبرنامج هلا SQU من خلال ربما في مشوارك الأخير في الجامعة، حدثنا عن هذه التجربة.
3: هلا SQU علمنا كثير من التجارب اللي هي أبرزها طبعا اللي كنا فيها احنا الإعداد. يمكن ما كان غريب علي اللي هي أكتب الأخبار أو شيء، ولكن الشيء الجديد اللي تعلمته كيفية إعداد الحلقات بالتعاون معاكم والأساتذة في إدارة التواصل الإعلام وهنا في البرنامج، فأضافنا الكثير، وهذا يتيح لنا أبواب ويفتح لنا أبواب يعني أخرى إنه نكون في برامج ثانية.
2: جميل.
3: لما لا يعني.
2: جميل.
1: محمد عندي يعني سؤال قبل تنتقل إلى سؤال آخر. سيف طبعا ذكر اللي هي الملاحظة الأكاديمية يمكن هو صحيح. السؤال نوعا ما محرج، ولكن كيعني خطوات وك قدرتك على أنك تخرج من هذه الملاحظة الأكاديمية صحيح. كيف كانت هذيك الخطوات وكيف مشاعرك وكيف اكتسبت الثقة أنك ترجع وتشارك في الأنشطة الطلابية وما انهزت ثقتك طوال فترة وجودك في الجامعة؟ نعم. سيف
3: أنا بذكر نقطة مهمة، أنا تدرجت في ملاحظة ابتداء من كورونا لبعد كورونا، وصلت انذار نهائي خلاص عادي أنا ماشي، حتى أبوي وقع الورقة، قلنا خلاص أنا لازم نغير نسوي يا أنك برا الجامعة وتتشتت، خاصة أن الوضع الراهن الآن صحيح. اللي عندهم شهايد ومتأزمين يعني ما في شح يعني بعض الوظائف في أزمة، ونلاحظ هذا الشيء بالأرقام توضح يعني هذا الشيء. فتوكلنا على الله، شدينا حل ذاك الفصل وجبنا معدل زين وطلعنا من الملاحظة، وبالعكس لما رجعت للأنشطة هي اللي خلتني خلاص أستقر يعني.
2: جميل.
3: ففي شيء يعني ربط أنك تكون بارز في الأنشطة أو نشط في هذا الأنشطة والمبادرات سواء داخل أو خارج الجامعة، بأن أمورك تستقر نوعا ما في الدراسة.
1: نعم. سيف رسالتك باختصار سيف للي واقعين في الملاحظة الأكاديمية؟
3: أقول لا تيأس، لأنه مهما أنت كنت واصل ذكر أن حد فيه أسوأ عنك كان وطلع منها.
2: صحيح.
3: فاستمر وكافح وواصل وإن شاء الله تتيسر أمورك، أهم شيء العزيمة والإصرار وتتيسر أمورك.
2: طيب سيف رحمة، أنت ذكرت الملاحظة، أنا ممكن عندي في سؤال يعني تبادر في ذهني حاليا، يعني بين الشخص المشارك أو النشط في الجامعات الطلابية ممكن أن بعض يعني وأيضا وهو أيضا يدرس تزامنا مع المقررات الدراسية، البعض ممكن قد يعني يحصل انخفاض في المستوى الدراسي، ممكن يعني يعق اللوم على على المناشط اللي هو فيها وأنه بتاخذ وقته وكذا، هل النسيف ربما المناشط أو الجماعات الطلابية تأثر على مستوى الطالب وتشغله، أم أن قد تكون هي نقطة انطلاق له، ممكن تكون مصدر إلهام، ممكن تكون أيضا رحمة أنه أيضا تلهم وتفتح لمسارات وتعكس يعني نتائج هذه المشاركات على مستوى الدراسي.
3: هي الأنشطة الطلابية قد تكون سلاح ذو حدين اللي ما يعرف يدير وقته. يعني أنت إذا عارف نفسك بتدير أمورك وبترتب أمورك، طبعا أنت ما بتدهور حالتك الدراسية من أول فصل، أنت بتعرف مثلا بتدخل أول فصل أول سنة بتعرف النظام، يمكن كنت ما تعرف، لكن أول ما تدخل بتعرف أول فصل فصلين بتعرف هل أنت قادر ترتب أولوياتك. من الدراسة طبعا من باب الأول أهم، أنت وراك أهلك وراك ناسك، أنت مطالب أنك تكون زين في الدراسة، وهذا الهدف الرئيسي والأسمى أنك أنت موجود في الجامعة. ولكن الأنشطة الطلابية أنا بالنسبة لي ما أشوفها كانت عائق قدام الدراسة، بحكم أنه أنا برزت فيها والحمد لله حققت كثير من الإنجازات فيها. ربما إذا في كان تقصير، القصور مني يعني الوقت موجود والترتيب موجود، ولكن يمكن مرات تقبلك الدراسة يكون شوية أقل. ولكن في نماذج احنا معنا أساسا حتى في قسم الإعلام متميزين وحاصلين وتخرجوا بامتياز، وفي المقابل كانوا متميزين في الأنشطة الطلابية
2: بالضبط.
3: والكثير يعني يعرفون فيه أيضا الكثير من الأمثلة.
2: جميل. طيب أرجع لك لإعداد أو مشوار برنامج هلا اسكي وسيف، أعتقد مثل السؤال اللي نسأل لرغد راح أسألك سيف، الحلقات اللي أعددتها وتركت فيك أثر يعني متى كانت، وأهم المواضيع اللي اطلعت عليها حقيقة من خلال برنامج هلا اسكيو، هل فعلا كانت هناك حلقات تركت أثر لازالت ربما تكون عالقة في أذهانك ليل الحين؟
3: هو بحكم أنه إحنا كنا طول فترة البرنامج، صح أنه ما كل البرنامج إحنا كنا فريق كامل، ففي بعض مثل الحلقات مثل ما يكون فيها، في تكون رغد، في تكون أنت مثلا محمد، في تكون رحمة، في مثل الأستاذة تعدها. لكن من ضمن البيل الحلقات ممكن أذكرها كانت مع طالبة كلية الحقوق اللي فازت في
2: منار
3: طالبة منار العبر من كلية الحقوق، فازت في برنامج أو مسابقة إلهام اللي هي مال مجلس استشارة الطلاب، وهي أساسا بارزة من قبل، فقصتها وأيضا لما جيت طرحتها لاخذت رواج كبير، بحكم أنه قصتها إنسانية في المقام الأول، والإصرار والطموح اللي خلاها تواصل جميل. إلى أن وصلت إليه وهي مكملة ما شاء الله عليها.
2: جميل. أنت كاتب صحفي سيف ولديك مختلف يعني التعدد في مختلف المناشط، كيف ترى أهمية الانفتاح إلى العالم الجديد أيضا كذلك إلى ما كل هو جديد، الانفتاح على الأخبار، على المطالعة، على القراءة؟ اليوم الطالب الجامعي مطالب بأن يقوم بأشياء خارج القاعات الدراسية، القراءة، المطالعة، البحث العلمي اليوم أيضا، وكذلك اللغة سيف.
3: نعم.
2: فإيش يعني أهمية هذا الأمر بالنسبة للكتابة الصحفية يعني، أو بالنسبة لواقع الطلاب بشكل عام في الجامعة؟
3: كونك أنت كإعلامي بطبيعة الحال لازم تكون مطلع بشكل كبير بعد على الأحداث سواء داخل عمان أو خارج عمان. فلو جينا من ناحية مثلا تذكرت بعد قوة اللغة ما بتجي إلا من خلال هذا الاطلاع، وأيضا تكوين العلاقات مع ناس كثيرة وتجلس معاهم وتحاورهم، فهذا الشيء مكتسب بنسبة كبيرة من خلال مثل ما قلت لك اطلاعك وقراءتك في مختلف القنوات والبرامج وأيضا المواقع والكتب وغيرها يعني من الأمور. وأيضا لازم في نقطة مهمة، أنك في ناس قبلك سبقوك بعمر، والدك أكبر عن والدك، ناس توفيوا لكن موجودين أولادهم، أنت لازم تجلس مع هذا الأشخاص تستقي منهم المعلومات اللي تفيدك في مشوارك، وأيضا عندك بعد دكاترتك في الجامعة وأساتذتك، هذا من الناس اللي تكتب منهم.
2: جميل.
1: نعم ورحمة. سيف عندي سؤال، ربما هذا موقف نوعا ما حساس. سيف نحن سمعنا بأنه عشت تجربة تعتبر تحدي أو موقف صعب، كيف واجهته وإيش هذا الموقف لو تذكر لنا؟
3: هو هذا الموقف ما أعرف من خبر شغل شيء، قليلين اللي
1: إحنا طلبة إعلام
3: قليلين اللي يعرفوا
2: يعني استقصى الصحافة إحنا تعلمنا
3: خضيته شغلنا والصحافة، هم قليلين اللي يعرفوا هذا الموقف. كان بداية سنة 2000 يعني بداية السنة الدراسية 2024 الخريف، وحتى أذكر يعني بالضبط بالتاريخ، كان تاريخ 15/9، كانت الأحد إجازة بداية الفصل، كان دوام الاثنين تاريخ 16/9. فأنا في الليل كنت أنا ناوي أجي الصبح الجامعة من الرستاق، فصارف انه تعرضت لحادث. طبعا هذا الحادث بعد حتى بالساعة 10 كان في الليل بالتحديد. فصارف انه صار هذا الشيء. يعني ليش اسوي؟ حصل يعني
2: قضاء وقدر.
3: قضاء وقدر. ولكن لما هذا الشيء يعني كان مؤثر بشكل كبير خلال الدراسة هذاك الفصل. من بداية الحادث إلى خلصت كامل تقريبا الإجراءات لنهاية الفصل شهر 12. فهذا الشيء أثر على الدراسة، أثر على الحضور في الجامعة هذاك الفصل، أثر على الأنشطة، أثر على كثير من الأشياء. خاصة أنه بعد كان عندي، أنا استشرت بعض الدكاترة قالوا لي أجل الفصل. قلت أنا ما بأجل الفصل، عندي كان 6 مواد حذفت مادتين وتيسرت الأمور وتعاونوا الدكاترة يعني معانا. وأيضا صادف الحادث أنه يوم ميلادي تاريخ 16
1: سبحان.
3: صادف أيضا أنه أنا جلست من شهرين بدون سيارة. في المقابل صادف أنه في حادث أيضا في البيت في سيارة ثانية
1: سبحان الله.
3: فأبدا ما في مجال أنه يكون معي سيارة، ولكن تيسرت الأمور. من هذا المكان أنه أشكر ربعي المجاهد عمار فيصل حمزة وأيضا الأصدقاء في جماعة الآداب، كنت في إدارة جماعة الآداب عمار سعود القاسم وغيرهم اللي كانوا سند صراحة. يعني ما حسيت أنه هذا فمضت الأمور وتيسرت الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: وهذا هو الإصرار الرحمة والعزيمة اللي الواحد يعني مهما واجه من تحديات أنه يقدر أنه يتخطى هذه العقبات ويعني يحاول أنه يعني يقبل على مشواره.
1: نعم.
2: بكل شغف. فيعني كلمة أخيرة سيف، إحنا يعني على وشك أن نختم برنامجنا في هذه السنة وليس في هذا اليوم فقط تقريبا، فكلمة أخيرة ربما تلخص بها مشوارك سيف.
3: تكون هذه آخر كلمة للضيف.
2: آخر كلمة للضيف ونقول الختام مسك.
3: أقول أنه الحياة تمضي وإحنا نمضي معها، والواحد يسعى لتحقيق طموحاته وأهدافه. وبما أن هذا موجه لي بشكل كبير أو لطلبة الجامعة، فنقول لهم استمروا وواصلوا وكافحوا، والتحديات اللي تجيكم واجهوها، لأنه اللي ما يواجه تحدياته وأساسا أنت الحياة أو الحياة تتطلب أنك تواجه هذه التحديات. إذا ما تواجه هذه التحديات أنت ما بتحقق شيء. فاسعوا واجتهدوا واجتهدوا خلف طموحاتكم وأهدافكم، وإن شاء الله تحققوا اللي تريدوه مستقبلا
2: بإذن الله تعالى. إحنا شاكرين لك سيف بن حميد القابري، خريج من قسم الإعلام تخصص الصحافة والنشر الإلكتروني. شكرا جزيلا لك سيف على وجودك معنا محمد. طوال الموسم وليس اليوم فقط.
3: العفو محمد، وجزاكم الله خير وطاقم برنامج، وإن شاء الله نتلاقى في حفل التخرج أنا وياك
2: بإذن الله تعالى.
3: حتى التخرج معنا
2: بإذن الله تعالى. إذن رحمة، طبعا إحنا وصلنا إلى ختام ربما، وعندنا إحنا 4 دقائق يعني رحمة ختام اليوم البرنامج، ختام هذا المشوار الطويل.
1: أنا عندي سؤال لك بس باختصار، أنا أعرف أنك واجد تتكلم محمد بس
2: الأفضل خلاص طيب.
1: خبرنا عن أصعب لحظة كنت لازم توصل فيها البرنامج وكان عندك ارتباطات مسبقة، لأني أنا أعرف الكواليس فأعرف أن أنت عندك ارتباطات يعني أخرى، فخبرنا يعني كيف
2: أصعب
1: قدرت يعني تتوازن في هذا الشيء.
2: جميل. أصعب لحظة تقريبا رحمة اللي مريت عليها اللي في اليوم الوطني التاريخ 18 نوفمبر يوم الثلاثاء، كان واحدة من الحلقات على الرغم أن هي واحدة من أنجح الحلقات اللي مرت علينا، وأعتقد أنت بديتي في البرنامج لأن أنا كان عندي اختبار قبل، فطبعا لأن أنا كنت راجع من ولاية منح كان عندي تغطية البرنامج الخاص باليوم الوطني. فمباشرة من خلصت من ولاية منح رجعت إلى البيت، خضت استراحة محارب فترة بسيطة إلى البرنامج على طول، واجهت بعد زحمة في الطريق، فكنت يعني الساعة كنت أناظر لها من صوبي أن عندي اختبار وأيضا عندي برنامج، فخلصت الاختبار ودخلت في النصف الساعة الثانية.
1: أنا عارفة يعني أنا غطيت عنك اللي هي الفترة الأولى
2: وذكرتيني بعد على الهواء فشكرا لك.
1: الله يسلمك. إذن محمد بصراحة أنا من هذا المنبر ما أشكر فقط جامعة السلطان قابوس، كذلك أشكر هلا أف أم، طاقم العمل في هلا أف أم قمة في التعاون، قمة في الروعة، كانوا الدافع وكانوا يعني سند لنا خلال هذه الفترة. وبصراحة هو أنا اليوم هنا في هذا المكان ولأول مرة أجلس على هذا الكرسي، هذا كرسي بالعادة كرسي الأستاذ نصر الحسني جزاه الله خير، طوال فترة البرنامج كان موجود هو ونبراس الملاهي، كل الشكر لهم وللمصورين أكيد
2: طبعاً.
1: طبعا طاقم العمل كان مرحب بكل الأفكار وبكل شيء، فشكرا هلا اف ام على إتاحة هذه الفرصة، وعلى رأسهم الأستاذة خلود وكذلك سميرة ما قصرت علمتني على الإخراج هنا
2: كل التحايا لهم والتقدير، أيضا رحمة وأيضا طاقم حقيقة يعني برنامج أو طاقم إذاعة هلا أف أم على التعاون على التعليم المستمر ما خلونا يعني طوال البرنامج. أيضا شكر موصول لكل طلبة مؤسسة التعليم العالي، شكر لطلبة جامعة السلطان قابوس التفافهم حول البرنامج، اهتمامهم تواصلهم
1: الدائم وتطور البرنامج بشكل
2: البرنامج
1: جميل.
2: يعني كل حلقة يعني حملونا مسؤولية أكبر أن إحنا نقدم لهم الشيء المميز اللي يليق فيهم بإنجازاتهم منجزاتهم مكتسباتهم. جامعة السلطان قابوس حقل أقدر أقول أنه صعب، مليء حقيقة بالعطاءات بالإنجازات. فواحدة ربما من التحديات واللي أيضا نفخر فيها أن هناك يعني في كل أسبوع أخبار، في كل أسبوع إنجازات،
1: الحمد لله.
2: فجامعة السلطان قابوس هي مثال يحتذى، كبيئة طموحة تقود المستقبل ومسيرة التنمية نحو الريادة والمستقبل الباهر إن شاء الله.
1: نعم محمد، طبعا إلى هنا ونصل إلى ختام حلقتنا، ربما هذه آخر حلقة لي معك محمد للأسف يعني، بس كانت فترة جميلة ورائعة، تعلمنا فيها من بعضنا البعض وكنا يعني الحمد لله قدرنا نعيش
2: الأجواء. أساس نجاح البرنامج.
1: شكرا لك، شكرا محمد. طبعا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، طبعا نشكر ضيفينا اللي كانوا موجودين معنا ورافقونا طوال الموسم، ولكل مستمع ولكل داعم دعمنا خلال هذه الفترة كل الشكر والتقدير للجميع. كانت معكم رحمة محمد الحديدي وزميلي محمد الرواحي عبر أثير هلا أف أم، وكانت معنا في الإشراف الأستاذة إيمان الحسني، وإلى أن يجمعنا موسم جديد دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: في برنامج هلا اسكيو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى،
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيو.
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
4: مع فايبرنت اواصر يمكنك تحميل الافلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الانترنت دون اي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك بالعرب.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي قلت له طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب. فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد مخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح. ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة، لا أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: الثلاثة على هلا اف ام.
1: كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال مع عمرو فكري
4: ومحمد حافظ.
3: عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اختيار أفضل 100 لاعب حي في تاريخه في مئوياته، كان من قام بالاختيار هو لاعب واحد فقط، بيلي. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. الطرف البرازيلي في صراع الأفضل عبر التاريخ الذي خاضه ضد مارادونا حقق ما يصعب على غيره إن لم يكن مستحيلا ضمن عدد من الأرقام القياسية المونديالية. إدسون أرانتيس دو ناشيمينتو أو بيلي يبقى حتى الآن أصغر من سجل في تاريخ كأس العالم بهدفه في شباك ويلز بالدور الثاني من مونديال 58 في عمر 17 و239 يوما، كما بات أصغر من يسجل 3 أهداف هاتريك عندما حدث ذلك في البطولة ذاتها أمام فرنسا في نصف النهائي. ثم في النهائي بهدفه في شباك السويد أصبح أصغر من يسجل في مباراة نهائية بكأس العالم وهو في 17 و249 يوما، وأصغر من يشارك بالأساس في مباراة نهائي واختير أفضل لاعب شاب. في 1962 سجل هدفا وصنع آخرا في أول مباراة، ولكنه أصيب في الثانية ولم يواصل المنافسات، ولكن البرازيل توج باللقب لتعادل رقم إيطاليا التي كانت الدولة الوحيدة التي حصلت على كأس العالم مرتين ومرتين متتاليتين. في مونديال 66 كانت سمعته تسبقه، وبعدما سجل في المباراة الأولى أصبح أول من يسجل في 3 نسخ من كأس العالم، ولكنه تعرض للإصابة ليغيب عن المباراة الثانية، وفي الثالثة تعرض للإصابة لتودع البرازيل البطولة من الدور الأول. عاد بيلي للمشاركة في مونديال 70 ليسجل في شباك تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ثم أمام إيطاليا في النهائي ليصبح أكثر من سجل في مباريات نهائي مختلفة مرتين بالتساوي مع فافا وبرايتنر وزيدان. وفي هذه البطولة كان يفضل التمرير أكثر من التسجيل ليصنع 6 أهداف وهو رقم قياسي في نسخة واحدة، كما رفع مجموع الأهداف التي صنعها في كل نسخ المونديال إلى 10 وهو رقم قياسي آخر، من بينها 3 في نهائي 70 وهو رقم قياسي ثالث. بيلي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعنه قال المدافع الإيطالي بورغنيش إنه تحدث لنفسه قبل المباراة قائلا: إن بيلي من جلد وعظم مثل أي شخص آخر، ولكني كنت مخطئا. توجت البرازيل بالمونديال على حساب إيطاليا في 1970 ليرفع بيلي رصيده إلى 3 بطولات كأس عالم وهو الرقم القياسي المعضلة. أصغر من سجل في تاريخ البرازيل حتى الآن عندما هز شباك الأرجنتين وهو في 16 و9 أشهر كان الهداف التاريخي لراقص السامبا في كؤوس العالم حتى حطم رونالدو رقمه بعد 36 عاما، وكان إجمالا ثاني الهدافين التاريخيين في كؤوس العالم حتى تخطاه رونالدو وكلوزو وجيرد مولر، ولكنه يبقى حتى الآن الهداف التاريخي للبرازيل ب 77 هدفا في 92 مباراة.
2: حكايات المونديال.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم بالعالم.

بينما تتابع الجماهير ما يحدث داخل المستطيل الأخضر، يخوض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو سباقا من نوع آخر خارج الملاعب. فخلال كأس العالم 2026 يحرص رئيس الفيفا على حضور أكبر عدد ممكن من المباريات، ففي إحدى المرات تابع مباراة في مكسيكو سيتي

0: أن يتنقل في اليوم نفسه إلى غوادالاخارا الأخرى لحضور مباراة أخرى، كما ظهر في يوم آخر بين سان فرانسيسكو وفانكوفر في رحلة تتجاوز 1300 كيلومتر تقريبا. تؤكد تقارير إعلامية أن إنفانتينو يعتمد على رحلات خاصة وجدول تنقل مكثف يهدف من خلاله إلى حضور مباراتين يوميا كلما سمحت الظروف. ومع امتداد البطولة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أصبحت رحلة رئيس الفيفا بين الملاعب قصة موازية لأحداث كأس العالم نفسها.
1: هلا بالمونديال. توكو توكو تاكا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو تو تا تا توكو

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

كل إنسان يستحق فرصة جديدة وبداية أفضل. معاً ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية ونزرع الأمل في أسرته وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

للمكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة. لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدأ وراحة أفضل.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي. يعني هذه وجبة الصيف، أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف.
1: ليش؟
0: هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم. لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا يعني شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم.
1: راح تخليه
0: تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً
1: يشرب ماء
0: سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيوة.
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

يبقى فارق كأس العالم لأجواء مختلفة. هنا صلالة، هنا شغف كرة القدم، وهنا تنبض أجواء المونديال في قلب الخريف في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. تابع جميع مباريات كأس العالم على شاشة عملاقة في الواجهة العصرية بسهل أتين، ووسط أجواء جماهيرية حماسية وفعاليات متنوعة. شجع منتخبك المفضل واستمتع مع أصدقائك وخذ لك قهوة وحلى من لوبيرا، وخلي التجربة أجمل في مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. أجواء عالمية في قلب ظفار. هلا أف أم، الراعي الإذاعي الحصري لمهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026. مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم 2026.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

مكالمة ألغت الإجازة من شواطئ الساحل الشمالي إلى أضواء كأس العالم. هكذا تغيرت حياة المهاجم المصري مصطفى عبد الرؤوف المعروف بزيكو خلال أيام معدودة فقط. فبينما كان اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على إجازته الصيفية، تلقى اتصالا مفاجئا من المدير الفني حسام حسن ليجد نفسه ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم. الفرصة التي جاءت دون موعد أصبحت نقطة فارقة كبيرة في مسيرته الكروية. زيكو خطف الأنظار بأدائه أمام نيوزيلندا وأسهم في تعزيز القوة الهجومية للفراعنة، مؤكدا أن ثقة الجهاز الفني كانت الدافع الأكبر لتقديم أفضل ما لديه. ومع استمرار مشوار الفراعنة في البطولة، تبقى قصة زيكو واحدة من أبرز القصص الملهمة. هلا بالمونديال.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطرد فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال، أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: المسائية غير وحتى مزاجك غير، وحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 220-9004
3: 220-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
2: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
1: ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
3: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم
0: 9634-4767
6: 9634-4767.
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM. مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.